0: الإنسان يهتم بدائره، كلما اتسعت الدائرة ارتقى مقامه عند الله. كنت مرة أنا في المغرب وعدت إلى بلدي، الطيار كان أحد تلاميذي، دعاني أن أكون معه في غرفة قيادة. لفت نظري لما دخلنا إلى سوريا، رأيت بعيني هذه طرطوس وصيدا، رأيت 500 كيلومتر. تعلمت درسا لا ينسى، كلما ارتقى الإنسان اتسعت رؤيته، وكلما ارتقى أيضا اتسعت عاطفته. قام لجنازة، قالوا ليس مسلما، قال أليس إنسانا؟
1: نعم.
0: إنسان بيهتم بنفسه، قد يأكل طعام نفيس في السوق، بالبيت ما في طعام، هذا أسوأ إنسان. إنسان بأسرته، إنسان بالأسرة الواسعة، إنسان ببلده، إنسان بأمته، إنسان بقومه، إنسان بأمته، إنسان بالإنسانية كلها.
1: الله.
0: الأنبياء إنسانيون، يعني كل إنسان ينتمي لهذه الأرض. فلذلك الإنسان حينما ترتقي مكانته تتسع رؤيته وتتسع عاطفته وتتسع أعماله.
1: جميل. هذه من غش فليس منا،
0: من غشنا فليس منا، لا من غشنا،
1: من غشنا
0: ومن غش مطلقا.
1: نعم.
0: لو غششت إنسان بعيد عن الدين.
1: نعم. هذا مثال على كلامه، أقواله.
0: كلمتين دقيقتين. من غشنا كمسلمين، الأبلغ من غش فليس منا.
1: جميل جميل. هذه أقواله.
0: نعم.
1: مثلا سيدي، أفعاله من مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يعجبه التيمن.
1: التيمن
0: ابدأ باليمين،
1: هذه فعل من أفعاله،
0: في دخولك، في حركاتك، في سكناتك، يعني صار في نظام. العالم الغربي لا يصدق أنه ملايين مملينة تتحرك حركة واحدة في الحج، شيء لا يصدق. ملايين مملينة، أيام 4 ملايين 5 ملايين، ركوع وقوف سجود قعود، هذا النظام نظام حضارة، النظام رقي، النظام تفوق، النظام تقدم. إلي كلمة دقيقة، المسلمون متحضرون بدينهم، وقد يكونوا ليس كما يتمنون في تطورهم. الآخر متطور جدا في صناعته
1: والعمران
0: وعمرانه، أشياء كثيرة، لكنهم متوحشون في علاقاتهم. في البطولة أن تكون متحضرا في دينك وإيمانك وعطائك، وأن تسعى إلى التطور.
1: جميل. أفعاله تضبط هذا النظام.
0: نعم.
1: إقراره أو سكوته،
0: يعني هو النبي لأنه مشرع
1: صلى الله عليه
0: وسلم، إذا سكت معنى كلامه صحيح. في شاهد يوضح ذلك، كان من عادته إذا توفي أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه. سمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله، لو سكت النبي الكريم لكان كلامها صحيحا. ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس من شأن العبد أن يحكم قطعا على المستقبل. أرجو، أنا أقول أرجو، إذا قلت أرجو أنت وفق منهج الله، أما حينما تحكم على حدث سيكون قطعا، هذا ليس من من من إمكانيات البشر.
1: هذا السكوت للنبي وحده أنه السنة.
0: النبي لما لو سكت لكان كلامه صحيحا، لقد أكرمك الله، ألا ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم.
1: نعم. وهناك صفاته صلى الله عليه وسلم،
0: كان إذا صافح يكون آخر من يسحب يده إذا صافح
1: صلى الله عليه وسلم،
0: من باب المودة. يعني بأثناء سفر أو سفر، أصحابه كانوا 1000 والرواحل 300، قال كل 3 على راحلة، مثلا قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فركب النبي الكريم وانتهت نوبته
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فأراد أن يمشي، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، قال ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.
1: نعم. ومن صفاته سيدي أنه كما كان يروى في الصحيح كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذه من صفاته.
0: الحياء من الإيمان.
1: نعم.
0: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، أمر تهديد.
1: نعم.
0: إذا لم تستحي، الحياء من الإيمان.
1: نعم. إذا سيدي هذه السنة، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، ومثلنا لكل نوع من الأنواع. أريد في عجالة سيدي، والوقت شارف على الانتهاء، وقتنا ضيق، لكن في عجالة سيدي، تعلم السنة ما حكمه؟ هل هو سنة فرض؟
0: شيء دقيق جدا. ما دام الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف آخذ ما آتاني وأنتهي عما نهاني إن لم أعرف ماذا آتاني وماذا نهاني؟ فمعرفة سنة النبي فرض عين على كل مسلم،
1: لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض.
0: هي القاعدة الأساسية الفقهية. ما لا يتم الفرض إلا به. الوضوء فرض، وضوء ليس صلاة، بل هل تتم الصلاة بلا وضوء؟ فالوضوء فرض.
1: وتعلم السنة فرض. لكي نمتثل وننتهي عما نهانا عنه. جزاكم الله خيرا سيدي على هذه المقدمة الطيبة الرائعة، ونتابع عن شمائله صلى الله عليه وسلم في لقاءات قادمة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم إلا أن أشكر لشيخنا ما قدم وأفاد، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تميز عصر الخلفاء الراشدين بأنه أفضل فترات التاريخ الإسلامي بعد عصر النبوة، حيث تولى الحكم كبار الصحابة المقربون من النبي عليه الصلاة والسلام، ممن شهد لهم بالسبق والفضل والبشارة بدخول الجنة. يعاونهم في إدارة البلاد أعداد من الصحابة العدول الذين مثلوا النخبة في مجالات النزاهة والصدق والفكر والسياسة والاقتصاد والإدارة والعلم والقيادة العسكرية. وحديثنا في هذه الحلقات عن أحد العشرة المبشرين بالجنة وخامس السابقين الأولين، كان رابع أربعة دخلوا في الإسلام، إنه أمير البررة وقتيل الفجرة، إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين، ومن اشترى الجنة مرتين، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، الصحابي الجليل عثمان. عثمان الخير والحياء والصدق والإيمان والبذل والإحسان. إنه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيلتقي نسبه بنسب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. نعم، حديثنا عن أيام سيدنا عثمان، الحلم والكرم والحياء والعفة، خصال كريمة وأخلاق نبيلة جمعها عثمان منذ الجاهلية، فاجتمعت له القلوب، أحبه جيرانه ورفاقه أقاربه وعشيرته. هذه الخصال الجميلة جديرة أن تبصر الحق وتتبع الهدى، ولذا كان عثمان من أوائل من عرض عليهم الصديق الإسلام، لأن شخصيته كانت سهلة قريبة، فما كاد الصديق ينهي عرض هذا الدين الجديد حتى امتلأت عينا عثمان منه واستراح له وصدق به وشهد الشهادتين، فتحول عثمان من خيار أهل الجاهلية إلى خيار أهل الإسلام. هذه الألفة بقيت مع عثمان طوال حياته، في صغره وشبابه وشيبته وكهولته، حتى بعد أن تولى الخلافة وهو ابن 70 سنة، بقي على بساطته وحيائه وحسن أخلاقه، فلم يطغه المال ولم تغيره الرئاسة، بل كان يسمع الكلام المؤذي والقول الجارح في نفسه، فلا يزيده ذلك إلا صبرا وحلما. يقول ابن عمر: لقد عابوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عابوها عليه. نقف اليوم مع أيام الغني الشاكر والحي الصابر. كانت حياته حياة للناس، وموته فاجعة سوداء وفتنة دهماء. فيا لسان أسعفنا، ويا بيان أدركنا، ويا بنان أرقم لنا. فماذا عسانا أن نأخذ من سيرته، وماذا ندع، ماذا عسانا أن نقول عن رجل خصه النبي عليه الصلاة والسلام من بين الناس بثنتين من بناته وفلذات كبده، فكان له مع نبي الله أقرب نسب وأكرم سبب حتى لقب بذي النورين. لن نرفع اليوم عثمان بذكرنا لفضائله، بل نحن الذين سنرتفع إن تعلمنا بعض مآثره، وإن كنا لن نوفي عثمان بعض حقه في هذه الحلقات،
فلا أقل من أن نمر على قليل من كثير من أيام حياته المثيرة. فبسير هؤلاء تزداد الأمة ثباتا وحزما وهدى وعلما وهمة نحو المعالي، وعزما يزيل الوهن والتواني. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سطر يا تاريخ أن هذا الرجل بشره النبي بالجنة ووعده بالشهادة ومات وهو عنه راض. ولما حكم المسلمين 12 سنة حكمهم بالعدل، وكثرت في عهده الفتوحات، واتسعت دولة الإسلام، وجمع الله به ما اختلف عليه الناس، كفاه شرفا وسؤددا أن جمع القرآن الكريم على حرف واحد ونشره في كل الأمصار. إلا أن عثمان لم يسلم من أقلام بعض الباحثين في كتاباتهم غير المنصفة وغير المحققة، وخصوصا بعض الباحثين المعاصرين الذين أطلقوا أحكاما لا تعتمد على التحقيق أو التوثق من صحة ما ينقلون، فقد تورطوا في الروايات الضعيفة والمنقطعة وبنوا أحكاما باطلة وجائرة في حق الخليفة الراشد عثمان. لقد كان عثمان بحق الخليفة المظلوم، ظلموه ميتا كما ظلموه حيا. عثمان افترى عليه خصومه الأولون ولم ينصفه المتأخرون. لذا جئتكم اليوم لأحدثكم عن أيام عثمان، أروي لكم القصة من البداية عن رجل أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام ببضعتيه، فصار يمشي بين الناس ملقبا بذي النورين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عثمان بن عفان ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه، وضمن له بيتا.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار بالحديث عن الكبيرة أكل لحم الخنزير والميتة وما ذبح على غير اسم الله. لا شك أن هناك شرطين حتى يكون اللحم حلالا. أولا، أن تموت الذبيحة ذبحا لا خنقا ولا بأي طريقة أخرى غير الذبح. ثانيا وأخيرا، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، كما ويحرم أكل الضفادع وحشرات الحلزون، وكذلك يحرم أكل الحشرات، ويجوز أكل الضب والجراد، كما يجوز أكل صيد البحر وميتته. أما الكبيرة الثانية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة فهي أخذ الرشوة. إن الرشوة من كبائر الذنوب. قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد قال الحسن وسعيد بن جبير: السحت هو الرشوة. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد

0: جرف هار
1: على شفا جرف هار.
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في كل مكان، وطابت أوقاتكم بكل خير. مستهل عظيم نطالع به أنوار التنزيل وفيوضات من التأويل، نمسح بها أدران قلوبنا ونزيل بها كربات نفوسنا الظمأة إلى أسرار الله. هذه الأسرار التي تداوي جروح الأفئدة التائهة في ظلم الكون والمضطربة في خضم الحياة وأثقالها. وها هي فاتحة كتاب الله تخاطب عقولنا وقلوبنا وتهمس في أرواحنا أن هلموا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه العطاء الجزيل، يلهمنا الدعاء والعبادة ثم يأجرنا على كرمه وفضله. إن سورة الفاتحة تربي فينا مراقبة الله والتبرؤ من الأغيار واللجوء إلى حصن القهار، تنمي في قلوبنا محبة الله وإخلاص العبادة له وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. كم وكم تردد ألسنتنا هذه العبارات كل يوم وكل ساعة وكل صلاة، فهل نعني ما نقول؟ وهل نتدبر في معاني ما نقرأ؟ إن المواظبة على قراءة سورة الفاتحة هدفه تأجيج جذوة الإيمان في القلب حتى لا تخمد، لأن قلب المسلم

إذا خلا من الإيمان بالله انعدمت لوازمه عنده، ومات الإسلام في حياته، وغدا كالشجرة التي اجتثت جذورها ومصدر حياتها ونمائها وأساس بقائها، فإنها ستذبل وتموت وتتحول إلى حطب يابس لا يصلح إلا للحرق. وإذا نقص الإيمان في قلب المسلم وضعفت صلته بربه ووهن ارتباطه به وانصرفت نفسه إلى الدنيا وآثرها بحبه وسعيه، ذبل الإسلام في حياته وأصبح رسما حائلا وظلا دارسا وأطلالا لا حرارة فيها ولا روح، وتراجعت عنده القيم العظمى، ووهنت في فؤاده أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنعد أيها الأخ الفاضل إلى كتاب ربنا، تالين متدبرين وقارئين ملتزمين، عسى الله أن يفتح علينا فتوح العارفين، ويجعلنا ممن كتب لهم الرضا والقبول، إنه خير مجيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا الكريم، هذه هي بداية رحلتنا مع علم تجويد القرآن، والتي نأمل أن نقدم لك من خلالها ما يعينك على أداء تلاوة القرآن بشكل صحيح، فتتعرف على أحكام التجويد خطوة خطوة، حيث نبدأ معك من الحديث عن فضل أهل القرآن وفضل تلاوته وتعلم أحكامه، ثم نخوض معك غمار هذا الفن بما فيه من تفاصيل تثري معرفتك بمخارج الحروف وصفاتها، مرورا بأحكام النون الساكنة والميم الساكنة وأحكام المد والوقف والابتداء والوصل والقطع ومحاذير القراءة وما يقع فيه القراء من أخطاء مشهورة وعثرات متكررة. أخانا الكريم، ننتقل بك من المعلوم إلى المجهول حتى تكتمل معرفتك بهذا الفن، فتحسن التلاوة وتتقن الترتيل. فضل أهل القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فضل تعلم القرآن وتعليمه والماهر به. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه من كل مكان، ومثل من تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو إلى المسجد فيتعلم فيه أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاثا خير من ثلاث، وأربعا خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.

أيها الأخ في الله، يا من تبتغي تعلم تلاوة كتاب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معك في هذه الفقرة من برنامجنا تطبيقا عمليا لما مر معك في فقرة حق التلاوة، نسرد عليك الأحكام بشكل نظري. وأما هنا فإننا نؤكد على كل ما مر معك من أحكام في الفقرة السابقة، نؤكد على بعض النواحي العملية في التلاوة، وإننا في كل حلقة جديدة نتذاكر ما مر معنا في الحلقات السابقة ليتصل القديم بالجديد. نبدأ من المعلوم إلى المجهول، وما عليك أيها الأخ الكريم لتتقن فن التلاوة إلا أن تبقى معنا في هذه الحلقات التي نعتمد فيها على الطريقة التراكمية، أي في كل يوم شيء جديد نصله بالقديم، وهكذا تتراكم معلوماتك يوما بعد يوم عن هذا الفن، كما يقول ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. القواعد والأحكام تأخذها من هذا البرنامج، والمطلوب منك التدرب والممارسة في كل يوم، وأن تقيم صحبة بينك وبين كتاب الله عز وجل لتتقن هذا الفن. في هذه الفقرة أخي الحبيب نبدأ معك بالقواعد العامة للتلاوة، بعض الملاحظات الخفيفة، ثم بعد ذلك نبدأ بمخارج الحروف، فقبل أن تتعلم الأحكام لابد أن تنطقها بشكل صحيح، وبعد أن تتعلم المخارج لابد أن تتعلم صفات الحروف من ترقيق وتفخيم وهمس وجهر، مما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. فإذا ما أتقنت الحرف وصفته صرت الآن مهيئا لكي تتعلم الأحكام الأساسية في علم التجويد، ونحن إن شاء الله تعالى سنتدرج بهذه المعلومات يوما بعد يوم حتى نأتي على قواعد هذا الفن من أولها إلى آخرها. أولا نبدأ بالملاحظات العامة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مخارج الحروف، ومنها إلى صفات الحروف، ثم بعد ذلك إلى أحكام التجويد. والمطلوب منك أيها الأخ الكريم الصبر على تعلم الجديد، إن متابعتك لهذه الحلقات تجعل منك إن شاء الله تعالى قارئا متميزا لكتاب الله تعالى، فنسأل الله لنا ولك التوفيق في هذه الرحلة التي نبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ الكريم، إن أول ما يطالعك في مصحف التجويد هو تلك الألوان: الأحمر بتدرجاته، والأخضر، والرمادي، والأزرق الغامق، والأزرق الفاتح. هذه ألوان لونت بها بعض حروف مصحف التجويد، إنها الطريقة المبتكرة لتحسين التلاوة، فقد رمزت الألوان أحكام التجويد، وهي تعلمك كيفية نطقها وأزمنة تطبيقها. في المرحلة الأولى سنعتمد على الأحكام النظرية وتطبيقها العملي، وبعد أن ترسخ قواعد الأحكام في الأذهان ننتقل إلى ترسيخ المعلومات النظرية والتطبيقات العملية من خلال تعليمك ما يرمز إليه كل لون من ألوان مصحف التجويد. وبهذا تكون قد مررت على أحكام التجويد من طريقين: الأول هو قواعد التجويد التي تناقلها علماء التلاوة والأداء، والثاني عن طريق ألوان مصحف التجويد، تلك الطريقة المبتكرة الجديدة التي ترسخ الأحكام في الأذهان إن شاء الله تعالى. نحن في هذه الحلقة أخانا في الله مع سورة الفاتحة، وكما تعلم إنها أعظم سورة في كتاب الله تعالى، وقراءتها واجبة في الصلاة، بل تبطل صلاة المنفرد إذا ترك قراءتها عند الجمهور، لذلك لا بد من إتقان تلاوتها وتوضيح ألفاظها وشداتها وحركاتها. والآن إليك هذه الملاحظات على تلاوة سورة الفاتحة،
أولا تنبه إلى كسر باء البسملة في مطلع السورة، لا تقول بسمي ولكن قل بسمي بسم الله، فلكل حرف ميزان وطريقة لنطقه، فلا تتجاوز ولا تطغى في أداء الحروف، قل بسمي هكذا. وأما الملاحظة الثانية وهي خطأ مشهور ستتعرف عليه، إنه تكرير حرف الراء أثناء نطقه. لاحظ كيف يقرأها بعض الناس الرحمن الرحيم، إنه خطأ شائع مشهور لا يقع مثلك به، قل الرحمن الرحيم. نريد منك راء واحدة في اللفظ لا أكثر، فتكريرها خطأ مشهور. أما الملاحظة الثالثة فأقول لك أيها الأخ، إياك أن يختلط نطق حرف الصاد من قولك الصراط بحرف السين من قولك المستقيم، فالصاد حرف مفخم والسين حرف مرقق لطيف يحتاج منك إلى انتباه وعناية. اقرأ هكذا اهدنا الصراط المستقيم ص و س، فلا تخلط بينهما. الملاحظة الرابعة، انتبه إلى كسر الهاء من قولك غير المغضوب عليهم، لا تقل عليهم، الصواب أن تقول عليهم، أي الفظ كسرة الهاء بشكل صحيح ودقيق، صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تقل عليهم فإنه خطأ مشهور أيضا. الملاحظة الخامسة والأخيرة، أقول لك لا تغفل عن نطق الحروف المشددة بشكل صحيح، فالراء مثلا من كلمة الرحمن والرحيم، والباء من كلمة ربي، والدال من كلمة الدين مالك يوم الدين، والياء من إياك، لا تقل إياك إياك، فالياء مشددة، والصاد من كلمة الصراط الصراط، والضاد من كلمة الضالين. كل هذه الحروف حروف مشددة لا بد من نطقها بشكل صحيح يتناسب مع قوتها. وإلى لقاء آخر أتابع معك ما بدأت به اليوم، سائلا الله عز وجل لنا ولك التوفيق.

أيها الإخوة في الله، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى، لتعلموا إخواننا أن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب الاتجاهات، ومن المتعذر أن يحيط الإنسان بأوجه الإعجاز والبلاغة في كتاب الله، ولكن لا بد لنا من تأمل يعيننا على تذوق الألفاظ ومعرفة شيء من أسرار القرآن. فالقرآن بحر، بل محيط لا ينضب، مهما أخذت من خيراته ولآلئه، وكلما خضت في لججه وأعماقه عثرت على نفائس لم يقف عليها امرؤ قبلك. وسنحاول أن نتلمس بعض أوجه البيان ونضعها بين يديك أخي الكريم، كي تكون لك دافعا لمزيد من التأمل والتدبر أثناء تلاوتك لآيات الله أو إصغائك لآيات من القرآن تتلى على مسامعك. في سورة الفاتحة قوله تعالى: الحمد لله. كم مرة تلونا سورة الفاتحة، ولكن هل سألنا أنفسنا ما معنى الحمد لله؟ إن الحمد هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال، فالحمد أن تذكر محاسن الغير، ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل. أما المدح فلا يختص بشيء معين، فقد تمدح حيوانا مثلا كأن تمدح الديك، ولكنك لا تحمده. وثمة فرق آخر، وهو أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده، أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان، ولذلك لا نحمد إلا من يستحق الحمد بفعل جميل أو صفة حسنة. أما المدح فقد أمدح إنسانا ولم يفعل شيئا من المحاسن، ولذا نهينا عن المدح وأمرنا بالحمد. قال صلى الله عليه وسلم: احثوا التراب في وجوه المداحين، في حين قال: من لم يحمد الناس لم يحمد الله. فكان الحمد أولى من المدح. ولو ذهبنا أيضا نتقصى الفرق بين الحمد والشكر، لرأينا أن الشكر لا يكون إلا عقب نعمة وإحسان أسدي إليك دون غيرك، ولا يكون في الصفات، فأنت لا تشكر الشخص على علمه. أما الحمد فإنه لا يختص بذاك، فأنت تحمد الله على إنعامه لك ولغيرك، وتحمد الله على قدرته وعلمه وفضله، فكان اختيار الحمد أيضا أولى من الشكر. وأما قوله تعالى: الرحمن الرحيم، فيه إضفاء الأمل في قلبك أيها العبد الفقير إلى رحمة ربك، فصيغة فعلان أي الرحمن تفيد الدلالة على التجدد كقولنا عطشان، فهي لا تدل على الثبوت بل على التجدد والامتلاء بهذا الوصف. وصيغة فعيل أي الرحيم تدل على الثبوت في الصفة كقولنا جميل أو طويل، فجاء السياق القرآني بهاتين الصيغتين للدلالة على أن رحمته سبحانه وتعالى ثابتة ومتجددة، فالعطشان يذهب ظمأه إن شرب، ولكن الكريم لا تزول عنه هذه الصفة ولو افتقر، فكان الترادف بين صيغتي فعلان وفعيل أي الرحمن الرحيم يبث في الحنايا الرحمة الدائمة التي تباشر العباد. فتأمل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائد القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبتي مع برنامج من هو الله. هذا السؤال أخطر سؤال في العالم، أخطر سؤال يدور في الكون، من هو الله؟ سأل هذا السؤال الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والأدباء والشعراء، من هو الله؟ هل هناك حقيقة أعظم من الله؟ ولا يجيب عن هذا السؤال إلا الله وحده سبحانه. أجاب عن هذا السؤال الذي حارت البشرية فيه، لأنه أعظم سؤال عن أعظم مسؤول، من هو الله؟ للذي هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. الله يعرف نفسه كما يقول بعض العلماء، عرف نفسه لموسى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أعظم تعريف لله أنه الله الذي لا إله إلا هو. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أحب شيء من التعريفات عند الله أن تذكر أنه لا إله إلا هو، ولذلك هي كلمة التوحيد وكلمة الإيمان. وهذا التعريف هو الذي دعا له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا كل الأنبياء يدعون لهذا التعريف، يعرفون من هو الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا موسى إنني أنا الله. ولهذا لما عرف الله نفسه قال نحن وأنا وإنا، متى تأتي نحن ومتى تأتي أنا ومتى تأتي إنا. أما نحن فتأتي لكثرة الصفات وكثرة المفعولات من الخالق سبحانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتأتي إنا بالجمع لكثرة المعطيات والهبات، إنا أعطيناك الكوثر. وتأتي أنا للإفراد والتوحيد، إنني أنا الله. فالله عرف نفسه بهذه جل في علا، قال إنني أنا الله. الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. حتى ذكر بعض العلماء أن سيبويه أتى في كتاب الكتاب المشهور الذي لم يؤلف في النحو مثله، الكتاب اسمه، فلما أتى يعرف الأشياء أتى الأسماء، أتى إلى اسم الله بكى قال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل هناك حقيقة أعظم؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله، فيقول هنا الله قال أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. يقول سيبويه قالوا لما توفي رؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال لأني لما وصلت باب لفظ الجلالة الله في الكتاب قلت الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. هو سبحانه وتعالى اللي عرفنا، هو الذي خلقنا ورزقنا، إنني أنا الله. الله لم يتسمى به أحد من البشر، اسمع يا أخي، لم يتجر فرعون ولا نمرود ولا جبار من الجبابرة ولا طاغية من الطغاة يتسمى بالله. اللهم صرفهم صرفا أو حرفهم حرفا أو نسفهم نسفا. مرة حتى يقول هل تعلم له سمية؟ يقول هل تعلم الله سمى باسم أحد؟ هل تسمى باسم أحد؟ حتى فرعون لما قال ما علمت لكم من إله اشتك، ما قال إنني أنا الله، ولم يقله النمرود ولا بختنصر ولا حمورابي ولا الإسكندر، إنما الله تفرد بها إنني أنا الله لا إله إلا أنا. قال هل تعلم له سمية؟ لها معنيان، يعني هل تسمى باسم أحد؟ لا. أو يساميه أحد؟ يساميه يشابهه أحد؟ لا سبحانه. هل يشابهه في ذات أحد؟ لا. في أسماء أحد؟ لا. في صفات أحد؟ لا. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقول المتنبي مخلوق يمدح مخلوق اسمه فن خسرو عضود الدولة، يقول فما يسمى كفن كما يسمي فكما كفن خسر مسمن ولا يكنى كفن خسر كاني، قصيدة اللي يقول ربيع الشيب شعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان. يمدح بشر ميت، مات البشر، مات المادح والممدوح، وبقي الواحد الأحد إنني أنا الله. الله، وهذا كلمة الله، يقول ارجع إلى الله واستانس مع الله، والله والله لا تلقى سوى الله. الله، ولهذا يقول سبحانه في الملمات ففروا إلى الله، إنني أنا الله. الله لا إله إلا أنا. هذه المسألة، هذه القضية لابد أن تعتقد أن لا إله إلا الله وتدعو لها. الأنبياء ملخص واحد، ترى الأنبياء أحبتي، ترى الأنبياء ما دعوا لقضية سياسية، شوفوا لم يدعوا لقضية سياسية ولا قضية اجتماعية، فقط دعوا إلى لا إله إلا الله. لنا حديث إن شاء الله، تقبل الله منه منكم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها ينادى الآن لصلاة الصبح، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

اللهم الهمنا رشدا واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.

بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى الدرجات وفي أعلى درجة الجنة، جنة الخلد التي وعدتها عبادك الصالحين وجندك المؤمنين وعبادك المجاهدين الصادقين الصابرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رحيم يا رحمن ويا ملك ويا ديان ويا مستعان ويا حنان. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، وما قضيته لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح. الحمد لك حتى ترضى، والحمد لك إذا رضيت، والحمد لك في الأولى والآخرة. نحمدك بمحامدك كلها، ونثني عليك الثناء كله، وأنت أهل الحمد والمجد والبقاء، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما أجمل أن نعيش مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أخذهم بتوجيهاته ونصائحه، ومع امتثالهم لأوامره. يحكي المؤرخون والمحدثون أن أحد البدريين أبو مسعود البدري كان له غلام، وربما كان من هذا الغلام خطأ، اعتبره أبو مسعود خطأ شنيعا، فإذا به يعني يقسو عليه ويضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر إليه من بعيد، فإذا به صلوات الله وسلامه عليه يأخذ طريقه إلى أبي مسعود، وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. وأبو مسعود منهمك في ضربه لغلامه، لدرجة أنه يعني لم يميز صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أصبح قريبا منه. وإذا به يلتفت فيستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ما معنى هذه الجملة؟ أن المرأة منا مهما كانت قدرته ومهما كانت سطوته يعني، فينبغي أن يعي جيدا أن هذه السطوة إذا استعملت استعمالا سيئا فهو محاسب عليها، وبالتالي ينبغي أن نعي أمرا هاما، هو أن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا، وأن يكون يعني من أولئك الذين يلجؤون إلى الكلمة، يستطيع أن يعني يخطئ بها الغلام، أو يستطيع أن يبصر بها الغلام. ونحن نعي أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن نفسه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنع.

أنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسله في مهمة فأبطأ عليه، فخرج صلى الله عليه وسلم ينظر أين أنس، فإذا بمباراة كانت يعني كانت معقودة بين الشباب وصبيان المدينة في هذا الوقت، فاستهوت أنسا فوقف يتفرج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد حضر، لكن انظروا هل أزعج أنسا، هل ضرب أنسا على ملأ، هل عنفه أو أنبه؟ لا، وإنما أخذ اتجاها آخر. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وداعة وفي لطف وفي رفق: يا أنس، أذهبت حيث أمرتك؟ سؤال، وهو بليغ كل البلاغة. أذهبت يا أنس حيث أمرتك؟ وإذا بأنس يقول: الآن أذهب يا رسول الله. ووعى أنس الدرس، وعلم واستيقن أنه أخطأ خطأ بليغا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله هذا السؤال إنما كان يسجل عليه أنه تأخر عليه، وأنه انشغل بغير ما كلفه به. أذهبت حيث أمرتك؟ هذه كلمة قوية، مع أنها كلمة رحيمة، مع أنها كلمة حكيمة، لكنها بلغت مبلغها من أنس، كما بلغت الكلمة التي أعطاها صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني سيحاسبك، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن هذا الغلام. وبالتالي إذا بأبي مسعود يقول: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تفعلها للفحتك النار. هذه هي التربية النبوية لمن يخدمنا. من يخدمنا كان يعلم، وكان يكسى مما نكتسي، وكان يطعم مما نطعم، وذلك عملا بما أوصانا به صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خاولكم. لأول مرة في التاريخ يعي التاريخ أن الخادم أخ للمخدوم. إخوانكم خاولكم، خاولكم يعني الذين يتخولون أموركم، يعني يتعهدونها، ينظفون بيوتكم، يحملون أبناءكم، يعملون لكم ما تكلفونهم به. إخوانكم خوالكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس. وربما كان هذا عن العبيد، لأنهم هم الذين كانوا يخدمون، لكن لأول مرة يعني يجهر الإسلام بحق من حقوق الناس، من حقوق الإنسان، لأن العبودية ليست أمرا طبيعيا، وإنما هي أمر اخترعه وابتدعه الإنسان القاسي. ومن هنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى نصابه حين قال: إخوانكم خاولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس. وكان نافع مولى بن عمر من أعلم الناس، كان شيخا للإمام مالك. لماذا؟ لأن ابن عمر أتاح له الفرصة ليتعلم ويعلم، ومن هنا انتشر العلم، ومن هنا كان خدمنا علماء وفقهاء، ولم يكونوا إلا إخوة لنا. ومن هنا نجح الإسلام في الانتشار وفي الانتصار. لماذا؟ لأنه يعلم الناس جميعا كيف تكون المساواة، وكيف تكون حقوق الإنسانية، وكيف تكون الأسرة آمنة مطمئنة إذا هي
أحسنت التعامل معه.

0: أن يخدمها ومن يقوم بشؤونها. وهكذا ينبغي أن يقوم كل منا بما ينبغي أن يقوم به من إحسان التربية، من إحسان التعامل، من إحسان الخطاب أيضا. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا أحرارا ونحن الذين استلقطناهم، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون المسلم هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحاقدة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذا البرنامج على شفا جرف هار نتحدث اليوم عن العجب والرضا عن النفس. العجب هو الزهو بالنفس ورؤية العبد لنفسه بعين الرضا والفرح لما يقوله أو يفعله. هو لا يرى عيوبه وأخطاءه، ولا ينسب الفضل في نجاحه إلى الله تعالى بل إلى نفسه. والعجب هو حين لا يشعر الإنسان بالندم على ما فعل من خطأ، ولا يشعر بالحياء من الله تعالى، ولا يتطلع إلى تقصيره بحق الله. ومن العجب إعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد قيل: أربع مهلكات للعبد، أنا ونحن ولي وعندي. وفي الحكم للإمام السكندري قال أن أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن تصاحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. أيها الإخوة والأخوات، لقد ميز بعض أهل العلم بين العجب والكبر، فقالوا: العجب هو السرور أو الفرح بالنفس، وكذلك الفرح بما يصدر عنها من أقوال وأفعال، فيسر الإنسان ويفرح بنفسه وتعجبه أفعالها. وقد أخطأ بهذا خطأ عظيما، لأنه يجب أن ينسب الفضل إلى الله فيحمد الله تعالى ويفرح بفضله. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن من احتقر الناس واحتقر أعمالهم وترفع عليهم واعتدى على حقوقهم بالأذى، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، وظن أنه أفضل منهم، فهذا هو المتكبر. فالكبر هو احتقار الناس واحتقار أعمالهم والترفع عليهم والاعتداء عليهم بالأذى، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، والظن أنه أفضل منهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا. إن المعجب بنفسه يريد علوا في الأرض، يمشي في الأرض مرحا، أي مزهوا بنفسه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الإنسان السلبي هو المتشائم من دنياه، المتكاسل عن العمل، المتواكل على الآخرين. الإنسان السلبي هو المتألم من ماضيه، المتذمر من واقعه، المتشائم من مستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فلن يكون أسوأ من ذلك، وتتفاوت درجات السلبية في الناس أيما تفاوت. لو حاولت أن تدخل رأسك في الماء سوف تنقطع عن الحياة من حولك، سوف تسمع تنفسك وتحركات جسمك فقط، وستظل هكذا ما لم تخرج رأسك من الماء. السلبي هكذا يعيش في بوتقة مشكلاته، لا يذكر إلا السيء من ماضيه وواقعه ومستقبله، لذلك فإن الحياة تتعبه. ولا عجب إن كانت الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر، وذلك لسببين. السبب الأول أن كلنا يتعرض للمشكلات، لكن السلبي يفخمها ويكثرها ولا يرى غيرها، بينما الإنسان العادي يراها طبيعية على مقولة مر لك ومر عليك. أما الإيجابي فله مقولات عجيبة، مثل عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو الحمد لله اليوم أفضل من الأمس، أو هذه حلاوة الدنيا، لولا المرارة ما عرفنا السعادة. السبب الثاني في كون أن الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر هي بأن الله تعالى سن سننا كونية مقدرة، فمن اهتدى إليها وفق لما يريد. ومن هذه السنن أن الذي يتوقع الأسوأ يحصل على الأسوأ، وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا الحديث خطير للغاية، وظاهر معناه أن الذي يتوقع خيرا من الله فلن يخيب الله ظنه، والذي يتوقع غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن هنا يقول الإمام المبجل ابن قيم الجوزية رحمه الله إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. وقد نهى الشرع الحنيف عن الطيرة، وهي عملية تشاؤمية كانت عند العرب في الجاهلية، وأخبر عن قوم يدخلون الجنة يوم القيامة وعددهم 70,000 دون حساب، اللهم اجعلنا منهم، وأخبر أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون أي لا يعالجون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون أي توكلهم على الله ربهم. فانظر إلى هذه التربية العظيمة. وخلاصة القول إن السلبي يتشاءم قبل حدوث المشكلة ويضخم المشكلات بعد حدوثها، كما أن السلبي المتشائم يصيب نفسه بالإحباط فينعكس ذلك على تصرفاته، إذ كيف يبدع وينتج ويخترع ويعمل من لا يرى أملا في الماضي والواقع والمستقبل. فالحياة فعلا تتعب السلبي، وقل لمن يتشائم أبشر بالشقاء. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80-90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لم تعد صناعة القرار السياسي الذي يرتبط به مصير الجماعة والدولة تحتمل التفرد والارتجالية والحماس أو حتى الإحجام والقصور، ولا بد للقائد الذي يتخذ قرارا استراتيجيا من دراسة هذا القرار جيدا ومن عدة نواحي. أولا، من ناحية ثقة الجماعة بهذه القيادة، لأن الثقة ضرورية جدا ودافع مهم جدا للتنفيذ، ومشاركة الجماعة في صياغة القرار من خلال الشورى يساعد أيضا في تحقيق الحماس والالتزام الذاتي عند التنفيذ، خصوصا إذا أخذ برأي الأتباع، وصوابية القرار من حيث التوافق مع مقاصد الشريعة ومعطيات الواقع، وتهيئة القواعد لتقبل القرار من حيث اختبار الحماس العاطفي والقدرة المادية على التنفيذ، واختبار قدرات الجماعة على الالتزام بالخطة والقرار. ففي السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لم يفرض الحرب والمواجهة على الأنصار، وما قرر حرب إلا بعد أن أخذ موافقتهم واستشارهم، فجعل من قرار المواجهة خيارا عاما اشتركت في صياغته الجماعة كلها. وهذا يستدعي من الجماعة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة أمام النتائج مهما كانت. فيوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس، وكان إنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس وأنهم أهل البلد، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من خارج بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله وقف سعد بن معاذ وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشاطه لذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. واليوم نعلم أن صناعة القرار السياسي من الصناعات الثقيلة التي تدخل فيها عقول جبارة ومراكز بحثية ومعلومات استخباراتية، ويتم لها التمهيد من خلال حملات إعلامية كبيرة لصناعة رأي عام مؤيد لهذا القرار، ثم يتم إخراجها بشكل بطولي بحيث يتم ضمان سير الجمهور والشعوب والأتباع عن رضا وطواعية في ركاب القرار ودعمه والذود عنه، وكأنه قرارهم هم، ولا يخلق أو يترك حالة متمردة ترفض القرار وتعمل على إفشاله من داخله، كحال الكثير من دولنا أو مؤسساتنا التي تصاغ فيها القرارات بطريقة بيروقراطية مسرفة تحرك نوازع التمرد لدى العاملين في المؤسسة، ويشعرون أن القرار الذي تتخذه قيادتهم غير منطقي، فيعملون على الالتفاف عليه وإسقاطه وعدم الامتثال له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا آسف، يعني أنا معترف بغلطي، أو أقول لك ساعات في ناس مش غلطانة لكنها بتقول أنا آسف، كأنه بيقول حتى لو أنا مش غلطان بس أنا حابب علاقتنا ترجع، مش مهم مين الغلطان، المهم نفضل جنب بعض وقلوبنا حنين على بعض. أنا آسف، أنا مش حابب أشوفك زعلان، أنا مهتم، أنت خاطرك عندي غالي. أنا آسف كلمة الأقوياء اللي ما عندوش وسوسة إن لو اتأسفت هيفتكروني ضعيف، كلمة المتواضعين اللي ما عندوش أي إشكالية إن هو اللي يجي ويمد إيديه، وعارف كويس إن كلمة أنا آسف أنا هسامح أو أنا هعتذر ربنا بيحبها جدا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنا آسف كلمة ما يفهمهاش المتكبرين، عمره ما يقولها، ولو قالها يقولها من طرف مناخيره علشان مصلحة، وما يقبلهاش المتكبرين لأن المتكبر ذاته متضخمة جدا، فأي حد يغلط فيه لا يشعر أن كلمة آسف كافية، أن ذاته العظيمة انجرحت. أنا آسف كلمة المتواضعين الأقوياء. أنا آسف لأبي وأمي عن كل يوم اشتقولي وأنا كنت مشغول عنهم، أو آسف يا أبي وأمي لو كنت فارقتم الدنيا واحتجتم دعوتي وانتوا في قبركم بس أنا ناسي. آسف يا مراتي عن كل يوم كنت فيه معاكي قاسي وصدري ضيق مش قادر اسمعك وانت ملكيش غيري تفضفضي معاه، ودايما بحسسك ان قعدة اصحابي احلى في عينيا من قعدتك. اسف يا ابني اني بخلت عليك بوقتي، وياما كان نفسك ان اشترك معاك في حياتك بس انا دايما مشغول وعندي اعذار. انا اسف يا بنتي انك كبرتي وبدأتي من بدري تدوري على راجل في حياتك يفيض عليك بالحب، لان ابوكي اللي هو انا دايما كان مشاعري معاكي جفة، وعمري ما قعدت معاكي قعدة بسيطة تدردشي معايا وانتي مطمنة معايا. انا اسف يا بنتي. انا اسف يا صاحبي لانك يوم ما جيت تسند علي خزلتك وما كنتش راجل في ظهرك وكتفي في كتفك. انا اسف يا نفسي ان ما خدتش بالي منك، ما علمتكيش كفاية، ما طورتكيش كفاية، ما قربتكيش كفاية من ربنا سر سعادتك. انا اسف تاني يا نفسي لإن يوم ما سمعت كلامك في رغبات وشهوات تضرك كان لازم أقفلك، لكني كنت متهاون معاكي فسمعت كلامك وضيعتك وكان لازم أحافظ عليكي. أنا آسف للآخر اللي اختلفت معاه من غير رحمة ولا إنصاف، وكنت دايما بجادله وأنا مختلف معاه عشان أثبت ذاتي مش أثبت وجهة نظري. أنا آسف لديني اللي كان لازم أمثله تمثيل مشرف أكتر لكن سوء أخلاقي منعني من كده، وتسرعي منعني من كده، وقلة رحمتي تجاه اللي حواليا خلاهم ما يحبوش تديني. أنا آسف لكل إنسان علمني شيء مفيد وما ردتش جزء من جميل ولو بدعوة صادقة إن ربنا يحبه أو يرحمه لو كان سابنا وراح عند ربنا. أنا آسف يا سيدنا محمد، أنت دايما كنت بتتمنى تقابلني عند حوضك الشريف ويا ما دعت لي، لكن أنا قلبي قاسي معاك ومعرفش عنك كتير عشان كده مش عارف أعمل زيك. أنا آسف يا رب عن كل نعمة أنعمت بيها علي عشان تقولي أنا ربك حبيبك حابب أكون جنبك وأشوفك فرحان، كان شكري إني عصيتك وأغضبتك بالنعمة دي. أنا آسف، اوعى الكلمة دي تبقى تقيلة على قلبك لأنها كلمة الأقوياء المتواضعين. ونتقابل المرة الجاية وربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. حبتنا، لا زال السؤال من هو الله جل في علاه، وتعريفة الله له سبحانه في القرآن متعددة، مرة بالأسماء، مرة بالصفات، مرة بالخلق، مرة ببديع الصنع، مرة بالآيات الشرعية والآيات الكونية. يقول هنا: قل هو الله أحد، الله الأحد. الله عرف نفسه هنا بأنه أحد، أحد فرد صمد. أحد، ما الفرق بينه وبين واحد؟ في القرآن واحد وفي القرآن أحد، أحد ومرة واحد، إنما الله إله واحد، وهنا أحد. ما الفرق بين أحد وواحد؟ أحد يعني أحد في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، واحد في الأعداد فهو أول لا ثاني له، أحد لا شبيه له جل في علاه، أحد في الصفات والأسماء، واحد في الأعداد. قال: قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، لا يشابه أحد سبحانه، هو خالق جل في علاه، متفرد بالكمال والجمال والجلال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أحد. الله الصمد، قفوا معي، بعض العلماء ألف رسالة في كلمة الصمد فقط. كلمة الصمد يا أحبتي تأخذ مجلدات، كلمة الصمد وحده، الصمد ألف، بعض العلماء أفتى فيها فتوى في السؤال بستين صفحة. الصمد لها في التفاسير 10 معاني أو أكثر. الصمد، ما هو الصمد؟ الصمد الذي تكامل سؤدده فهو السيد سبحانه وتعالى، حتى يقول الطبري وقال أنشد الأول الشاعر: ألا صبح الناعي بخير بني أسد بعمر بن سعود وبالسيد الصمد. الصمد الذي تكامل سؤدده فله الشرف سبحانه وله المجد. من هو صاحب المجد إلا الله؟ من هو صاحب الكمال إلا الله أصلا؟ من له الجمال والجلال إلا الله؟ كل العباد ناقصون مهما سار فيهم من كمال إلا الله وحده، الصمد. الثاني، الصمد المقصود في الحاجات سبحانه وتطلب الأغراض، والمقصود في الأزمات والكروبات تصمد له الكائنات، يعني تقصده. كل من في السماوات والأرض يسأله، كل ما يعني كل يوم هو في شان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. الصمد الذي تصمد له الكائنات، اسمع، تصمد له الكائنات باختلاف اللغات وتعدد النغمات وتباين اللهجات في الأرض والسماوات، فيعطي الكائنات ويمنح المخلوقات، ثم تبقى خزائنه ملأ لا تنفد أبدا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه. الصمد، يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أصيدت ورأيت بابك واسعا لا يصد. تصمد، صمد. هذا المقصود، هذا المقصود الناس يقصدون له. البهائم، العجموات، الحيتان، الطيور، الزواحف، تسأله رزقها وحفظها وصحتها وأمنها، كل الكائنات. الصمد تصمد له سبحانه، الصمد. قل هو الله أحد، الصمد. ومن معاني الصمد أيضا الذي لا يأكل الطعام، فهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وليس بحاجة.

متين. والصمد الغني أيضا، لأنه سبحانه وتعالى غني عما سواه. والصمد الذي ليس له جوف، يعني مصمد قوي، مصمد مصمك يعني. والصمد الذي قالوا له غاية الكمال والجمال والجلال، والصمد الذي ليس فيه نقص سبحانه وتعالى. فإذا كان هذه كلمة غرقت فيها الأفهام، يقول أبو الطيب المتنبي: إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره. يعني طرف من صفة من صفة من صفة غرقت الخواطر. إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره. فسبحان من هذه عظمة جل في علاه. ويا حبتي يقول لكم كلمة، يقول أحد الفلاسفة: سوف تعرف إذا سافرت في الكون ألا عظيم إلا الله، وأنا العبد الضعيف الحقير الفقير أمامكم، سافرت الكرة الأرضية من شرق الصين إلى غرب فرنسا، أشهد ألا عظيم إلا الله، وأشهد ألا قوي ولا باقي ولا صمد ولا إله إلا الله، وإني رأيت هذه الحقيقة بنفسي التي قرأتها، رأيتها في الكون. هل في الوجود حقيقة الله؟ صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يا الله عدنا إليك، أثقلتنا الهموم وأغرقتنا الذنوب، كل الطرق سدت إلا إليك، عدنا إليك، فكيف تخيبنا وأنت الكريم وأنت العظيم وأنت الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي، هم ساعة يعرفون شيئا يقولون حده كذا، يعني تعريفه كذا أو رسمه كذا. إذا أردت أن تعرف القرآن بقى تعريف، تقول القرآن هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتقعد تقرأ القرآن كله إلى أن تقول إيه؟ ملك الناس، إيه؟ إله الناس، من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. يبقى هو تبقى عرفت القرآن. يبقى ما هو القرآن؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ من أول الحمد إلى إيه؟ إلى آخر، إلى كلمة الناس اللي في آخر سورة الناس. يبقى هو ده القرآن. لكن العلماء حينما جاءوا ما حبوش بقى، قال لك القرآن نقدر نختصر التعريف بتاعه نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كده بقصد التحدي والإعجاز علشان يبين منهج الله. ده كلام طيب قوي. طيب القرآن كأي كتاب هو من الله، من الله. ايه الميزة اللي للقرآن؟ طب ما هو برضو التوراة من الله، الانجيل من الله، الزبور من الله، صحف موسى كلها من الايه؟ من الله. لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط، لكن القرآن كان مقصود به حاجتين اتنين: المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول. لكن التوراة كانت منهجا فقط، والمعجزة غيرها وهي العصا، والإنجيل منهج فقط، والمعجزة كانت إبراء الأكمة والإيه والأبرص. إذن فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر، لكن القرآن تميز بأنه المنهج والمعجزة معا. لماذا؟ قال لك لأن المناهج أنزلها الله على نية التغيير لها، والقرآن نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن يؤيد دائما بالمعجزة، وأن تكون المعجزة معه، بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته. واحد يقول عيسى رسول الله لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته، لأن معجزته كعود الثقاب ولعت وانتهت، فمن رأى الثقاب والعا يحكم به، ودلوقتي ما يبقى شيء. برضو اللي شاف معجزة عيسى العصا، اللي شافها آية زي عود الكبريت مرة واحدة، معجزة موسى الله. إذن فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزة، ودي مسألة مفقودة في الرسالات كلها. وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات، أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتهت، فمن صدقها صدقها، ومن لم يصدقها خلاص هو حر. إحنا لولا القرآن جي بيها يمكن ما كناش نصدق، لكن أستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته، وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين، وما حد يبقى موجودة. ليه؟ لأن العمر في الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. وما دام إلى أن تقوم الساعة وسيظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، يبقى لازم عطاؤه كل يوم لازم يزداد ويبقى فيه إعجاز، وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن ثم جاء قرن آخر، أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ما يمكنش. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الكونية، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اللي هو مين؟ القرآن الحق. يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوعي لنا أن اللي حيدينا آيات الكون وأسرار ده يمكن مش مؤمنين، لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين أن ده الحق، لكن المؤمن فاهم أن ده الإيه؟ أن ده الحق. القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا، لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش أنك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول له تعالى ما تحداك في حمل الأثقال، يمكنش. لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها، انما تتحداه. انت تيجي تتحداني في رفع الاثقال، انا قلت لك ان انا بعرف اعمل اثقال؟ لا، ما قلت لكش ان انا بعمل اثقال. اذا ما يمكنش. فاذا لما يجي يقول ان القران جاء فتحدى العرب واعجزهم، اوعوا انت يعني العرب يذلوا في نظركم، لا، ده تحدي القران للعرب، شهاده للعرب على انهم متفوقون في الكلمه، شهادة للعرب على أنهم متفوقون في دنيا الكلمة. وما دام متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دول اللي لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة. إنما إنسان مش متفوق في حاجة وبعدين تغلبه، مفيش فوق لك أبدا. يبقى إذن لازم يكون الجماعة اللي هيجي لهم القرآن دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمة. ومعنى نبوغ الكلمة يعني عندهم الأداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب. نقوم نقول ده كلام عال قوي. طيب الأداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونسرا وخطابة، ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه، موقعه ايه؟ عاش رسول الله إلى سن 40، وما عهد عليه إلا كلام عادي، مش زي البلغاء، مش زي قص بن ساعدة، أبدا، مش زي أكثم بن صيف، أبدا، كلام عادي، حتى مش زي طبقة يعني عالية لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية دي خالص. شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي، مع أنه جاي يتحدى بلاغة. أما هو قال لك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بإنسان لم يشهر عنه أنه قال شيئا في البلاغة، علشان نعرف أنها مش من عنده. ولذلك أنا كنت بقول العبقريات الأدائية أو المواهب اللي موجودة في البشر، ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس؟ العقد هو وجدناه في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث، تنشأ الموهبة والعبقرية والنبوغ. إنما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشأش إلا في سن 40، مش عبقرية أبدا، تأخر أبدا لسن 40 دي أبدا. طيب لما يفاجأ كده العالم بأن محمد بن عبد الله الأمي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا قال شعر ولا عمل ولا ارتاض في دنيا البلاغات، وبعدين التفت لقاك الكلام يعجز عنه أصحاب هذه المواهب، نقول له طيب الموهبة دي تفجرت إمتى في محمد؟ سن 40 كانت عنده وحجزها إلى سن 40 وبعدين فجرها؟ مش معقول. ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس، هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن 40؟ إذن هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصلا مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. قل، ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يافا يافا عروس توسدت على كتف البحر الأبيض المتوسط وارتبطت بالجمال والعراقة فضربت جذورها في عمق الأرض. قلوبنا ترحل إليها وعقولنا تتطلع لفك أسرها. تقع مدينة يافا على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب من مصب نهر العوجة، وتبعد عن مدينة القدس 60 كيلومترا. احتفظت يافا باسمها الجميل منذ العصر البرونزي، حيث سماها الكنعانيون يافا، والتي تعني الجميلة أو المنظر الجميل. غزاها الفراعنة والآشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان، ثم فتحها القائد الإسلامي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخضعت لكل الممالك الإسلامية. دخلت يافا الحكم العثماني منتصف القرن 16، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت يافا تحت الانتداب البريطاني. لعبت مدينة يافا دورا مميزا ورياديا في الحركة الوطنية ومقاومة المحتل البريطاني من جهة، والصهاينة من جهة أخرى. من يافا انطلقت ثورة 1920، ومنها بدأ الإضراب التاريخي الذي عم البلاد كلها عام 1936. سقطت في أيار عام 1948 في يد العصابات الصهيونية. بعد سقوط المدينة جمع الصهاينة أهالي يافا في حي العجمي وأحاطوه بالأسلاك الشائكة، وجعلوا الخروج والدخول من الحي بتصريح من الصهاينة. قدر عدد سكانها عشية النكبة ب72,000 نسمة. ضمت يافا 7 أحياء رئيسية هي البلدة القديمة وحي المنشية وحي العجمي وحي رشيد وحي النزهة وحي الجبلية وحي هريش. جعلها موقعها وميناؤها تشتهر في التجارة الداخلية والخارجية. اشتهرت يافا بصناعات أهمها صناعة البلاط والإسمنت والسجائر والورق والزجاج وسكب الحديد والملابس والنسيج، كما اشتهرت بالبساتين وبيارات الحمضيات التي كانت تصدر إلى أوروبا، واشتهرت كذلك بصيد الأسماك. ومن أهم معالمها جامع يافا الكبير ومسجد حسن بك وكنيسة القلعة والحمامات القديمة والمزارات مثل مزار طامينة ومزار الوليين الشيخ إبراهيم العجمي والشيخ مراد. ومن ساحاتها ساحة الساعة، وكان يطلق عليها أيضا اسم ساحة الشهداء وساحة العيد. خضعت يافا للتهويد بأشكال مختلفة، منها تغيير المعالم والأسماء والآثار العربية والإسلامية، واستبدالها بمعالم وأسماء عبرية، إضافة إلى تغيير طرازها المعماري من خلال هدم جزء كبير من المباني القديمة والقرى والأحياء المهجرة. يافا عروس البحر، احتلها غاصب وسكنها غريب، وستعود حرة عما قريب.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية.
3: لقد ذكر لنا القرآن الكريم في أكثر من موضع الصفات النفسية والفكرية والاجتماعية لبني إسرائيل، فهم يعبدون المال، ومن أجل المال يقتل الأخ أخاه لكي يرثه، ولا يتورع عن اتهام غيره بالباطل بقتل أخيه حتى يحصل على مزيد من المال.
4: يا ويلي يا ويلي، من هذا؟ رجل يغرق في دمه أمام بيتي. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، رجل قتيل أمام بيتي. من يعرف هذا الرجل؟
5: الويل لك، أقتلته؟ أتعرفه؟
4: لا أعرفه، وقد فوجئت برؤية جثته أمام بيتي.
5: من يكون هذا الرجل؟ من قاتله؟ هل يكون بينه وبين أهل الأرض عداوة؟
6: أو ثأر أو خصومة؟
5: لا ندري.
6: ما الذي حدث؟
4: ربما أنتم من قتل هذا الرجل.
5: هل تشير إلينا يا هذا؟ والله لا نعرفه.
7: كفاكم يا قوم، كفاكم، أتشرعون بالقتال وأنتم لا تملكون دليلا واحدا على بعضكم البعض؟ كفى كفى كفى.
3: وفجأة ظهر للقتيل قريب اسمه أحيح بن الجلاح، وأخذ يهدد ويتوعد ويطالب بالثأر ويدعي أن القتيل عمه.
4: عمه، سأطالبكم بدية كبيرة تتناسب مع مكانة عمي ومنزلته. لقد قتلتم عمي وعمه.
5: من أنت يا هذا؟ ولمن تشير باتهامك هذا؟
4: أنتم، أشير إليكم أنتم، أنتم من قتلتموه. لن أتنازل عن الثأر لعمي ممن قتله، وسوف أتهم صاحب هذا البيت الذي وجدت عمي ملقا أمامه.
5: كفاك يا هذا، كفاك ولولة كالنساء، نحن لا نعرف من قتله.
7: يا قوم، أيقتل بعضنا بعضا ونبي الله موسى بيننا؟
8: وماذا سيصنع لنا موسى بما نحن فيه؟ هل سيحدد لنا القاتل؟
5: موسى نبي يوحى إليه، ولو عرضنا عليه الأمر لوجدنا عنده الحل المناسب الذي يحسم هذا الصراع. فقد ينزل عليه الوحي من الله ليعلمه بحقيقة الأمر.
9: أجل صحيح.
5: نعم
9: هذا صحيح.
5: نعم هذا صحيح.
9: هيا يا رجال، هيا إلى موسى عليه السلام.
5: هيا بنا.
3: اقتنع الحاضرون بهذا الرأي وحملوا قضيتهم الشائكة وذهبوا إلى موسى عليه السلام، فطلب منهم موسى مهلة حتى يناجي ربه. وبعد مناجاة موسى مع ربه جمع بني إسرائيل ليخبرهم بما قاله الله عز وجل في هذا الشأن.
1: يقول موسى عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
5: يا نبي الله، لقد جئناك لكي تساعدنا على حل هذا اللغز، فإذا بك تسخر منا وتستهزئ بنا.
1: يقول موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فأنا النبي المرسل من عند الله.
5: يا نبي الله، إذا كان الأمر على ما قلت فاطلب من ربك أن يبين لنا طبيعة هذه البقرة.
1: يقول موسى: إن الله يخبركم أن البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها، يعجب منظرها من ينظر إليها، ولم يذللها العمل ولا يسقي عليها.
3: وطاف بنو إسرائيل بالبلاد حتى يجدوا هذه البقرة بأوصافها التي حددها الله تعالى، وبعد جهد مضن وجد بنو إسرائيل هذه البقرة عند يتيم، فعرضوا عليه شراءها فرفض، فظلوا يزيدون في ثمنها حتى اشتروها منه بمبلغ كبير ومال وفير، وكان والد هذا الغلام رجلا صالحا ولم يكن يملك سوى هذه البقرة. فلما اقترب أجله دعا ربه قائلا:
10: اللهم إني أستودعك هذه البقرة لابني حتى يكبر.
3: واستجاب الله لدعاء هذا الرجل، فكانت هذه البقرة سببا في ثراء الابن وغناه بعد أن باعها وحصل من ثمنها على مال وافر.
7: ما بكم أيها القوم؟ ألم يأمركم النبي موسى بأن تذبحوا البقرة؟ فلماذا لم تستجيبوا لأمره؟ هيا هيا،
11: أتريدنا أن نذبحها وقد دفعنا ثمنا لها مالا وافرا؟ ثم إننا نخشى من افتضاح أمر القاتل.
3: وبعد تردد طويل ذبح بنو إسرائيل البقرة، وأمر الله نبيه موسى بأن يضرب القتيل بعضو من أعضاء هذه البقرة حتى يعود حيا وينطق بإذن الله وقدرته باسم من قتله، وعلى الفور عادت الحياة إلى الرجل بإذن الله.
4: ماذا؟ إنه حي.
12: لقد عادت الحياة للرجل.
4: لقد عادت الحياة للرجل القتيل.
12: لقد عاد إليه.
4: إنه حي. إنني أراه يتحرك.
7: يا هذا، من قتلك؟
10: هذا ابن أخي العاق، أحيح ابن الجلاب.
4: ابتعدوا عني، ابتعدوا. لم أقتل، إنه عمي. كيف أقتل عمي؟
7: هيا قيدوه، قيدوه، إنه القاتل.
4: اتركوني، لم أقتل، لم أقتل، اتركوني.
8: أبعد كل هذا وما رأيته وما رآه الناس؟ لن يفيدك الإنكار، هيا اعترف بجرمك.
4: نعم، لقد قتلته، قتلته طمعا ورغبة في أن أرثه، ورغبة في أن أخذ دية كبيرة منكم. نعم، أنا قتلت عمي، أنا

0: ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من حب المال وعبادته، لأن ذلك هو أصل كل الشرور والجرائم، ولم يمنعنا الله من الحصول على المال بالوسائل الشريفة والمشروعة كالعمل الشريف الحلال والاجتهاد والجهد. وغدا
1: قصة جديدة
0: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخ في الله، نعيش وإياك سلسلة ممتعة في هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، وقد استهلت بتمجيد لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وتنزيه له عن تسرب الشك إليه. ومهما حاول المشككون في هذا العصر أن يبعدوا المؤمنين المتقين عن دستورهم الخالد فلن تنجح تدابيرهم، فالقرآن الكريم هو الهادي لمن خاف ربه فأدى ما عليه وترك ما أمر بتركه. وما أروع هذه الآيات عندما تحثنا على عدم التفريق بين الصلاة والزكاة، فكلاهما مأمور به، وهذا هو شأن المؤمنين، يصدقون بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى سواء عرفوا حكمة ما أنزل أم لا. فلن يكمل إيمان واحد منهم حتى يوقن ويصدق تلك الكتب السماوية المنزلة، وعلى رأسها وفي مقدمتها القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة. فمتى فعلوا ذلك فازوا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. فضل قراءة القرآن وحفظه والعمل به ومدارسته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله، وحرم حرامه، أدخله الله الجنة، وشفعه في عشرة من أهله كلهم قد وجبت له النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده.

أيها الأخ في الله، قلت لك في الحلقة السابقة إن هذه الفقرة نطبق فيها أحكام التجويد التي تعلمناها نظريا، نطبقها هنا بشكل عملي، حيث نؤكد في كل مرة على الأحكام الجديدة ونتذاكر الأحكام القديمة. فالتطبيق العملي كما تعلم يرسخ المعلومات النظرية

لا سيما وأننا سنشرح أحكام التجويد من خلال ألوان مصحف التجويد الذي اعتمد الترميز الزمني واللوني لأحكام التجويد. نأتي إلى هذا إن شاء الله عندما نصل بأبحاثنا إلى الأحكام المشهورة الأساسية في هذا الفن، ولكن لا تنس ما قلته لك سابقا، إننا نعتمد الطريقة التراكمية، ففي كل يوم ستتعلم شيئا جديدا. ولا تستغرب سيرنا الوئيد البطيء، لأننا نريد أن تترسخ الأحكام في ذهنك، فالسرعة تنافي الإتقان كما تعلم. بعد أن ننتهي من الشرح النظري للأحكام، سنقف عدة وقفات مع كل صفحة من صفحات القرآن الكريم لنجري التطبيقات العملية، معتمدين على شرحنا للأحكام وعلى ألوان مصحف التجويد في المرحلة المتقدمة إن شاء الله تعالى. والآن أخانا في الله، نحن مع مطلع سورة البقرة، وإليك هذه الملاحظات على تلاوتها. الملاحظة الأولى قوله تعالى في بداية السورة: ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور مثل حاميم، ألف لام را، كاف هاي عين صاد وغيرها، كل هذه الحروف تمد بطريقة منتظمة، لها قواعد وأحكام نأتي عليها عند حديثنا عن أحكام المدود إن شاء الله تعالى. تتعلم قواعدها ثم بعد ذلك تتعلم طريقة مدها من خلال ألوان مصحف التجويد. ثانيا، هذه النقاط الثلاث المرسومة فوق كلمة لا ريب وكلمة فيه، هذه النقاط تدل على جواز الوقف في أحد هذين الموضعين، أي بإمكانك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقفت عند كلمة لا ريب، وبإمكانك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بإمكانك أن تقف عند أحد هذين الموضعين لا كليهما، وسنأتي على تفصيل ذلك لاحقا عند حديثنا عن أحكام الوقف والابتداء. ثم بعد ذلك أنبهك إلى أمر مهم جدا أثناء التلاوة، أنه يسن لك الوقوف على رأس الآيات دائما، فالوقوف على رأس الآية سنة من سنن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هكذا ذلك

لاحظ أننا في كل مرة نقف على رأس الآية، والسبب كما قلت لك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة. وأخيرا أنبهك إلى أمر مهم أيضا، أنه لا بد لك في حالة الوقف أن تقف على حرف ساكن، أي إذا أردت أن تقف في موضع ما أثناء تلاوتك فقف حيث ما تشاء، ولكن سكن الحرف الذي ستقف عليه. هكذا: الذين يؤمنون بالغيب. الباء مكسورة في المصحف، ولكن لما وقفنا عليها لا بد من تسكينها. ويقيمون الصلاة. أيضا التاء المربوطة مفتوحة، لكن لما وقفنا عليها سكناها. وهكذا في كل حالة وقف أثناء تلاوتك لا بد أن تقف على سكون، فإنها سنة من سنن العرب في النطق.

والآن إخواننا الكرام إلى طرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى: ألف لام ميم. تأمل أخي هذه البداية التي تبهر الأنظار وتدفع الإنسان للتساؤل، ماذا تعني ألف لام ميم؟ أتت هذه الحروف لتتحدى صناديد العرب وفصحاءهم وشعراءهم: هذه حروفكم التي طالما نسجتم منها ألوانا من القول ورسمتم بها لوحات من الأدب والفن، ومع ذلك ستقفون عاجزين عن محاكاة القرآن في أسلوبه. ويقول تعالى أيضا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألا ترى أن المرأة يقول للقريب هذا وللبعيد ذلك؟ فلما قال تعالى عن كتابه ذلك مع أنه قريب؟ قال الله ذلك لأنه أراد أن يظهر لنا رفعة شأن هذا القرآن، فهو بعيد في منزلته ومكانته. ألا ترى أن الشيء النفيس العزيز على نفوسنا نجعله في مرتفع صونا له؟ فكان قوله تعالى ذلك الكتاب بعد قوله ألف لام ميم كالشيء العزيز المنال بالنسبة للمخلوقات على أن تعارضه. ولاحظ دقة اللفظ في قوله هدى للمتقين. الهدى هو الدلالة التي توصلك إلى مبتغاك، والقرآن هو الهدى الذي يوصلك إلى التقوى والنعيم. ويقول تعالى أيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لما قال ربنا يؤمنون ولم يقل آمنوا بالغيب، مع أن إيمان المتقين بالغيب مؤكد في الآية الكريمة الذين يؤمنون بالغيب. قال تعالى يؤمنون بصيغة المضارع ولم يقل آمنوا بصيغة الماضي، لأن الإيمان منا مستمر متجدد لا يطرأ عليه شك ولا ريبة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نسعد دائما بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم ونفع بكم.
1: أكرمكم الله سيدي. في الحلقة الماضية سيدي بدأنا بالحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعريف المحدثين، أقواله، أفعاله، إقراره وصفاته، ثم بينتم أن تعلم السنة فرض عين على كل مسلم حتى يأتمر بما أمر النبي وينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي غير متلو. لو نتابع هذه المقدمات اللطيفة سيدي ونتحدث عن أمر آخر، سنته تعلمها فرض ومحبته سيدي.
2: كلام دقيق جدا، بارك الله بك. لا بد من تفصيل. الله عز وجل خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، رزقنا بيده، الفقر بيده، الصحة بيده، البرد بيده، القوة بيده، ضعف بيده، ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، فقال لا إكراها في الدين، بل أراد أن نعبده بدافع من الحب. لذلك قال تعالى يحبهم ويحبونه. فالحب في الله واسع جدا، أن تحب الله، أن تحب أنبياءه جميعا، أن تحب الرسل جميعا، أن تحب سيد الأنبياء والمرسلين، أن تحب العلماء الربانيين، أن تحب أهلك، زوجتك، أولادك، والديك، من حولك، المؤمنين الصادقين، المساجد، الأعمال الصالحة، كل شيء ينتمي إلى الدين ينبغي أن تحبه. عنا كان دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس، في أقيم له حفل وداع يفوق حد الخيال، قال كلمة بالحفل لا أنساها، قال أي إنسان لا يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر.
1: الله.
2: فالحب أصل في الحياة، والله أراد الحب ولم يرد الإكراه. يعني مثلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ما كان ممكن جامعة توزع أوراق الامتحان مكتوب عليها الإجابة كاملة والعلامة بالأحمر 100%، اكتب اسمك فقط. هذا النجاح له قيمة
1: أبدا
2: عند صاحبه، عند أهله، في المجتمع؟ صفر.
1: لا.
2: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذا الهدى القسري لا جدوى منه، لا يسعد. شيء دقيق جدا، فالهدى القسري لا يسعد. أما أنت حينما تأتي إلى الدنيا بإمكانك أن تعصي الله لكنك أطعته، بإمكانك أن تغش في البيع والشراء لكنك أخلصت في البيع والشراء. ما دام عندك خيارات أنت مخير، الخيار يرقى بالإنسان، يثمن عمله، يعليه عند الله عز وجل. لأن دائما تعالى إعرابه فعل أمر مبني على الفتح. مرة خطر ببالي ما معنى تعالى؟
1: قل تعالى وأتلو،
2: ارتفع إلينا، تحرر من وحي الأرض إلى وحي السماء.
1: جميل.
2: تعالى فعل أمر مبني على الفتح، يعني غير أنه إعرابه مبني على الفتح، الأصل أنه الإنسان إذا عرف الله ارتفع من وحل الأرض إلى وحي السماء.
1: جميل.
2: من المصالح والشهوات إلى المبادئ والقيم، من معاينة أهل الدنيا إلى معاينة الملائكة والمقربين.
1: إذن كما أن اتباع سنته وفهم سنته فرض عين، كذلك محبته فرض عين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون
2: الحب أصله. ما قبل الله أن نعبده إكراها.
1: نعم.
2: لا إكراها في الدين.
1: نعم.
2: يحبهم ويحبونه، وكل إنسان لا يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر.
1: سيدي العلاقة بين المحبة والاتباع، هناك من يقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عسى أن تنفعه تلك المحبة، لكن ليس متبعا.
2: يعني لو فرضنا إنسان معه مرض معين، مرض جلدي، علاجه الوحيد أن يتعرض لأشعة الشمس، جلس في غرفة قميئة باردة غير مضيئة ما فيها شمس إطلاقا، وقال يا لها من شمس ساطعة، إن هذه الشمس شافية، هذا كله كلام لا قيمة له. إن لم يتعرض إلى هذه الأشعة لا قيمة لكلامه إطلاقا. فالبطولة أن نطبق القرآن. هناك من يعني يتلوه أحيانا، بس يتلو بيته إسلامي، دخله إسلامي، أنفاقه إسلامي، علاقاته إسلامية، سهراته إسلامية، سياحته إسلامية، علاقته بالمرأة التي لا تحل له إسلامية. المنهج الإسلامي يبدأ من فراش الزوجية وهو أخص خصوصيات الإنسان، وينتهي بالعلاقات الدولية.
1: جميل. إذن سيدي
2: منهج تفصيلي.
1: نعم. المحبة ينبغي أن يرافقها الاتباع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله
2: فاتبعوني
1: يحببكم الله.
2: نعم.
1: لما كثر مدعو المحبة طولبوا بالدليل.
2: نعم.
1: نعم. المحبة مع الاتباع معا سيدي. طيب. على خط. نعم. واحد.
2: يعني عفوا كلام دقيق. عندنا أسطوانة غاز وعندنا رأس غاز، لا قيمة لهذه الأسطوانة بلا رأس، والرأس لا قيمة له بلا أسطوانة، شرطان لازمان غير كافيين.
1: نعم.
2: المحبة ميل، الاتباع حركة، الاتباع كسب مالك، انفاق مالك، علاقتك بزوجتك، بأولادك، ببناتك، بأصهارك، بكنائنك، بجيرانك، بوالديك، بحرفتك مع الزبائن، بالبيع بالشراء. هذا منهج تفصيلي 5000 بند، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا الاتباع. نعم. تتبع منهج تفصيلي.
1: نعم. سيدي لو انتقلنا إلى موضوع يعني قريب جدا من هذا الموضوع، وهو موضوع الأسوة الحسنة. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف تتحقق هذه الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: لأن الناس لا يتعلمون بأذانهم فحسب، بل لا بد من تعلم بالعين. يعني القرآن الكريم كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي الكريم قرآن يمشي. ما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامهم، إن حدثوه فهو صادق، إن عاملهم هذا الإنسان فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. الآن لا يقنع الناس بالإسلام إلا إنسان مسلم أمامهم. أما كمعلومات، كقراءات، كنصوص، كعروض معينة، لا تقدم ولا تؤخر. القدوة قبل الدعوة. الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. يعني مثلا لو أب ما تكلم كلمة لا تليق بمكانته أمام أولاده، الأم ما زارت بيت الجيران والمدة طالت والأكل تأخر ومع بنتها، فلما الأب غضب حينما عاد أين كنتم؟ ما كنا بمحل. البنت الصغيرة شربت الكذب من أمها. إلي أنا رأيي لعل لا يعجب بعض الناس، أكثر أخطاء أولادنا وبناتنا من خطأ الآباء والمعلمين،
1: لعدم تحقق الأسوة والقدوة.
2: يعني إذا كان معلم بدخن مثلا في مشكلة.
1: نعم.
2: في مشكلة.
1: نعم.
2: أكثر أخطاء أولادنا من الآباء والمعلمين.
1: نعم سيدي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2: كلامه تشريع، حركته تشريع، الحركة.
1: نعم.
2: يعني علاقته مع أخوانه، مع أصحابه، في القوة، في الضعف، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر.
1: هو ذاق كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هو قدوة، مدام قدوة عامة لكل المسلمين يجب أن يذوق الفقر والغنى معا، كل صفة بطرفيها الحادين، والقوة والضعف معا، والصحة والمرض معا. أعندكم شيء؟ في بيت بالأرض ما في شيء يتاكل؟ ما في خبزة وكاس الشاي؟ لا، ألف إني صائم. لما صار غني لمن هذا الوادي اللي هو لك؟ قال تهزوا بالله هو لك. فهو ذاق الفقر والغنى معا، والقوة والضعف معا، والصحة والمرض معا. فهذا والجمهور حوله ما معه أحد معا، هو أذاق الله عز وجل من كل صفة طرفيها الحادين. فهو قدوة للأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والأصحاء والمرضى. تمام، نعم.
1: بذلك تحقق الأسوة،
2: القدوة قبل الدعوة.
1: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم، وشكرا لهذه الإفادة الطيبة. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم وقبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى، أسماء الله
0: الرحمن.

0: وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. ومعنى الرحمن جل جلاله أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة المتعطف برحمته وجلائل نعمه على جميع خلقه.
1: فسبحانه الرحمن استوى على عرشه وتجلى على خلقه باسم الرحمن وليس باسم المتكبر الجبار.
0: وكذلك أرسل رسوله محمدا بالرحمة العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله في السماء رحمن، ورسوله محمد في الأرض مظهر من مظاهر رحمة ربه الرحمن.
1: وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن في الرحيم زيادة واحدة وهي الياء، وفي الرحمن زيادتان، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى.
0: ورحمة الله شملت المؤمن والكافر كما عمت جميع مخلوقاته. والرحمن جل جلاله لا يسمى به غير الله، وهو جار مجرى العلم المفرد، ولم يرد في القرآن مجردا من أل التعريف.
1: واسم الرحمن أصل لاشتقاق الرحمة، وكذلك اشتقت من أسمائه الحسنى جميع الصفات والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي:
0: إني خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته.
1: فإذا فكرت في معاني هذه الآيات واقتران اسم الرحمن باسم الله الأعظم، دعوت الرحمن بكل ما أنت محتاج إليه.
0: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.
1: كما أوجب الله تعالى خصائص كثيرة للرحمن، فهو ذكر للذاكرين، ونبه إلى الاستعاذة به والتوكل عليه والصوم له، وأن الناس تحشر إليه يوم القيامة.
0: وحظ العبد من اسم الرحمن أن يتخلق بعين الرحمة وعون الخلق بحوله ودعائه،
1: ويورثه نور العلم والبيان بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فمن علمه الله القرآن علمه البيان، وعلمه علوم الكون. ومن ذكره 100 مرة إثر كل فرض زال عنه النسيان والغفلة وقساوة القلب، وأعين على أمور الدنيا.
1: والسر في تقديم الرحمن على الرحيم في البسملة وفي أواخر سورة الحشر وغيرها، وذكره بعد لفظ الجلالة مباشرة للتخفيف من وطأة المهابة التي تحصل للعبد من ذكر هذا الاسم الأعظم الذي ترد إليه جميع الصفات والأسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
0: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
1: ويقول ابن حجر المكي: ارحم عباد الله يرحمك الذي عم البرية جوده ونواله،
0: والراحمون لهم نصيب وافر، فمن رحمة الرحمن جل جلاله.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: أبو طلال عالعافية.
3: حبيبي حبيبي، أهلين، مين معاي؟
2: معاك أبو داود صاحب السوبر ماركت.
3: حبيبي أبو داود، حبيبي، كيف حالك؟ كيف حالك؟
2: إيش الدعوة يا أبو طلال؟ بشوف الشارع تبع السوبر ماركت بطلت تفوتوا بالمرة.
3: لا والله هيك شوي، بس عشان كنت مشغول يعني وعجزين.
2: أي مر بالصدفة، بس قول سلام عليكم.
3: مالش والله، قلت لك أنا مشغول يعني، ومش كتير يعني ببين في الحارة.
2: ما حبتهاش منك يا ابو طلال.
3: ايش الدعوة؟ ايش ما حبتش مني؟ مالك ابو داود؟
2: ما حبتهاش منك لانك بتروح عند فريد وبتشتري نقدي، اما انا كنت تشتري من عندي دين، ولما صار دينك 3000 شيكل بطلت تبين.
3: لا يا زلمة، مالك انت؟ الله اكبر، والله بنستغري عنك حبيبي انت.
2: اسمعني يا ابو طلال، انا هلقيت وقفت محامي لكل الدين اللي عندي، وهذا اخر اتصال بتصله عليه. والله حابب تعمل تسوية بيني وبينك بدون محامي، معاك من هان لبكرة المغرب. مش حابب؟ خلص يا سيدي، التعامل بصير بينك وبين المحامي.
3: وانا ابو داود من وين بتجيب لك 3000 شيكل؟ انا من وين؟ ما انت جايب البلد كلها بيجي فيها مصاري، من وين بتجيب لك؟
2: ابو طلال، انت يوميا بتدخن ب20 شيكل، وكل يوم بتنزل لي على الفيس جناحين وشوي وطشات وشاليهات. انا يا حبيبي من الاخر بدي فلوسي، بدي ادفع للتجار.
3: يا عم انت الجناحين كلن العجرة كيلو ب12 شيكل يا راجل، وانت ملحقني على الجناحين؟
2: ابو طلال، انا قلت لك لو كل شهر دفعت 50 شيكل كان خلصنا حسابنا زمان. بدي ادفع للتجار، معيش سيولة يا راجل.
3: خلاص ولا يهمك ولا يهمك، بكره المغرب بمر عليك. بكره
2: ما مريتش بكرة؟ خلاص بصير الاتصال بينك وبين المحامي، وانت عارف ايش يعني محامي، يعني محاكم وشرطة وشرشحة.
3: لا لا لا، يجيب شرشحة يا زلمة، مالك؟ عبيبنا عبيبنا ابو داود انت، عبيبنا. يمكن الليلة ياخد من عندك اغراضي كمية شيكلتين.
2: ولا نص شيكل، بتدفع اللي عليك بعدين بتجي تاخذ.
3: عبيبنا صدرك كبير ابو داود وقلبك طيب، حرام عليك والله، بالدار ما في ولا حاجة يا راجل. بناخد شوية عدس وشوية حمص وشوية معلبات.
2: بقول لك ولا نص علبة بتاخد.
3: طيب ماشي، غلط، بكرة بمر عليك.
4: مالك شافك معصب يا ابو داود، ايش القصة؟
2: حبيبي حبيبي ابو العبد، اهلا وسهلا.
4: يسعد مساك.
2: يسعد مساك، تفضل تفضل، هاي في كرسي هان، تعال تعال.
4: مالك ايش الدعوة؟ كنهم مغلبينك الزبائن ولا ايش الدعوة؟
2: يا راجل لما بدي يجي يتداين بيجي بياخد من عندي، ولما يدفع نقدي بروح على تاجر تاني. قلنا ماشي. طيب بخصوص الدين، طيب بس مر ارميلك لو 20 شيكل 50 شيكل، اقول لك بس مر وقول سلام عليكم.
4: الاوضاع صعبة يا ابو داود، الله يكون معين للناس.
2: خير، وانا مش من الناس يعني؟ مش البضاعة اللي هو بخدها، انا بدي ادفع حسابها للتاجر.
4: يلا بعين الله بعين الله يا راجل، ان شاء الله بتهون وبصير كل شيء كويس.
2: انا عارف، ايش بدنا نعمل؟ المهم طمنا عنك، ايش اخبارك؟
4: والله هينا نحمد الله.
2: ابو العبد، شفت لك عروس مرتبه.
4: ايه ايه، شو قصه العرايس؟

0: عيشة.
1: طب لا مؤاخذة يعني، البنت بنت عيشة، طب ليش ما عاشت على أولادها الأربعة؟
2: يا عمي أهل جوزها ظلمة، إيش بدك؟
1: طب ليش اتطلقت يعني؟
2: ما أنا بقول لك، ناس مفتريين ضلهم يحطوا في راس ابنهم عشان يتجوز، لما نتجوز عليها وطلقها.
1: طب بنت مين هي؟ قل لي، من المنطقة تبعتنا؟
2: لا مش من المنطقة.
1: انسى الموضوع هذا، الله يرضى عليك بفكرش فيها لقيت. وتاني حاجة، لو بدي أفكر في هذا الموضوع بفكرش في واحدة معها أولاد، يعني حتدوشني كل يوم حتقول لي حنيت لأولادي، بدي أشوف أولادي.
2: ماشي يا عم أبو العبد، أنت في العمر هاد بتقدرش تطلب العروس تفصيل، أنت في نص الأربعينات.
1: يا سيدي أنا شكيت لك، أنا بقول لك بديش هتجوز، بديش هتجوز. يا رجل ملحق، انسى الموضوع.
3: يا ابني يا فوزي، يا ابني يا فوزي، طلع لي بس خشبة من هين عشان العنبة تطلع عليها عشان تعمل معرش من هين.
4: عم هذه الخشبة قصيرة كتير، شو رأيك نحط حبل نشبك فيه الشجرة وبتطلع لفوق؟
3: يا ابني الله يرضى عليك، أنا بديش العنبة تطلع لفوق، أنا بدي أعمل معرشان قدام الفيلا، فهمت علي ولا لا؟ فبدي أخلي العنبة هي والفلورة يغطوا هين عشان لما نقعد هين يكون في ظل، يكون في قاعدة حلوة، فهمت علي ولا لا؟
4: والله يا عم خايف أطلع فوق والخشب تقع فيا.
3: يا ابني ما في سلم، واقف على السلم، إيش دعوتك؟ مالك يا فوزي؟ هي بتخاف من كل حاجة؟ وبعدين معاك؟
4: حاضر يا عم ولا يهمك.
5: بابا وين انتو يا بابا؟ جبت العصير.
4: هينا هينا قاعدين على باب الفيلا، تعالي يا دينا.
3: تعالي يا بنتي تعالي.
5: فكرتكم طالعين على الارض يا بابا، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك يا بنتي، حطي خذ العصير من بنت عمك يا فوزي.
4: يسلم ايديك يا دينا، اقصد الدكتورة دينا.
5: تسلم يا بن عمي.
3: يا بنتي ايه سويتي بالجامعة؟
5: عادي دفعت الفلوس للفصل الجديد يا بابا، اسبوع وتبدأ الدراسة.
3: طيب وامتى يعني حتبلشوا تعملوا عمليات واشياء زي هذه، يعني زي ما بنشوف في التلفزيون؟ بدي اياك تكوني دكتورة ترفع راسي في البلد.
5: لسه بدري يا بابا، بدري على العمليات والجراحة، هلا احنا دراستنا نظري يا بابا.
3: يلا على بركة الله.
4: بس ديري بالك يا دينا، انا بعرف انه الجامعة فيها اختلاط شباب وصبايا مع بعض.
5: طيب وشو قصدك يعني؟
4: قصدي بصراحة بديش توقفي مع أي شاب من الشباب.
5: فوزي أنت مسكين يا بن عمي، أنا لما بروح على الجامعة بروح عشان الدراسة يا فوزي، مش عشان أوقف مع فلان علان.
4: أيوه ديري بالك يا دينا.
3: يعني بتغار عليها يا فوزي؟
4: طبعا يا عمي، مش بنت عمي.
3: الله يرضى عليك الله يرضى عليك، شد حيلك يا بنتي شد حيلك، مش فوزي اللي بغار عليكي، كل أهل البلد وكل القرايب بغاروا عليكي. الكل بقول دينا بدها تطلع دكتورة ولا لا؟ قولي له بحطلع دكتورة وحعالج بنات البلد وولاد البلد ونسوان البلد.
5: ولا يهمك يا بابا، حبيض وجهك إن شاء الله.
3: طيب يا بنية،
5: عن إذنك يا بابا بدك إشي مني؟
3: الله يرضى عليكي، فوتي عند أمك فوق.
5: يلا بالإذن.
4: وش المعنى إنك تطلب إذن من مباكر تطلبش إذن مني؟ هو أنا حيطة؟
5: لا سلامة قيمتك يا بن عمي، بس بابا بضل بابا والمسؤول عني.
4: وأنا كمان يا دينا، والله اللي بقرب عليك وبرشك بالمية مستعد أرشه بالدم، أنا بفديك برموش عينيا.
3: شايفة قديش أنت غالي علينا وغالي على بن عمك؟ يلا يلا توكل على الله يا بنتي. اسمع يا فوزي، بدي تشد حيلك يا بنية، بدي تثبت وجودك.
4: مش فاهم قصدك يا عمي.
3: لازم تفهم يا عم، الدكتورة بدها واحد يملي عينها، بدها واحد يكون على مستواها في الفهم وفي العمل وفي كل شيء، أنا بدي إياك تكون قدها.
4: ولا يهمك يا عمي ولا يهمك.
3: هلا أنا بدي أخذ التراكتور وأروح ألقي نظرة بس على الأرض وأشوف كيف النايلون والبرابيش والمية، وأنت بتظبط الأمور هذه وبتلحقني ماشي؟
4: حاضر يا عمي اللي بدك إياه.
6: عمجد.
7: أيوة يا أحمد.
6: وين أبوي؟
7: أبوي نايم.
6: طب في عشاء موجود ولا كيف؟
7: أنا والله تعشيت برا، شوف دعاء مش عارف يمكن.
6: وين هي؟
7: مش عارف، يمكن في غرفتها.
6: يا دعاء

0: دعاء.
1: أيوة يا أحمد.
0: طب ومالك مبوزة زي هيك؟ إيش الدعوة؟
1: لا ما فيش حاجة
0: يا بنتي. إيش ما فيش حاجة؟ مبين عليكي. وبعدين معاكي حد مزعلك من الدار؟
1: بقول لك فيش شي خلاص.
0: دعاء لما تزعلي ببين على وجهك على طول، أخوك وعارفك. أمجد زعلك؟
1: يا ريت كلهم زي أمجد.
0: أبا بتعيطي؟ مين اللي زعلك؟ احكي بقى. وبعدين معاكي ايه بدك قعدت ترجى فيكي؟
1: انا عايشه في الدار هادي وانا بتعذب يا احمد. ليش ابوي بتعامل معي زي هيك؟ ليش؟
0: ايش ابوي يعمل معاكي؟
1: مش بكفي ضيع مستقبلي؟ مش بكفي جوزني لناس لا بيعرفوا حلال ولا بيعرفوا حرام؟ سنتين وانا عايشه عندهم بالظلم والقهر، وكله هذا بسبب مين؟ كله بسبب ابوي. والله حاسه ان انا مش بنته، واليوم مسكر علي الغرفة وخنقني. طب ليش؟ مش أنا بنته؟ حرام أطلع على جارتنا؟ حرام أروح على خالتي؟ وكل ما بدي أطلع بيقول لي أنت مطلقة. مطلقة؟ إيش يعني مطلقة؟ كيان فضائي؟
0: طب هد سد.
1: أنا تعبت يا أخوي، أنا تعبت، يا رب أموت أحسن لي.
0: طب بس هدي. خلص ما تعيطيش. خلص. لقيت أبوي إيش يعمل معك بالضبط؟
1: جارتنا مرت عطية طصت علي على الجوال بس أساعدها نص ساعة، وعمل لي قصة أبويا، بدوش يطلعني من باب الدار. إيش سويت أنا؟ وكل يوم بدعي يا رب خدني عندك وريحني، ريحني من هالهم. تعبت يا أحمد، تعبت أنا، خلص تعبت.
0: طيب خلص حقك علي، خلص بس هدي حقك علي. أنا بحكي مع أبوي وحراجه في كل اللي صار، وإنت يا أختي الله يرضى عليك زيك زي أي بنت في العالم. بس أبوي أنت بتعرفي كبيريك شوي وبعصة حاله، وعشان أنت منفصلة يعني بخاف عليك، وأنت بتعرف المجتمع برحمش. صدقيني يا أختي أنه أنت ست الستة. خلص عشان خاطر.
1: حاضر يا أخوي عشان خاطرك. بس هي لوحدة في دار أهلها، إيش بدها غير الكلمة الحلوة؟
0: يا عيني عليك حلوة. أيوة بدي إياك تزبطي حالك، تشوفينا أي حاجة، تطلقينا بيضة، تعملينا مبعثرة، تقلينا بندورة، أي حاجة من ديك الحلوة. الله يسعدك.
1: من عيني يا أخويا، ولا يهمك.

0: إسراء إسراء.
1: أيوة يا عطية. أيوة.
0: إيش خم نوم نايمان من الساعة 10؟
1: إيش بدك يا عطية؟ نعسانة كتير والعشاء هيو جاهز.
0: هلقيت لو واحد غريب خش معايا من باب الشقة. حلو؟
1: طيب يا عطية إيش دخل هاد في هاد؟
0: إيش دخل هاد في هاد؟ هو عشان نقوم نوم بدي أقول لك إيش دخل هاد في هاد. نايمة أنت نايمة مش داري عن حالك، مش داري إيش في على باب البيت. شباشب وكنادر مقلبات ومشقلبات، إيش الناس تقول عنا؟ عالم مقرفة؟
1: حاضر خلص هلقيت بقيمهم.
0: الله يقيم راسك عن جسمك يا بعيدة. وليك لو وقتاش أنا بدي أضل أدرس فيك أنا. أقول لك والله قرفت منك ومن اليوم اللي شفتك فيه.
1: أنت بتطلع بتمسخ وبتنزل بتمسخ. أي والله حرام عليك.
0: عارفة أنت من النوعية اللي بمشيش على جلدك إلا البربيش. لازم البربيش ياكل راقة من جسمك. حنيتة بتتعلم وبصيري تفهمي.
1: بدك تضربني في الليل؟ حرام عليك. أنا سويت كل حاجة. ضرب ضرب ضرب.
0: ما هو لو أنت بني آدمة وبتحسي كان أنا ما بضربكش. شباشب على باب الدار مشقلبات.
1: طب وش صار؟ ايش صار يعني بكون مشقلبات؟ ايش بصير؟
0: ايش بصير؟ والمرة اللي فات بقول لك اعملي لي اكل، عاملاه لي دوال وكلام فاضي.
1: هي الدوالي كلام فاضي؟ مش هي نعمة من نعم ربنا؟
0: ايوه اقلبي لي شيخ هلقي ولك قام رجي طغي.
1: هتضرب ايش طيب؟ تضرب ايش؟
0: بدي اضربك واكسرك وعجك وبعضك.
1: حرام عليك حرام عليك بقول لك حرام عليك. ابعد ايدك ما تضربنيش.
0: انت بمشيش معاك الا الضرب، لما اضربك واموتك بصير تفهمي.
1: ابعد ايدك بقول لك ابعد ايدك.
0: وبسعق علي في الليل وبسك في ايدي كمان.
1: انا ما سكيت كاش. انت اللي قاعد تضرب فيا. حرام عليك والله. لا اتصل في ابويا واتصل في اخوتي.
0: ايوه قولي لي بدك تجيبي ابوك واخوتك وبتهدديني فيهم. لحسب تفكري بدهم يطلعوا معي راسي يضربوني. عارفه اللي بيجي من اهلك كان هخبط على رقبته.
1: تغلطش على اهلي. اهلي اشرف منك واحسن منك.
0: ايوه والله طول لسانك. وين البربيش؟ وين انا حاطين البربيش؟ انت بتجيش معاك الا الضرب.
1: اي اي
0: خد
1: عدسه. حرام عليك. اتكي الله اتكي الله.
0: يلا هلقيت ارجع نام على السرير ولف حالك بالاحرام زي حبت الدوالي. وانا هيني طالع سهران برا اتريح منك ومن وجهك. بديش اشوفك ولا اشوف قرفك.

0: ايش يا ولد؟ احكي لي، قل لي، جاي تعطيني دروس؟ جاي تعلمني الادب؟ احكي.
1: يابا يابا، حشاك حشاك من قلة الادب وقلة الدروس. انت بتعلم الناس بس. اختي يابا، هادي بنتك، بنفعش تضلك تعاير فيها وتقولها مطلقة مطلقة مطلقة. هادي بنت زي كل بنات الناس.
0: ولك ايش مخك انت؟ بدك كمان 100 سنة تفهم؟ بدك تعرف ايش بيقولوا الناس؟ ايش بيحكوا الناس؟ بدك تسمع بدانك لما يقولوا بنت ابو احمد بتطلع لحل شعرها؟
1: يابا اختي ما بتطلع لحل شعرها، حرام عليك. انت بتعرف البنت كيف لما جوزها يرميها بعد ما كانت لها مملكتها وبيتها وتشرط وتقرر وتستقبل اللي بدها اياه وتعمل كل حاجة في بيتها، وفي الاخير تنطرد من هالبيت تبعها وتيجي تعيش في بيت اهلها. وانت عارف يابا الظلم اللي تحملته عند دار جوزها واهل جوزها.
0: ظلم ايش اللي بتحكي عنه؟ هدول البنات بفكرن الزواج زي ما بيصير في الافلام، الاسود والابيض، بدها خيل ابيض تركب عليه وبدل بتجر وراها 9 متر، ويجي جوزها روميو زمانه يخدها ويطير ويروحوا على جزيرة، وتيجي تطلع على الارض تلاقي الارض ملان ورق شجر ملون. ولا اسمعني، البنت اللي بدها تعيش بتعيش، نسواننا كلهن تحملن وجداتنا تحملن، والظلم والقهر اللي عشنه قد ما بصير اليوم 1,000,000 مرة.
1: يابا اختي حقد عليك من الاخر، بتقول انه انت السبب تعستها وانه انت اللي تسببت في طلاقها لانه هي ما كانت موافقة على الناس، واحنا كل ايتنا يابا ما كناش موافقين على الناس اللي يخطبوها.
0: ولا اذا انت بدك تسمع من اختك روح اقعد عندها وقولها يابا، واسمع منها كل حاجة، وانا ولا ابوك ولا بعرفها.
1: يابا ليش انت ما بتسمع منها؟ يابا ما تجرحهاش، طيب ما تزعقش عليها. شو المشكلة لما تروح هي على جارتنا هي 50 متر وجارتها لحالها في الشقة وتساعدها؟ مش النسوان بيجي عندنا وبساعد اختي؟ ايش معنى اختي لما تروح؟ بتطلع مسطورة بتروح مسطورة. يابا شوي شوي عليها، حرام عليك، حرام.
0: حرام علي؟ ما هو انا ابو لهب، انا كبير الكفار، انا المبشر في جهنم وانتم المبشرين في الجنة.
1: اسف يابا، خلص خلص، اسف، مالي بركة الا انت.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
2: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذا البرنامج على شفا جرف هار نتحدث اليوم عن العجب والرضا عن النفس. العجب هو الزهو بالنفس ورؤية العبد لنفسه بعين الرضا والفرح لما يقوله أو يفعله. هو لا يرى عيوبه وأخطاءه، ولا ينسب الفضل في نجاحه إلى الله تعالى بل إلى نفسه. والعجب هو حين لا يشعر الإنسان بالندم على ما فعل من خطأ، ولا يشعر بالحياء من الله تعالى، ولا يتطلع إلى تقصيره بحق الله. ومن العجب إعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد قيل: أربع مهلكات للعبد، أنا ونحن ولي وعندي. وفي الحكم للإمام السكندري قال أن أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن تصاحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. أيها الإخوة والأخوات، لقد ميز بعض أهل العلم بين العجب والكبر، فقالوا: العجب هو السرور أو الفرح بالنفس، وكذلك الفرح بما يصدر عنها من أقوال وأفعال، فيسر الإنسان ويفرح بنفسه وتعجبه أفعالها. وقد أخطأ بهذا خطأ عظيما، لأنه يجب أن ينسب الفضل إلى الله فيحمد الله تعالى ويفرح بفضله. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن من احتقر الناس واحتقر أعمالهم وترفع عليهم واعتدى على حقوقهم بالأذى، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، وظن أنه أفضل منهم، فهذا هو المتكبر. فالكبر هو احتقار الناس واحتقار أعمالهم والترفع عليهم والاعتداء عليهم بالأذى، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، والظن أنه أفضل منهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا. إن المعجب بنفسه يريد علوا في الأرض، يمشي في الأرض مرحا، أي مزهوا بنفسه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هارم
0: على شفا جرف هارم
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات
1: الأستاذ أحمد بركات
0: قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هنا صوت الحق
3: صوت الحق
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عثمان بن عفان رضي الله عنه ولد في مكة المكرمة بعد عام الفيل بست سنين، فهو أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو 50 سنين. كان عثمان رضي الله عنه رجلا حسن الوجه حسن الخلق، ليس بالقصير ولا بالطويل، رقيق البشرة كث اللحية أصلع الرأس أسمر اللون. وقد كان عثمان في أيام الجاهلية من أفضل الناس في قومه، فهو عريض الجاه كثير المال شديد الحياء عذب الكلمات هين الطبع سهل المعاشرة تألفه القلوب وترتاح له النفوس. لذا كان رجال قريش يجالسونه ويألفونه، يحبونه ويوقرونه. ومن سلامة فطرة عثمان أنه لم يسجد في الجاهلية لصنم قط، ولم يقترف فاحشة قط، حتى قال عثمان: ما شربت خمرا في جاهلية، ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية، ولا إسلام. وكان يقول عن الخمر: إنها تذهب العقل. وكان عثمان رضي الله عنه على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام، وساح في الأرض، فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواما غير العرب، فعرف من أحوالهم وأطوارهم ما ليس يعرفه غيره، واهتم بتجارته التي ورثها عن والده، ونمت ثرواته، وأصبح عثمان يعد من رجالات بني أمية الذين لهم مكانة في قريش كلها. فقد كان المجتمع المكي الجاهلي الذي عاش فيه عثمان يقدر الرجال حسب أموالهم، ويهاب فيه الرجال حسب أولادهم وإخوتهم ثم عشيرتهم وقومهم. فنال عثمان مكانة مرموقة في قومه ومحبة كبيرة، لأنه اجتمعت فيه الأمور كلها، فهو غني وتاجر وشاب طموح ناجح ذو عشيرة وحسب وأخلاق ونسب، الحلم والكرم والحياء والعفة خصال كريمة جمعها عثمان فاجتمعت له القلوب. ومن أطرف ما روي عن حب الناس لعثمان أن المرأة العربية في عصره كانت تغني لطفلها وترقصه قائلة له: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. هكذا كان معدن هذا الإنسان، معدن عربي أصيل لا تكاد تشوبه شائبة. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيارهم في الأسلام إذا فقهوا. وقد فقه عثمان. نعم، لقد كان عثمان قد ناهز 34 من عمره حين دعاه أبو بكر إلى الإسلام. أورد ابن كثير في البداية والنهاية أن الصديق لما لقي عثمان قال له: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست حجارة؟ صم، لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. قال عثمان: بلى والله إنها لكذلك. قال الصديق: هذا رسول الله محمد بن عبد الله، قد بعثه الله إلى خلقه برسالته، هل لك أن تأتيه؟ يقول عثمان: فاجتمعنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عثمان، أجب الله إلى حقه، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه.
قال عثمان: فوالله ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إنها لحظة السعادة، بل كانت لحظة الحياة الحقيقية التي دبت في جسد عثمان. كل الصفات الحسنة التي حملها عثمان بين جنبيه في الجاهلية سنشاهدها الآن في المسار الصحيح بعد الإسلام. أثر عثمان لن ينحصر بعد اليوم بين بيوت قريش ولا شعاب مكة ولا صحراء الجزيرة، كلا، سيأتي يوم وجيوش عثمان تفتح خراسان وجرجان وأذربيجان وبلاد ما وراء النهر منتصرة على جيش الفرس جهة المشرق. سيأتي يوم وجيوش عثمان تمتد في قلب أفريقيا منتصرة على الدولة الرومية البيزنطية جهة المغرب. بل إن قوة عثمان العسكرية لن تقتصر على البر فحسب، بل ستغزو البحر وستنتصر على الرومان في أول معركة بحرية في الإسلام عام 35 للهجرة. أورد ابن سعد في طبقاته أنه بعد أن أسلم عثمان قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معانا والزرقاء فنحن كالنيام إذ بمناد ينادينا: أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج من مكة، فقدمنا فسمعنا بك. فإن صحت هذه الرواية فتلك والله كرامة، بل هداية ساقها المولى سبحانه عندما يرى الإنسان رؤيا في منامه ثم يراها حقيقة ماثلة أمامه. فمن ذا الذي يسمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى بلده؟ حتى إذا نزله وجد الأحداث والحقائق تنطق بصدق ما سمع به حينها. لا يملك الصادق إلا أن يجيب الدعوة، وكان عثمان من الصادقين. لم يعرف عنه أنه تردد أو تلعثم، بل أجاب على الفور دعوة الصدق، فكان بذلك من السابقين الأولين. حتى قال أبو إسحاق: كان عثمان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة، فكان بذلك رابع من أسلم من الرجال.

إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسين. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. الصالحون قالوا: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة في هذا الدرب يمتحن، وعلى أساس الامتحان وأساس النجاح أو عدمه يرفع أو يبقى في مكانه أو يخفض. فأول ما يسلك السالك درب الله عز وجل في الأشهر الأولى يعطى عطايا، يكرم، يضاف. واحد لما بيكون ماله ملتزم بالمساجد وبيجي بيلتزم بيعلق قلبه، شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية، كله إكرام ومنح وسرور وسعادة. لا، بعدين تبدأ الامتحانات. إذا نجح بيرتفع، وإذا ما نجح بيختلف الوضع. أنا شفت من أوائل ما يمتحن به الواحد بس يمشي له هيك شي سبعة ثمانية شهور بيضيع حذاءه بالجامع. بيجي على الجامع بيروح الحذاء. هلا خير ان شاء الله راح الحذاء يعني، ولازم دير بالي اكثر. بس في ناس ما بيحملوا، بيقول لك يا اخي والله شاري جديد، والله شاري بهذيك الحسبه، بطلت اجي على هالجامع. يا لطيف، هذا فورا فرط من اول فحص. شو بطلت اجي على الجامع بس لانه راح حذائك؟ هلا بعد هذا يمتحن بالنساء. هو امتحان النساء صعب لكن مو كثير، يعني يعتبر من أوائل الامتحانات. تعرض له الشهوة، ويعرض له الميل، ويعرض له قلة الحلال، وربما كان متزوجا وتعرض عليه المرأة نفسها بالحرم. هلأ إذا نجح واستمر في هذا الطريق يمتحن بالمال. امتحان المال أصعب من امتحان النساء. يعني الآن الشباب اللي عمره 20، 18، 25 بيشوف امتحان النساء كتير صعب، بس غدا بس تجتاز هذه المرحلة حتشوف إنه قديش كان بسيط هذا الأمر. بس الامتحان الأصعب هو امتحان المال. يعرض عليك المال الحرام وأنت تحتاجه فتتعفف عنه ولا تأخذه، صعب جدا. بعد ما يسلك وينجح في هذا الامتحان يأتيه امتحان حب الرئاسة، انه انا بدي صير معلم عليكم كلكم، انتم بدكم تسمعوا لي كلمتي، واذا انت ما بتسمع كلمتي ما بتجي لهون، وانت ما بتسمع كلمتي ما بتقدرني لا تفرجيني وشك. فالصالحون قالوا: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. والآن يحيى بن معاذ يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. إنه أنا ليش ما أعدتوني بالصدر؟ ليش أنت أخذ لي الكرسي تبعي؟ ليش ما وجبتوني؟ ليش لما أجيت ما أنتوا؟ ليش ما سلمت علي أنت، ركضت على الباب واستقبلتني من على الباب؟ ليش ودعتني من عند مكتبك؟ شايف؟ في حب الرئاسة، إنه أنا هون، إنه أنا لازم تحترمني، أنا لازم تجلني، أنا لازم تقدرني، أنا لازم ترفعني. هلأ كيف الإنسان ينجح في امتحان النساء أو في امتحان المال أو في امتحان حب الرئاسة؟ وستعرض، يعني تعرض على كل واحد بيننا أيها الإخوة أنه يكون سيدا ورئيسا ومطاعا. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: تعلموا قبل أن تسودوا، بكرة حتصيروا سادة بين الناس. بكرة الناس بتقلك أنت والله الله يجزيك الخير أنت ملتزم بالجامع، والله أنت أحسن منا كلياتنا،
والله ادعينا لأنك أنت يا زلمي قريب من الله، أما نحن ممنح، تعتقد الناس يعتقدون صلاحك. أنا مرة كنت رايح على جامع أبو النور مجمع الشيخ أحمد كفتارو، عندي محاضرة درس لطلاب السنة الأولى أو الثانية. أنا وماشي في قدامي ماشيين شابين من منظرهما يعني بينتم مو أصحاب التزام، مو ملتزمين. شو بيقول واحد للثاني؟ أنا ماشي وراهم يعني لأنه طريقي في نفس الطريق اللي يدخل على المجمع. بيقول واحد لرفيقه، في طلاب كانوا عم بيفوتوا على الجامع، بيقول له شايف هدول الطلاب اللي فايتين؟ قال له إيه؟ قال له هدول كلهم أولياء. والله هلا هو مو ملتزم وباينته يعني كمان مو راكز أموره، مع هيك يقع في خاطري إنه هدول يفوتوا على الجامع. يعني هلا أنتوا مو بتفوتوا على الجامع، يعتقد بعض الناس الذين لا يدخلون المساجد إنه هدول يفوتوا على الجامع كلهم أولياء، يعتقد مزبوط يعني مو هيك؟ إنه فهلا الله عز وجل أنت بيزرع في قلوب الناس تقديرك، تقديرك، محبتك، إجلالك. هلا أنت شو بتعمل بقى إذا إجوا الناس لإلك وهم يعتقدون صلاحك وولايتك؟ إذا صدقت حالك بتكون رسبت بالفحص، إذا صدقت لكان أنا بدك ولي تعال عندي هون ولاية أخي.

بيقول له يا شيخ عبد القادر. فبيوقف الشيخ بيلتفت عليه بيقول له الله قادر لما مو قادر؟ بيقول له لا قادر. رد بيمشي الشيخ رد بينادي عليه، لا مرة ثانية بيقول له يا عبد القادر، ما بيقول له يا شيخ. التفت عليه بيقول له نعم، بيقول له الله قادر لما مو قادر؟ قال له بلا قادر. رد مرة ثالثة الله قادر أو مو قادر؟ أم الشيخ صار يبكي وقال له لا قادر. فالطلاب استغربوا شو ليش الشيخ عم بيجاوب واحد هيك أصلا مو بعقله يعني، وبعدين ليش الشيخ يبكي؟ قالوا له سيدنا شبك يعني شو اللي صار؟ قال له والله يا ابني لما عم بيقول لي أول شيء يا شيخ عبد القادر الله قادر لما مو قادر، وقع في خاطري إنه الله قادر يطالعني من هذا الذي أنا فيه ويتوب علي. قلت له إيه الله قادر، الله بيطالعك. هلأ بالمرة الثالثة وقع في خاطري إنه عم بيقول لي يا عبد القادر الله قادر يحطك مكاني ويحطني مكانك، فأنا بكيت. والحقيقة يا أخوان أنت بفضل الله، بفضل الله الله سلك بك درب الصالحين، ولا أنك ذكي ولا لأنك فهيم ولا لأنه يعني عندك كثير أعمال خيرة، فضل من الله عز وجل. لذلك لا تتكبر ولا على عبد من عباد الله تعالى مهما كان مقصرا. وبيقولوا أنه الشيخ بدر الدين الحسني بالشام كان في دار للبغاء من زمان، الحمد لله أزاله الله، يروحوا عليها البنات بالأجرة يلي بيفعلوا الفاحشة. فبيقولوا أنه الشيخ بدر الدين الحسني كان قبل العيد يبعت ليرات ذهبية للبنات اللي بدار البغاء مع طالبة من طالباته أنه روحي عطيهم ياهن وقلي لهم أنه الشيخ بدر الدين بيسلم عليكم وبيقلكم ادعوا له. يا لطيف، وإنن بعيد من هون عاملين السبعة وزمتها. يقال بأن بعض هؤلاء البنات كنا يعني يتبنا إلى الله عز وجل من جراء هذا الموقف. فيا أخوان الله يزرع في قلوب الناس إجلالك، محبتك، إكرامك، بس هذا فضل من الله عز وجل. وإلا لو الله بيكشف السرائر، سيدنا أبو بكر يقول لو يعلم الناس من أبو بكر لما نظروا إليه. الله لو بيكشف فيك سرائرك الناس ما بتطلع عليك بنوب. بس من جميل ستره أنه ينشر خيرك بين الناس ويخفي عنهم شرورك. لذلك احذر أن يكون في قلبك محبة للتعالي على هؤلاء الناس أو التكبر عليهم أو لومهم إذا قصروا في حقك. خير إن شاء الله قصر في حقي. مرات واحدنا يعني زوجة بيقصر زوجها في حقه. أنا والله من جملة ما بقلها بقلها يا بنتي احمدي الله إنه الله عز وجل جعل زوجك هو إنسان صالح هو يقصر في حقك أو هو يعني يتكلم معك كلمة مو مناسبة. أنت هو ما لازم يحكي بس حكى، بس احمدي الله لعله ذنب بينك وبين الله، سلط الله تعالى عليك زوجك، منيح ما سلط عليك إنسان فاجرة، منيح ما سلط عليك إنسان فاجر. أخ قصر في حقك خير إن شاء الله، روح شوف حالك أنت اليوم أنت المقصر، فالله عز وجل ما اصطحب مصطحبان ثم افترقا إلا لذنب أحدثه أحدهما. أنت مقصر مع الله عز وجل أم الله جعل أخوك في هذا الطريق يقصر في حقك أو يقطعك؟ روح صلح بينك وبين الله حتى يعود ما بينك وبين أخيك. أما إذا كان عندك محبة للرئاسة فصعب أن تصل إلى الله عز وجل، لأن هذا الطريق طريق لا إله إلا الله، لا مغني إلا الله ولا خافض إلا الله ولا رافع إلا الله ولا معطي إلا الله ولا معز إلا الله ولا مذل إلا الله. أما إذا كنت ترى نفسك هي التي تفعل، إذا كنت ترى مالك هو الذي يفعل، وإذا كنت ترى شهواتك هو الذي تفعل، فأنت بترسب في هذا الطريق. ما الذي يعينك على أن تنجح في اختبار النساء؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار المال؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار الرئاسة؟ وكلكم سيختبر بكل هذه الاختبارات، واللي اختبر بيعرف واللي ما اختبر يجهز حاله لأنك ستختبر. ما الذي يعينك في هذه الاختبارات أن تنجح؟ يعينك كثرة ذكر الله تعالى، أن تكون دائم الذكر. نصيحة يا أخوان أكثروا من ذكر الله تعالى، اشتغلوا بذكر الله تعالى، اجعلوا ذكر الله تعالى رفيقكم، اجعلوه نشيدكم، اجعلوه جليسكم، خلي الذكر ديدنك، خلي الذكر عادتك، لأنك كثرة الذكر تجعلك

قريبا من المذكور. فهلا اذا عرضت لك شهوه وانت قريب من المذكور تقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي. اذا عرض لك مال حرام وانت قريب من المذكور تقول الحلال بين والحرام بين. اذا عرض لك حب الرئاسه وانت قريب من المذكور تعلم بان لحظه قرب مع الله احسن من الدنيا وما فيها، والدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضه. بس إذا في غافل عن الله تعتقد أنه أنت الكرسي تبعك هاد أنا بلا شو بقاتل مشانه بنقتل مشانه، شايف؟ لأنك غافل، في غفلة عن الله عز وجل. كثرة ذكر الله تعالى تجعلك تعينك على النجاح في الامتحان. اثنين، لزوم مجالس العلم، لأنه مجالس العلم العلم كاشف، يكشف لك هذا الطريق، يكشف لك بأن هذه الفتاة إذا كانت بالحرام ستؤذيك في الدنيا وفي الآخرة، وعندما يكون زواجا في الحلال يسعدك في الدنيا والآخرة. شايف بقى مجالس العلم بتذكرك. الله عز وجل قال فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. المؤمن بيعرف أسباب بحضور المجالس العلم، إذا كان نسيان بيرجع بيتذكر وبينسى، واحدنا بينسى، يعني مع أنك أنت بتعرف كثير شغلات بس بتنساها في زحمة الحياة. وإذا إلك مجلس علم دوري، كل يوم تنين عندك درس، كل يوم جمعة عندك درس، إذا صار يوم الثلاثة الأربعة نسيت ترجع يوم الجمعة بتتذكر، إذا السبت أحد نسيت ترجع يوم التنين بتتذكر، وكلما أكثرت من مجالس العلم شغلة منيحة. فذكر الله تعالى يعينك على النجاح في الامتحان، ومجالس العلم تعينك على الامتحان، والصحبة الصالحة تعينك على الامتحان. شايف كمان لما الصاحب الصالح بيساعدك، لأنه الصاحب الصالح يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت. إذا شافك في خطأ بيجي بيقول لك تعال هون، كيف أنت عم تعمل هيك؟ نحن من جماعة المساجد، نحن من جماعة نريد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، كيف هيك بتساوي؟ أما مو أنت بتستر علي وأنا بستر عليك. لا، المؤمنون لبعضهم نصحة والمنافقون لبعضهم غششة. فالذكر والعلم والصحبة، ورابعا وأخيرا اللجأ إلى الله تعالى. والله يا أخوان شيء صعب، شيء صعب إذا ما التجأت إلى الله أن يعينك، فالواحد الحقيقة بيسقط. والله يعني شيء صعب واحد يمشي في الطريق يشاهد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الشباب غير المتزوجين، يعني المتزوج عنده زوجة يمضي إليها، بس غير متزوج إيش بده يعمل؟ كيف بده يثبت؟ إذا ما التجأ وضرع إلى الله عز وجل بيفرط أمام المال الحلال والمال الحرام. يا أخي القرش الحلال صعب صعب، والحرام متوفر، كيف أنا بدي أثبت؟ يعني شايف أن المال أمامي الحرام بس ما مد إيدي. إذا ما في لجأ إلى الله وطلب المعونة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا بفرط. كيف يا أخي أنا نفسي تدعوني إلى الترأس وتدعوني إلى المباهات والعجب والتكبر، كيف بدي أنجو منها؟ بدي لجأ إلى الله تعالى. فالذكر والعلم والصحبة واللجأ إلى الله تعالى تعينك. يقول يحيى ابن معاذ الرازي، يقول لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. طيب إذا واحد شاف في نفسه فعلا أنا بحب هيك الرئاسة، بحب حتى بالبيت مثلا بيفوت كلهم بدهم يخدمون، أنت أمي من هون روحي جيبي كذا، وأنت روح جيبه، هو بيعود في طاولة الصفرة كله عم يخدم، يعني أمه عم تشتغل وأبوه عم يشتغل، وفوق هيك بيعيط كمان وين الملاح؟ نطي جيبي. اي حاضر حاضر. ما هنين لأنه بعيد من هون قليل أدب، هو بيخافوا منه، يقول لك لكان الشغلة بدها واحد هيك خلي يتعلموا. هذا مو يتعلموا، يا عائشة شر الناس من داراه الناس اتقاء شره. أمهم بتقول لهم لا تخلوا يعيط، نصص خلص جيبي له المملحة خلص. إذا الأكل مو سخن كمان هيك بيزبد وبيرعد. هلأ يا إخوان لا سمح الله، يا شباب لا سمح الله، إذا واحد شاف حاله هيك فعلا هو بالبيت مثلا هيك بيعمل معلم وكله بده يخدم، إذا شاف حاله بين إخوانه بالجامع كمان كلهم بده يخدمه، بيكونوا برحلة، مرة كنا برحلة لأ كله عم يشتغل ويركض، في اثنين ثلاثة قعدوا هيك ولا تحركوا أبدا أبدا، نحط الأكل ما تحركوا لجنبهم، يعني إجت الصحون والمعالي والأكل، خلص الأكل أنا عم نضبضب كمان قاعدوا ما تحركوا أبدا، أنهم بس وقت اللعب مثلا
وقت الشوكولاتة، وين الشوكولاتة؟ ما جبتوا لي شوكولاتة، تحرك يعني وقت الشوكولاتة تحرك، أما وقت الشغل ما بتحرك. هلأ إذا واحد شاف حاله بالبيت هيك، شاف حاله مع إخوانه في الجامعة هيك، شاف في نفسه هيك فعلا، أنا أخي عندي حب الرئاسة، بحب هيك يترأس وحتى أشوف حالي عنا سنة، بدو كلكم تكون تخدمونه، شو بده يعمل؟ شو بده يعمل شان النفس هيك اللي متعالية اكسرها؟ ما بده شيء. هلأ بس خلص الدرس تنزل على تواليتات تبع الجامعة، تشلح جراباتك، تشمر بنطرونك، تشلح الجاكيت تبعك، وبتنظف تواليتات الجامعة كل جمعة هيك. ايمت بيكون في مثلا زحام وبعد الدرس ما في شيء، بتروح على الجامع نظف هيك تواليتات الجامع. بدك بس نطلع من الجامع بتجيب خرقة وبتجي بتمسحها بالأحذية. هلا نفسك ما بيهون عليها، بتحس نفسك بتحس حالك حتنفجر، وهو المطلوب يعني، هو المطلوب انك انت تحس حالك حتتمزق من جوا، لكن نحن بدنا نمزق هذه النفس المتعالية المتكبرة. بالمناسبة حتى الصالحون هكذا يفعلون، مرات بيكونوا إخوانهم عندهم في بيوتهم بيخلوهم قاعدين بيقضوا ضيوف، بيروحوا ببيوتهم صبابيطهم، ما في شيء، شايف؟ شان هالنفس ما هيك تكبر وتتعالى. قلت لكم مرة الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه راح إلى مسجد من المساجد أو محافظة من المحافظات مدينة، الناس من محبتهم فيه واجتماعهم عليه حملوا له السيارة، منظر يعني منظر مهيب هيك، الشيخ انه حملوا له السياره هي ومشوا فيها. بس خلصت المحاضره او اللقاء ورايح هو مع السائق، مروا جنب جامع، قال له وقف، وقف، قال له انا بدي ادخل بس على المسجد شوي. السائق فكر انه الشيخ بده يصلي له ركعتين، فات الشيخ 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه تل ساعه ما طلع، خاف السائق، فات على الجامع وقت مو وقت صلاة، شاف كم واحد هيك عم يصلوا عم يقروا قرآن بس ما في بيناتهم الشيخ، يقوم عم يتوضا، نزل على الموضعات ملقى، بس سمع صوت مي بالتواليتات، قرب هيك وقت شاف الشيخ شالح الجبة واللفة وعم بينظف التواليتات. شو هاد يا سيدنا؟ قال له والله يا ابني أنا لما حملوا لي السيارة الناس يعني شفت نفسي تعالت، أم حبيت يعني علمها أدبها، فجيت على تواليتات نظفتهم. في واحد من الأخوة بيحضر معنا عمره شي 70 سنة، والده توفاه الله الله يرحمه، هو من تجار الشام القدامى، قال لي بيتهم بالمهاجرين، هو بيشتغل بالبزورية، قال لي بالشام كلها كان في شي 6 سيارات، واحدة منهم لأبي يعني أول ما نزلوا السيارات على البلد، فأبي كل يوم بينزل على المحل وبيطلع بالسيارة تبعه، مرات بيطلع وقت الغداء كمان بيتغدى بالبيت وبيرجع، مرات ما بيرجع. قال لي لاحظت أنه أبي كل فترة شي الساعة 3 الظهر بيطلع من البزورية على المهاجرين حامل أكياس الخضرة الساعة 3 بإيده وطالع مشي، والسيارة موجودة يعني يا بتكون مصفوفة جنب البيت يا جنب المحل. وبعدين نحن بالمحل عنا يعني شباب بيشتغلوا، يعني أبي بيقدر يقول لهم خذوا يا ابني وصلوا الله يرضى عليك على البيت، بس أبي هو بيطلع. فسأله مرة قال له يا أبي ليش هيك يعني، ما تقول لي أنا أخواتي قول له الشباب بعدين السيارة موجودة. قال له يا ابني أنا كل فترة بشوف نفسي صارت هيك كبرت تعالت مع الناس، أنا عندي سيارة أنتوا ما عندكم، أنا مدير أنتوا عمال عندي، أنا معي مصاري أنتوا ما معكم، فبحب أنه أدبها فبرجع بحمل هيك هالسك والغراض وبطلع ماشيا يعني. طبعا بيتعب وبيرهق، بس حقيقة يا شباب هذه النفس إذا ما أدبتها تتعالى. أي بني إن النفس كالنار إن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها، ما بتشبع النفس. فإذا واحد بيناتنا شايف نفسه هيك متعالية، عليك ببيوت الله تخدم، عليك بالبيت، أنت بالبيت يعني الشغلات يلي بالبيت الصعبة ويلي بيتأنفوا منها أهل البيت أنت ساوية، عفوا يعني البلوعة بالبيت تسكرت، أنت شايف حالك بتنفخ وبتزبد وبترعد، قوم أنت اشتغل فيها، إلا لوالدتك لا تشتغلي معه، أنا بدي اشتغل. خلي هذه النفس هيك تنكسر.
فعليك بأن تخدم عباد الله عز وجل، ما تلاقي غير نفسك هيك لاني. وإكثار من ذكر الله تعالى هو دواء لكل أمراض النفس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق، وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد،
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي،
4: علي خلي عدوك يولي،
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم. وإلى العناوين في صحيفة هارتس الإسرائيلية: نتنياهو يطلب التدخل في الصراع مع اليمنيين، وولي العهد السعودي بن سلمان يعارض. عبر موقع الميادين نت يكتب يحيى الصادق: الحرب على إيران وتغيير مفهوم الاكتفاء الذاتي. وفي صحيفة واشنطن بوست: اجعل المشكلة أكبر والحل أيضا خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا لليوم من جنوب لبنان الأكاديمي والخبير في الشؤون السياسية دكتور وسام إسماعيل. أهلا بك دكتور وسام، وأهلا بكم مشاهدينا. نبدأ مختاراتنا بصحيفة هارتس الإسرائيلية والعنوان الآتي: نتنياهو يطلب التدخل في الصراع مع اليمنيين، وولي العهد السعودي بن سلمان يعارض. وتنقل الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبوساطة أمريكية يحاول إقناع السعودية بالسماح لإسرائيل بالتدخل في الصراع مع الحوثيين. ويقول مصدر آخر مطلع على التفاصيل إن الهدف هو العمل يدا بيد مع السعوديين وتطوير العلاقات مع المملكة وفتح الباب أمام اتفاق تطبيع في المستقبل. ومع ذلك ووفقا للمصدر الدبلوماسي، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يرغب بتلقي مساعدة إسرائيلية في المعركة ضد الحوثيين وفق تعبير المقال، لأن التحالف مع إسرائيل لن يبدو جيدا أمام الرأي العام في المملكة. وبحسب المصدر فإن التدخل العسكري الإسرائيلي في اليمن خارج نطاق البحث بسبب فيتو بن سلمان. والآن إلى ضيفنا دكتور وسام، يعني انطلاقا مما جاء في هذا المقال وفي حال صح ذلك، إلى أي مدى يسعى نتنياهو فعلا إلى توظيف التطورات اليمنية لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المنطقة وفرض معادلات أمنية جديدة في المنطقة؟
1: نعم، تحية لك مرة أخرى وللسادة المشاهدين. بنيامين نتنياهو يسعى إلى، إذا صح التعبير، إلى أن يكون شريكا في أي عمل أمني يساعد في تحقيق هيمنته ومشروعه للهيمنة السياسية والهيمنة الاستراتيجية في المنطقة. وهو يعتقد أن الساحة اليمنية مناسبة إذا صح التعبير لتحقيق هذا الهدف، خصوصا وأنه أنصار الله يشكلون هدف يعني عدوا استراتيجيا يمكن له أن يؤثر على الواقع الإسرائيلي في المنطقة وعلى واقع الإسرائيلي في البحر الأحمر. وبالتالي أنا أعتقد أن الهدف الإسرائيلي يعني بالدرجة الأولى يستهدف إضعاف أنصار الله بما يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، ويستهدف أيضا الانغماس إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما يمكن أن نقول أنه تحالف. أنا لي رأي أن الكيان الإسرائيلي قد في مرحلة ما قد يفضل أن يتدخل، وإن لم يكن هذا الأمر بطريقة مباشرة، بما يؤدي إلى إضعاف أنصار الله وإلى إحراج المملكة العربية السعودية بأن ليس لها حليف في المنطقة إلى السعودية، وبما يؤدي أيضا إلى تفريغ اتفاق تحالف مكة من مضمونه. ولكن الذي يجب أن نقوله اليوم في هذا الإطار أن ما لم يعني ينتبه له بنيامين نتنياهو أو ما حاول أن يقفز عنه هو أن المملكة السعودية إذا كانت تفضل أو تقبل في مكان ما بأن يكون هناك مساعدة إسرائيلية في الموضوع اليمني، وأن يكون هناك علاقة إسرائيلية سعودية في مكان ما ضمن إطار الواقع الاستراتيجي في المنطقة، فإن المملكة حتى اللحظة تفضل أن تكون هذه العلاقة علاقة ضمنية وليست علاقة يعني علنية يمكن من خلالها لبنيامين نتنياهو أن يتباهى بأنه حصل إنجاز معين في هذا الملف.
0: إذا كان نتنياهو يسعى إلى توظيف أي تعاون عسكري مع السعودية لفتح الطريق أمام التطبيع، فماذا يكشف ذلك عن حدود التقارب السعودي الإسرائيلي اليوم وبعد كل التطورات التي شهدناها منذ 7 أكتوبر؟
1: أنا أعتقد أن الإشكالية ليست في التقارب، الإشكالية عند المملكة العربية السعودية ليست في التقارب مع الكيان الإسرائيلي، ولكن في شروط التقارب. يعني اليوم المملكة العربية السعودية في ظل الواقع الإقليمي المتردي بالنسبة لها وفي ظل اختلال موازين القوى الإقليمية لغير مصلحتها، أعتقد أنها تفضل الذهاب باتجاه تحالفات إقليمية تعدل هذا الواقع واتفاق مكة في هذا الإطار. وأنا أعتقد أنه علاقة معينة مع الكيان الإسرائيلي تحت الرعاية الأمريكية، وهذا شرط أساسي يمكن أن تكون في هذا الإطار. وبالتالي أنا أعتقد أن الحدود التي يمكن الحديث عنها لشكل العلاقة بين الطرفين ليست في إطار أنه هل يوجد علاقة أم لا، إنما في طبيعة وشكل هذه العلاقة، حيث تفضل المملكة العربية السعودية حتى اللحظة أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي الحاسم وهي المدير وهي القائد في إطار تنظيم واقع العلاقات بين الطرفين، وأن لا تكون العلاقة علاقة مباشرة. وبالتالي الواقع الاستراتيجي الذي يعني خلفه طوفان الأقصى في المرحلة السابقة أعتقد أنه هو الذي يمكن أن يلعب دورا أساسيا في موضوع تأخير قبول المملكة العربية السعودية بأن تتخطى العلاقة بين الطرفين المستوى الذي يظهر حتى اللحظة، إن كان بالقنوات الأمنية أو بتقاطع المصالح أو بالعلاقة المباشرة بين الطرفين.
0: طب إذا كانت الضرورة هي ما سمحت لطائرة فلاي دبي التي تحمل ركاب إسرائيليين أن تهبط في تبوك، هل يمكن أيضا لهذه الضرورة أن تسمح لإسرائيل أن تشارك في مهاجمة اليمن، أو مثلا الضرورات فيما يخص تصدير النفط أن تسمح للسعودية باستخدام مرفأ حيفا مثلا؟
1: يفترض أن لا نلغي هذه الضرورات من اعتبارنا، خصوصا وأن المملكة بطبيعتها يعني تعتقد أنها أو تعتبر نفسها براغماتية وقد تذهب باتجاه تطوير علاقات في المنطقة خارج إطار ما يمكن أن نقول عنه أنه عقائدي أو أنه من الثوابت التي قد يؤمن بها محور المقاومة أو بعض الدول العربية في هذا الإطار. وبالتالي نعم يمكن أن نتحدث عن ضرورات. حتى اللحظة الذي يمنع هذه الضرورات من أن تكون فاعلا هو أن المملكة ما زالت ترى نفسها قادرة إلى حد ما على إدارة هذا الملف، وهي تسعى بأن لا يكون الملف اليمني سببا إضافيا لتردي الواقع الأمني والاستراتيجي السعودي، وأن لا يكون الملف اليمني سببا لإظهار ضعف المملكة. وبالتالي هي تدفع أكثر باتجاه محاولة البحث عن حلول تظهرها بأقل تقدير على أنها ما زالت تملك القدرة اللازمة. ولكن في لحظة معينة وإذا وصل الواقع بالمملكة العربية السعودية إلى قناعة يمكن أن نقول أنها يعني عنوانها أن الضعف السعودي بات واضحا وأن اليمنيين أي أنصار الله باتوا قادرين على تحقيق الإنجازات الاستراتيجية وباتوا قادرين على أن يفرضوا رفع الحصار عن المملكة، فأنا أعتقد أن لا شيء سيمنع المملكة من أن تذهب باتجاه علاقة مع الكيان الإسرائيلي أو باتجاه يعني أي خيار آخر قد تراه مناسبا.
0: ولكن المقال في هارتس يقول أن التحالف مع إسرائيل لن يبدو جيدا أمام الرأي العام في المملكة، بين الرأي العام الإسرائيلي الذي يتشوق لمثل هكذا إعلان أو هكذا خبر هو ما يطمح له نتنياهو ولسيما قبل الانتخابات، وبين هذا التخوف من موقف الرأي العام السعودي، أي وزن للرأي العام ولهذه الموقف الشعبي في حال تم السير قدما في مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟
1: أولا يعني أنا أعتقد أن الإشكال الذي طرحته هارتس، يعني أريد أن أشير إلى هذه النقطة، هو في علانية الاتفاق وليس في جوهر الاتفاق. يعني اليوم الذي يشكل يعني إشكالية لدى محمد بن سلمان هو أن يكون الاتفاق علني وأن يكون هناك اتفاق أمني عنوانه الأساسي علاقة استراتيجية مع الكيان الإسرائيلي التي لم تلتزم بما طلبه منها أو فرضه محمد بن سلمان من شروط عند بداية طوفان الأقصى بموضوع الدولة الفلسطينية وغير ذلك، وحتى بموضوع ما طلبه من الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع برنامج نووي سلمي وغير ذلك. ثم أن الإشكالية اليوم هي في واقع العلاقة بين الطرفين. يعني في السابق إذا كانت المملكة العربية السعودية تقبل بأن يكون هناك علاقة استراتيجية مع الكيان الإسرائيلي فإنها تفترض أن هذه العلاقة ستكون علاقة ندية وعلاقة تقوم على الشراكة المتوازنة بين الطرفين في المنطقة في مواجهة أخطار يمكن أن نقول أنها مشتركة في مواجهتهما. ولكن اليوم الواقع الاستراتيجي الذي فرض بعد طوفان الأقصى بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية بعد العدوان على اليمن تظهر أن المملكة العربية السعودية لا تتمتع بالثقل الاستراتيجي والثقل النوعي الذي يمكنها من أن تدعي في مكان ما التوازن مع الكيان الإسرائيلي، وهذا ما يعتبر مانعا. أما بالنسبة للرأي العام في المملكة العربية السعودية، فتاريخيا لم يكن لهذا الرأي العام أي تأثير على المسارات الاستراتيجية للمملكة، وهو يعني حتى اللحظة على ما يعني وللأسف وعلى ما أعتقد لا يرقى إلى أن يكون رأيا عاما فاعلا متحررا من يعني الإدارة والتأثير، تأثير السلطة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ما تملكه المملكة بموضوع الإعلام والتأثير في الداخل المملكة في داخل المملكة سيكون كفيلا بالتسويق لعلاقة استراتيجية مع الكيان الإسرائيلي إذا حدثت، دون أن يكون هناك أي إشكال أو دون أن يكون هناك أي عقبات.
0: اتفاق مكة أو هذا الاتفاق الثلاثي بين باكستان وتركيا والسعودية، كيف له أن يؤثر على هذا المسار بين السعودية وإسرائيل، ولا سيما أنه حالة التوتر بين تركيا وإسرائيل تشهد لربما اليوم مستويات غير مسبوقة في ظل التهديدات الإسرائيلية المباشرة لإردوغان؟
1: نعم، أولا بالنسبة للنقطة الأخيرة، هناك توتر بين الطرفين التركي والإسرائيلي، وأنا ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيصل إلى حالة المواجهة المباشرة بين الطرفين وأن يتعاطى مع بعضهما البعض كأعداء. أنا أعتقد أن هذا الصراع ما زال يدار بطريقة جيدة بينهما برعاية أمريكية ولضرورات ومتطلبات استراتيجية يفترضها حلف شمال الأطلسي وتفترضها الولايات المتحدة الأمريكية. ثم يعني هنا يفترض أن نشير إلى نقطة أخرى بالنسبة لسؤالك، ألا اليوم إن كان باكستان أو تركيا فإنهما تنظران إلى اتفاق مكة على أنه اتفاق استراتيجي يستهدف تحقيق مصالح استراتيجية في المنطقة من قبيل إقامة نوع من التوازن وليس المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، وفي مكان ما توازن يعني يكون قادرا على ملء الفراغ الذي خلفته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فشل الخيارات الأمريكية في مواجهة الجمهورية الإسلامية، حين أن الدولة المملكة العربية السعودية تنظر إلى هذا التحالف على أنه يعني يؤمن لها حاجة نفعية براغماتية يمكن أن يتم التعاطي معه كتعاطيها مع بعض الدول، يعني بأسلوب أنها بحاجة إلى عسكر بأسلوب مرتزقة. وبالتالي أنا أعتقد أنه الحديث اليوم عن هذا التحالف وأهميته ومدى تأثيره يعني سابق لأوانه. أنا أعتقد أنه اليوم إذا لم يحسن التركي والباكستاني التعاطي مع الملف اليمني ومع المملكة العربية السعودية بملف اليمن، قد يسقط هذا الاتفاق وقد تسقط هذه التجربة قبل أن تختبر بإطار الدفاعي.
0: نتابع جولتنا مشاهدينا، وفي موقع الميادين نت نطالع العنوان الآتي: الحرب على إيران وتغيير مفهوم الاكتفاء الذاتي، للكاتب يحيى الصادق. برأي الكاتب، لقد غيرت الحرب على إيران نظرة دول العالم إلى كثير من القضايا الاقتصادية، وفي مقدمها قضية الاكتفاء الذاتي بمفهومه المتقدم القائم على أن تحقيقه لا يكون بالإنتاج المحلي أيا كانت تكاليفه، وإنما بتفضيل الاستيراد على الإنتاج المحلي، ولاسيما عندما تكون جدواه الاقتصادية والبيئية أعلى. والمثال الأوضح على ذلك اليوم أزمة المشتقات النفطية العالمية التي تصدرت المشهد رغم الحديث الأمريكي والدولي عن تحسن صادرات الخليج من النفط الخام، لكن ماذا لو شهدت الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في كميات المشتقات النفطية المعروضة في الأسواق العالمية نتيجة وقف الحرب الروسية الأوكرانية والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟ يبقى هذا الاحتمال واردا، وأمام كل هذه المعطيات يبقى لكل دولة قرارها ورؤيتها في هذا الملف، إلا أن المؤكد أن مسلمات التجارة الحرة العالمية والأسواق المفتوحة لم تعد تحظى بالثقة ذاتها، وأن الدول باتت تبحث عن ضمانات أكبر لأمنها الاقتصادي من خلال تعزيز قدراتها المحلية وتنويع شراكاتها التجارية في انتظار تطورات قد تنهي تحكم دولة واحدة في مصير العالم أجمع. ننتقل مباشرة الآن، وقبل أن نبحث هذا الملف معك دكتور وسام إسماعيل، ننتقل إلى المركز الثقافي لبلدية الغبير في بيروت، حيث يعقد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع الإيواء الجديد.
2: المقاومين الأبطال، وعلى صمود هذا الشعب العزيز الذي قدم أروع صور التضحية والبطولة ولم تهزه كل الخطوب والتحديات، الشعب الثابت على نهج المقاومة وخيارها والمتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات، الشعب الذي لم يبخل بدماء أبنائه ولا ببيت أو حقل أو متجر، ونذر حياته دفاعا عن وجوده في وجه عدو يريد اقتلاعه من أرضه، ولم يترك إجراما إلا وارتكبه، ولكنه لم يستطع النيل من الإرادة والعزم والتصميم على التمسك بالحق في الحرية والمقاومة. الشعب الذي لن تستطيع كل قوى الشر مهما تجمعت وتجبرت وتكبرت وتوحشت أن تنتزع منه إرادته وعناصر قوته وفي طليعتها المقاومة، لأن هذه المقاومة متجذرة فيه، وهو المستعد دوما للتصدي لأي محاولة للنيل منها، لأنها روحه وصمام أمان لحاضره ومستقبله في مواجهة الاحتلال والأطماع الصهيونية بأرضه وخيراته، خصوصا أن تجارب الماضي محفورة في ذاكرته، ووقائع الحاضر ماثلة أمام عينيه. إنه يرى ما فعلته يد الاحتلال الإسرائيلي في أرضه وقراه، وقد عاثت فيها قتلا وتدميرا وخرابا على مرأى من كل هذا العالم الذي لم يحرك ساكنة، وعلى مرأى من سلطة في دولته تخلت عن السيادة الوطنية على أرضها، ووقعت على صق بيع جديد لهذه الأرض. كرس الاحتلال والعدوان على الجنوب، وفي الوقت نفسه اتخذت قرارات ظالمة طالت شهداء هذا الشعب وتضحياته، ولا تبالي لوجعه وإلامه. وإلى اليوم لم تقدم هذه السلطة ما يبلسم هذه الجراح، بل تحاول تعميقها بخطاب تضليل وتزييف للحقائق، ومحاولة تحميله مسؤولية العدوان عليه وتحرض على دم شهدائه. أود قبل الحديث التفصيلي عن موضوع هذا اللقاء أن أؤكد على الثوابت الآتية. أولا، إن خيار المقاومة هو ضرورة وطنية لا يمكن التخلي عنها، وإن هذه المقاومة قدمت في أدائها وتضحياتها ملاحم بطولية منعت العدو من احتلال الجنوب، وسطرت للوطن أبهى صورة للدفاع عن وجوده. ولئن تمكن هذا العدو من احتلال بعض القرى والبلدات وتدميرها وتجريفها والوصول إلى بعض المواقع، فهذا لا يعني أنه أصبح قادرا على الاستقرار على أرضنا. فوظيفة المقاومة ليست كوظيفة الجيوش النظامية، بل تعمل على استنزاف الاحتلال حتى طرده من بلادنا. وإن ما حدث من تطورات ميدانية ناتجة عن موازين قوى معينة لا يعني على الإطلاق القبول بمنطق الاستسلام والخضوع، فهي موازين قابلة للتبديل، وسبق أن مر لبنان بمثلها وتغيرت بفضل إرادة شعبنا. ثانيا، لقد فشلت السلطة أو كانت عاجزة عن قصد أو غير قصد بعد 27 تشرين الثاني 2024 في توفير سبل الحماية للسيادة الوطنية. ولذلك لا تستطيع هذه السلطة أن تمنع شعبها من ممارسة هذا الحق الإنساني والأخلاقي والقانوني. وندعوها اليوم وندعوها اليوم إلى وقف مسلسل التنازلات المجانية وخرق الدستور والميثاق والعودة إلى أحضان شعبها بدل الرهان على خيارات خارجية تهدف إلى تقويض أسس لبنان وتسلبه حريته وسيادته واستقراره. ثالثا، ندعو جميع اللبنانيين إلى وعي خطورة المرحلة التي يمر بها بلدنا وإلى تغليب مصلحته على المصالح الفئوية والحزبية وإلى اعتماد لغة الطلاق والحوار بدل خطاب التحريض والكراهية الذي يزيد من حدة الانقسام والتباعد بين مكونات الشعب اللبناني. فمهما حصل سيبقى لبنان بلدا لجميع أبنائه. رابعا، نؤكد حرصنا على بناء الدولة القوية العادلة المبنية على الشراكة الوطنية كما نصت وثيقة الوفاق الوطني، دولة تطمئن جميع أبنائها وتتحمل مسؤولياتها الكاملة عن شعبها وتدعم بالوسائل كافة خيار التحرير وفق ما أكدت عليه تلك الوثيقة. خامسا، إن إعادة الإعمار وإيواء النازحين هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وهذا الملف الإنساني الوطني يجب أن يخرج من أي حساب سياسي، وعلى الحكومة أن لا تتعاطى معه بمثل هذا الحساب، لأن ذلك يزيد الهوة بين الدولة وشعبها، وهي إلى الآن لم تضع هذا الملف على طريق المعالجة، سواء بالسعي إلى تأمين التمويل أو وضع الاعتمادات اللازمة في الموازنة أو باستكمال الإطار الرسمي التنفيذي بإقرار آلية مسح الأضرار واحتساب بدل التعويضات. والنص المقترح لذلك لا يزال في أدراج الحكومة ولم يفرج عنه حتى الآن. سادسا، إننا في حزب الله من موقع مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية مستمرون في خدمة شعبنا وبذل كل جهد ممكن في سبيل عزته وكرامته. ومهما فعلنا وقدمنا نبقى عاجزين أمام أم شهيد ترفع صورة ابنها مفتخرة بما قدمت ومستعدة للمزيد من التضحية، وأمام طفل يعاهد أباه الشهيد على مواصلة الدرب، وأمام عائلة نازحة فقدت كل ما تملك ولكنها لم تفقد إيمانها ولا عزمها وإرادتها، وترفض أن تتخلى عن حقها المشروع بمقاومة المحتل. سابعا، إنما نقوم به ليس بديلا عن الواجب الملقى على عاتق الدولة، ولا نبحث فيه عن أي مكسب سياسي أو شعبي، بل هو وعد والتزام شرعي وأخلاقي تجاه شعبنا الصابر والمضحي، ونبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق هذا الالتزام، وهم يعرفون ذلك ويتابعون جهودنا بكل صبر وثقة. وفي هذا المجال لسنا معنيين بالحديث عن حجم المبالغ الكلية في كل دفعة من الدفعات المقررة. أتوجه هنا إلى كل أهلنا لأقول لهم: أنتم حقا كما وصفكم سيد شهداء الأمة أشرف الناس وأعز الناس وأكرم الناس، وأذهلتم العالم بعظيم تضحياتكم، دفعتم أعداء بلدنا لليأس من إمكانية هزيمة إرادتكم. لقد صبرتم وتحملتم العدوان الإسرائيلي والكثير من الأذى الداخلي، وبقيتم الأحرص على بلدكم وسلمه الأهلي وعيشه الواحد، ولم يتمكن أحد من أخذكم إلى غير الخيار الذي آمنتم به، وهو خيار لبنان الواحد الموحد والعيش فيه بعزة وكرامة. وأتوجه إلى أصحاب الخيارات الخاسرة المبنية على أوهام وأضغاث أحلام، الذين راهنوا على ضعفنا وتراجعنا عن حقنا، فأطلقوا العنان لخطاب الكراهية والتحريض، وظنوا أننا لن نستطيع مواجهة العدو وآثار عدوانه. أتوجه إليهم لأدعوهم إلى إعادة النظر في حساباتهم الخاطئة ورهاناتهم الفاشلة ومحاولاتهم البائسة غير الأخلاقية للمس بمعنويات شعبنا من بوابة النزوح والتهجير. أولئك الذين راهنوا على الحصار الأمريكي الظالم وروجوا له، وظنوا أن العقوبات والضخ الإعلامي الكاذب ستمنعنا من السعي لتوفير مقومات الصمود، ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل إن بعض المؤسسات الرسمية وبقرارات من جهات خارجية عملت على تطبيق الحصار من أجل منع وصول المعونة للمتضررين وللنازحين، ولكن كل تلك المحاولات سقطت أمام إرادة شعبنا، وقد تبين أنها جميعها لم تقف بيننا وبين تحمل مسؤولياتنا في توفير ما يخفف من آلام شعبنا. واليوم نثبت مرة أخرى أننا المقاومة التي لا تتخلى عن مسؤولياتها وتقدم النموذج الراقي في حملها لهذه المسؤولية، وأننا نفعل أي شيء من أجل أن يبقى هذا الشعب عزيزا مرفوع الرأس، وسيبقى كذلك إن شاء الله تعالى. إننا انطلاقا من الالتزام الذي جدده سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حفظه الله بتقديم المساعدة المالية لشعبنا المضحي، نعلن اليوم عن برنامج الإيواء للنازحين أو الذين دمرت منازلهم أو تضررت ضررا كبيرا ولم تعد صالحة للسكن. إن هدف

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: أيها الأخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان بر الوالدين.
4: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين. يزكي الله تعالى أنبياءه بحسن معاملة آبائهم وأمهاتهم. فإبراهيم عليه السلام أورد الله تعالى معاملته لأبيه المعاملة الحسنة، والأب كان كافرا وكان يعبد الأصنام. وذكر الله تعالى عيسى بن مريم بمعرض المزح عندما قال: وبرا بوالدتي، والوالدة إحدى الوالدين. وزكريا ويحيى عليه السلام يقول: وبرا بوالديه لم يكن جبارا عصيا. فالعقوق يقابل البر، بر الوالدين أمر إلهي وليس أمرا أبويا. لو كان الأمر أمرا أبويا لهان الأمر، لأن الأب قد يكون سيء الخلق والأم قد تكون سيئة الخلق، فنعاملها بالمثل. يمكن للإنسان أن يعامل بالمثل: وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يمكن أن نعامل الأبوين بالمثل، إن كانت أخلاقه سيئة نقابله بالأخلاق السيئة، إن كانت أخلاقه حسنة نقابله بالأخلاق الحسنة. ولكن هناك توصية خاصة بالوالدين ولو كانا مشركين، ولو كانا مشركين. والشرك أخطر من سوء الخلق، الشرك يدخل جهنم. يعني الشرك من أكبر الكبائر، الكبيرة الأولى الشرك بالله، ثاني كبيرة عقوق الوالدين، ثالث كبيرة قتل النفس التي حرم الله أو القتل قبل، لكن عقوق الوالدين جعل بعد الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فبر الوالدين ليست قضية معاملة بالمثل. لو كانت القضية لكان على إبراهيم أن يسب أباه باعتبار أبوه يدعوه إلى عبادة الأصنام، قال: إن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. يطرده إلى الأبد أو يبعده عنه. فبر الوالدين أمر إلهي وليس أمرا إنسانيا. لو كان أمرا إنسانيا فإن الله تعالى يقول: عاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من هنا يأتي البر كعبادة لله، كطاعة لله، ليس للأب فيه دخل وليس للأم فيه دخل. لا إكراما للأم ولا إكراما للأب، إكراما للأمر الإلهي. انظر مثلا إلى الله تعالى يأمر الملائكة أن تسجد لآدم، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ما سجد، يعني إبليس فلسف القضية، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد لمن هو دوني؟ فماذا قاله الله؟ أخرج منها فإنك رجيم، فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لماذا؟ لأنه لم يسجد لآدم أم لأنه لم يطع أمر الله؟ لم يطع أمر الله. القضية ليست قضية آدم، قضية قضية الأمر الإلهي. فعندما أمره بالسجود فأنت تطيع الأمر الإلهي ولا تقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا تقول مثلا أبي سيء الخلق، أمي سيئة الخلق. يمكن وقد يكون الولد كذلك حسن الخلق والأم سيئة الخلق أو الأب سيء الخلق، يمكن. ولكن الأمر ليس أمر إنساني، ليس الأمر بشر يأمرك، إنما الذي يأمرك هو الله سبحانه وتعالى. من هنا كان بر الوالدين إطاعة لله، والإحسان للوالدين امتثال لأمر الله تعالى. ومهما يكن الأمر فأنت تتعبد الله بالصبر على قضية قد لا تطيقها. قد يكون الأب من أسوأ الناس خلقا، قد تكون الأم من أسوأ الناس خلقا، يمكن أن يكون هذا. ولكن الأمر ليس لا يتعلق بك، بك وبها. الأمر يتعلق بك وبالله تعالى. هي يحاسبها الله، ولا شك يحاسب كل إنسان، كل امرئ بما كسب رهين. قد يحاسبها الله تعالى، وسيحاسب الله كل الخلائق بكل ما كل ما يفعله. ولكن هذه القضية لا نقول بأن الله تعالى يتجاوز عن سيئات الأم، ولكن الله تعالى يعاقب الولد الذي يسيء إلى أبويه ولو كانا مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا الأمر أمر إلهي وليس أمرا اعتباريا إنسانيا ولا شخصية. وهكذا كل الأوامر الإلهية يا أخوان، كل أمر يصدر من الله تعالى. أمرك الله تعالى بالصبر على السيء مثلا، وبشر الصابرين. لا شك أن الصبر من أرفع درجات الإيمان، ولذلك يحب الله تعالى الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قد تكون المصيبة بوفاة عزيز، قد تكون المصيبة بزوال الملك أو بزوال المال، بموت الولد، قد تكون المصيبة بسوء الخلق. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحد الناس أن يوصيه قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قالها ثلاثة. لماذا؟ لأن الغضب يفسد الإنسان عقله ورشده وصوابه وأخلاقه ودينه. فإذا الصبر أمر إلهي.

0: بيقول بالمغرب حمقتني يعني أغضبتني حمقتني. وبيقول احنا بيقول زعلتني او نقول نحن يعني أغضبتني. وحمقتني مأخوذ من الحماقة. إلا الحماقة أعيت من يداويها. الحماقة سرعة الغضب لسبب كبير أو صغير، والحلم ضد الحمق. من هنا على المسلم أن يتعلم الأدب من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقافتنا الإسلامية ثقافة قرآنية أخوان، أخلاقنا أخلاق قرآنية، أخلاق نبوية. لذلك لا تظنوا بأن هذه مسائل شخصية نحن نتعاطاها بموجب أهوائنا. الهوى، الإنسان يحب الانتقام، غريزة الانتقام موجودة في الإنسان، غريزة يعني الانتصار للنفس، انتصار للنفس غريزة موجودة في كل الناس. حولها الإسلام إلى الغضب في الله. الغضب في الله إذا انتهكت محارم الله أن تغضب. إذا رأيت مثلا ولدك يسيء معاملة الناس ترفع صوتك بالتأديب، تقول له إن الله تعالى قد حرم سوء الأدب مع الناس، تقول له إن الله تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل، ترفع صوتك لأنك تغضب لله وأنك مسؤول عن الرعية، الراعي مسؤول عن الرعية. ولكن إياك أن تفكر يوما أن تنتقم لنفسك، حتى في ساعات الغضب تغضب لله وترضى لله. فإذا رأيت الغضب لنفسك توقف. إذا رأيت أنك تأخذ حقك من الآخرين عند ساعة الغضب توقف. يروى أن الإمام علي كرم الله تعالى وجهه جاء له برجل ليقيم عليه الحد. فكان الرجل فقيها لكنه كان خبيثا، فبصق بوجه الإمام علي قبل أن يرفع، فتوقف الإمام. ولماذا توقفت؟ قال الآن سأنتقم لنفسي، توقفت حتى تعود نفسي إلى طبيعتها، حتى أقيم الحد لله. الآن سأقيم حد الله مع حد علي، فأصبح مشركا بالله، لا أريد أن أكون مشركا في هذه اللحظة. توقف عن إقامة الحد حتى هدأت نفسه وعاد يقيم الحد لله تعالى وحده. فلنتعلم من سلفنا الصالح طبعا، قبل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، أن لا نقيم شيئا لأنفسنا في الحياة. وأنت تقرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أنا شريك رب العالمين، ولا أبي شريك، ولا أمي شريك، ولا الملك شريك، ولا أحد شريك. الله واحد يعبد وحده. فلذلك غضبنا لله ورضانا لله وبرنا لله وكلنا لله تعالى. وهذه معنى الوحدانية الحقيقية. فإن رأيت نفسك غاضبا لله فاغضب، إن رأيت نفسك غاضبا لنفسك فتوقف، إن رأيت نفسك راضيا لله فارضى، إن رأيت رضاك يغضب الله فاغضب. لا ترضى، لا ترضى أن تنتهك حرمات الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله كان يشتد غضبه حتى يظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله تعالى أن يعيننا على عبادته مخلصين له الدين، وعلى أن نبر من أمرنا ببرهم، وعلى أن نحارب من أمرنا بحربهم. واسألوه تعالى أن يجعلنا مؤمنين موحدين مخلصين له الدين، لا نشرك به شيئا ولا أحدا، نغضب لرضاه ونرضى، نغضب إذا رضي عن الغضب ونرضى إذا رضي عن الرضا. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يخلقنا بأخلاق القرآن وبأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان بر الوالدين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية.
3: لقد ذكر لنا القرآن الكريم في أكثر من موضع الصفات النفسية والفكرية والاجتماعية لبني إسرائيل، فهم يعبدون المال، ومن أجل المال يقتل الأخ أخاه لكي يرثه، ولا يتورع عن اتهام غيره بالباطل بقتل أخيه حتى يحصل على مزيد من المال.
4: يا ويلي يا ويلي، من هذا؟ رجل يغرق في دمه أمام بيتي. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، رجل قتيل أمام بيتي. من يعرف هذا الرجل؟
5: الويل لك، أقتلته؟ أتعرفه؟
4: لا أعرفه، وقد فوجئت برؤية جثته أمام بيتي.
5: من يكون هذا الرجل؟ من قاتله؟ هل يكون بينه وبين أهل الحق عداوة؟
6: أو ثأر أو خصومة؟
5: لا ندري.
6: ما الذي حدث؟
4: ربما أنتم من قتل هذا الرجل.
5: هل تشير إلينا يا هذا؟ والله لا نعرفه.
7: كفاكم يا قوم، كفاكم، أتشرعون بالقتال وأنتم لا تملكون دليلا واحدا على بعضكم البعض. كفى كفى كفى.
3: وفجأة ظهر للقتيل قريب اسمه أحيح بن الجلاح، وأخذ يهدد ويتوعد ويطالب بالثأر ويدعي أن القتيل عمه.
4: عمه، سأطالبكم بدية كبيرة تتناسب مع مكانة عمي ومنزلته. آه، لقد قتلتم عمي وعمه.
5: من أنت يا هذا؟ ولمن تشير باتهامك هذا؟
4: أنتم، أشير إليكم أنتم، أنتم من قتلتموه. لن أتنازل عن الثأر لعمي ممن قتله، وسوف أتهم صاحب هذا البيت الذي وجدت عمي ملقا أمامه.
5: كفاك يا هذا، كفاك ولولة كالنساء، نحن لا نعرف من قتله.
7: يا قوم، أيقتل بعضنا بعضا ونبي الله موسى بيننا؟
8: وماذا سيصنع لنا موسى بما نحن فيه؟ هل سيحدد لنا القاتل؟
5: موسى نبي يوحى إليه، ولو عرضنا عليه الأمر لوجدنا عنده الحل المناسب الذي يحسم هذا الصراع. فقد ينزل عليه الوحي من الله ليعلمه بحقيقة الأمر.
9: أجل صحيح.
5: نعم
9: هذا صحيح.
5: نعم هذا صحيح.
9: هيا يا رجال، هيا إلى موسى عليه السلام.
5: هيا بنا.
3: اقتنع الحاضرون بهذا الرأي وحملوا قضيتهم الشائكة وذهبوا إلى موسى عليه السلام، فطلب منهم موسى مهلة حتى يناجي ربه. وبعد مناجاة موسى مع ربه جمع بني إسرائيل ليخبرهم بما قاله الله عز وجل في هذا الشأن.
1: يقول موسى عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
5: يا نبي الله، لقد جئناك لكي تساعدنا على حل هذا اللغز، فإذا بك تسخر منا وتستهزئ بنا.
1: يقول موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فأنا النبي المرسل من عند الله.
5: يا نبي الله، إذا كان الأمر على ما قلت فاطلب من ربك أن يبين لنا طبيعة هذه البقرة.
1: يقول موسى: إن الله يخبركم أن البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها، يعجب منظرها من ينظر إليها، ولم يذللها العمل ولا يسقي عليها.
3: وطاف بنو إسرائيل بالبلاد حتى يجدوا هذه البقرة بأوصافها التي حددها الله تعالى، وبعد جهد مضن وجد بنو إسرائيل هذه البقرة عند يتيم، فعرضوا عليه شراءها فرفض، فظلوا يزيدون في ثمنها حتى اشتروها منه بمبلغ كبير ومال وفير، وكان والد هذا الغلام رجلا صالحا ولم يكن يملك سوى هذه البقرة. فلما اقترب أجله دعا ربه قائلا:
10: اللهم إني أستودعك هذه البقرة لابني حتى يكبر.
3: واستجاب الله لدعاء هذا الرجل، فكانت هذه البقرة سببا في ثراء الابن وغناه بعد أن باعها وحصل من ثمنها على مال وافر.
7: ما بكم أيها القوم؟ ألم يأمركم النبي موسى بأن تذبحوا البقرة؟ فلماذا لم تستجيبوا لأمره؟ هيا هيا،
11: أتريدنا أن نذبحها وقد دفعنا ثمنا لها مالا وافرا؟ ثم إننا نخشى من افتضاح أمر القاتل.
3: وبعد تردد طويل ذبح بنو إسرائيل البقرة، وأمر الله نبيه موسى بأن يضرب القتيل بعضو من أعضاء هذه البقرة حتى يعود حيا وينطق بإذن الله وقدرته باسم من قتله. وعلى الفور عادت الحياة إلى الرجل بإذن الله.
12: ماذا؟ إنه حي.
13: لقد عادت الحياة للرجل القتيل.
12: إنني أراه يتحرك.
7: يا هذا، من قتلك؟
14: هذا ابن أخي العاق، أحيح ابن الجلاب.
4: ابتعدوا عني، ابتعدوا، لم أقتل، إنه عمي، كيف أقتل عمي؟
7: هيا قيدوه، إنه القاتل.
4: اتركوني، لم أقتل، اتركوني.
15: أبعد كل هذا وما رأيته وما رآه الناس لن يفيدك الإنكار. هيا اعترف بجرمك.
4: نعم، لقد قتلته طمعا ورغبة في أن أرثه، ورغبة في أن أخذ دية كبيرة منكم. نعم، أنا قتلت عمي، أنا

0: ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من حب المال وعبادته، لأن ذلك هو أصل كل الشرور والجرائم، ولم يمنعنا الله من الحصول على المال بالوسائل الشريفة والمشروعة كالعمل الشريف الحلال والاجتهاد والجد. وغدا
1: قصة جديدة
0: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير،
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الإنسان السلبي هو المتشائم من دنياه، المتكاسل عن العمل، المتواكل على الآخرين. الإنسان السلبي هو المتألم من ماضيه، المتذمر من واقعه، المتشائم من مستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فلن يكون أسوأ من ذلك. وتتفاوت درجات السلبية في الناس أيما تفاوت. لو حاولت أن تدخل رأسك في الماء سوف تنقطع عن الحياة من حولك، سوف تسمع تنفسك وتحركات جسمك فقط، وستظل هكذا ما لم تخرج رأسك من الماء. السلبي هكذا يعيش في بوتقة مشكلاته، لا يذكر إلا السيء من ماضيه وواقعه ومستقبله، لذلك فإن الحياة تتعبه. ولا عجب إن كانت الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر، وذلك لسببين. السبب الأول أن كلنا يتعرض للمشكلات، لكن السلبي يفخمها ويكثرها ولا يرى غيرها، بينما الإنسان العادي يراها طبيعية على مقولة مر لك ومر عليك. أما الإيجابي فله مقولات عجيبة، مثل عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو الحمد لله اليوم أفضل من الأمس، أو هذه حلاوة الدنيا، لولا المرارة ما عرفنا السعادة. السبب الثاني في كون أن الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر هي بأن الله تعالى سن سننا كونية مقدرة، فمن اهتدى إليها وفق لما يريد. ومن هذه السنن أن الذي يتوقع الأسوأ يحصل على الأسوأ، وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا الحديث خطير للغاية، وظاهر معناه أن الذي يتوقع خيرا من الله فلن يخيب الله ظنه، والذي يتوقع غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن هنا يقول الإمام المبجل ابن قيم الجوزية رحمه الله إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. وقد نهى الشرع الحنيف عن الطيرة، وهي عملية تشاؤمية كانت عند العرب في الجاهلية، وأخبر عن قوم يدخلون الجنة يوم القيامة وعددهم 70,000 دون حساب، اللهم اجعلنا منهم، وأخبر أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون أي لا يعالجون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون أي توكلهم على الله ربهم. فانظر إلى هذه التربية العظيمة. وخلاصة القول إن السلبي يتشائم قبل حدوث المشكلة ويضخم المشكلات بعد حدوثها، كما أن السلبي المتشائم يصيب نفسه بالإحباط فينعكس ذلك على تصرفاته، إذ كيف يبدع وينتج ويخترع ويعمل من لا يرى أملا في الماضي والواقع والمستقبل. فالحياة فعلا تتعب السلبي، وقل لمن يتشائم أبشر بالشقاء. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80-90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطورها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: فاصل إعلاني.
2: فاصل إعلاني.
1: ونتابع.
2: ونتابع.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
4: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
6: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
5: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
6: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
5: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
6: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
5: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
6: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
5: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير
5: في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا. دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
7: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
8: عودة بكم الآن
9: لمتابعة برامجنا.
10: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لم تعد صناعة القرار السياسي الذي يرتبط به مصير الجماعة والدولة تحتمل التفرد والارتجالية والحماس أو حتى الإحجام والقصور، ولا بد للقائد الذي يتخذ قرارا استراتيجيا من دراسة هذا القرار جيدا ومن عدة نواحي. أولا، من ناحية ثقة الجماعة بهذه القيادة، لأن الثقة ضرورية جدا ودافع مهم جدا للتنفيذ، ومشاركة الجماعة في صياغة القرار من خلال الشورى يساعد أيضا في تحقيق الحماس والالتزام الذاتي عند التنفيذ، خصوصا إذا أخذ برأي الأتباع. وصوابية القرار من حيث التوافق مع مقاصد الشريعة ومعطيات الواقع، وتهيئة القواعد لتقبل القرار من حيث اختبار الحماس العاطفي والقدرة المادية على التنفيذ، واختبار قدرات الجماعة على الالتزام بالخطة والقرار. ففي السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لم يفرض الحرب والمواجهة على الأنصار، وما قرر حرب إلا بعد أن أخذ موافقتهم واستشارهم، فجعل من قرار المواجهة خيارا عاما اشتركت في صياغته الجماعة كلها. وهذا يستدعي من الجماعة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة أمام النتائج مهما كانت. فيوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس، وكان إنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس وأنهم أهل البلد، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من خارج بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله وقف سعد بن معاذ وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشاطه لذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. واليوم نعلم أن صناعة القرار السياسي من الصناعات الثقيلة التي تدخل فيها عقول جبارة ومراكز بحثية ومعلومات استخباراتية، ويتم لها التمهيد من خلال حملات إعلامية كبيرة لصناعة رأي عام مؤيد لهذا القرار، ثم يتم إخراجها بشكل بطولي بحيث يتم ضمان سير الجمهور والشعوب والأتباع عن رضا وطواعية في ركاب القرار ودعمه والذود عنه، وكأنه قرارهم هم، ولا يخلق أو يترك حالة متمردة ترفض القرار وتعمل على إفشاله من داخله، كحال الكثير من دولنا أو مؤسساتنا التي تصاغ فيها القرارات بطريقة بيروقراطية مسرفة تحرك نوازع التمرد لدى العاملين في المؤسسة، ويشعرون أن القرار الذي تتخذه قيادتهم غير منطقي، فيعملون على الالتفاف عليه وإسقاطه وعدم الامتثال له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا
1: من هنا وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي علي
4: علي خلي عدوك يولي
0: معكم
2: مع
0: فهاذ

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا آسف، يعني أنا معترف بغلطي، أو أقول لك ساعات في ناس مش غلطانة لكنها بتقول أنا آسف، كأنه بيقول حتى لو أنا مش غلطان بس أنا حابب علاقتنا ترجع، مش مهم مين الغلطان، المهم نفضل جنب بعض وقلوبنا حنين على بعض. أنا آسف، أنا مش حابب أشوفك زعلان، أنا مهتم، أنت خاطرك عندي غالي. أنا آسف كلمة الأقوياء، اللي ما عندوش وسوسة إن لو اتأسفت هيفتكروني ضعيف. كلمة المتواضعين، اللي ما عندوش أي إشكالية إن هو اللي يجي ويمد إيديه، وعارف كويس إن كلمة أنا آسف أنا هسامح أو أنا هعتذر ربنا بيحبها جدا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنا آسف كلمة ما يفهمهاش المتكبرين، عمره ما يقولها، ولو قالها يقولها من طرف مناخيره علشان مصلحة، وما يقبلهاش المتكبرين، لأن المتكبر ذاته متضخمة جدا، فأي حد يغلط فيه لا يشعر أن كلمة آسف كافية، أن ذاته العظيمة انجرحت. أنا آسف كلمة المتواضعين الأقوياء. أنا آسف لأبي وأمي عن كل يوم اشتقولي وأنا كنت مشغول عنهم، أو آسف يا أبي وأمي لو كنت فارقتم الدنيا واحتجتم دعوتي وانتوا في قبركم، بس أنا ناسي. آسف يا مراتي عن كل يوم كنت فيه معاكي قاسي وصدري ضيق مش قادر اسمعك وانت ملكيش غيري تفضفضي معاه، ودايما بحسسك ان قعدة اصحابي احلى في عينيا من قعدتك. اسف يا ابني اني بخلت عليك بوقتي، وياما كان نفسك ان اشترك معاك في حياتك بس انا دايما مشغول وعندي اعذار. انا اسف يا بنتي انك كبرتي وبدأتي من بدري تدوري على راجل في حياتك يفيض عليك بالحب، لان ابوكي اللي هو انا دايما كان مشاعري معاكي جفة، وعمري ما قعدت معاكي قعدة بسيطة تدردشي معايا وانتي مطمنة معايا. انا اسف يا بنتي. انا اسف يا صاحبي لانك يوم ما جيت تسند علي خزلتك وما كنتش راجل في ظهرك وكتفي في كتفك. انا اسف يا نفسي ان ما خدتش بالي منك، ما علمتكيش كفاية، ما طورتكيش كفاية، ما قربتكيش كفاية من ربنا سر سعادتك. انا اسف تاني يا نفسي لأن يوم ما سمعت كلامك في رغبات وشهوات تضرك كان لازم أقفلك، لكني كنت متهاون معاكي فسمعت كلامك وضيعتك وكان لازم أحافظ عليكي. أنا آسف للآخر اللي اختلفت معاه من غير رحمة ولا إنصاف، وكنت دايما بجادله وأنا مختلف معاه عشان أثبت ذاتي مش أثبت وجهة نظري. أنا آسف لديني اللي كان لازم أمثله تمثيل مشرف أكتر، لكن سوء أخلاقي منعني من كده وتسرعي منعني من كده، وقلة رحمتي تجاه اللي حواليا خلاهم ما يحبوش تديني. أنا آسف لكل إنسان علمني شيء مفيد وما ردتش جزء من جميل ولو بدعوة صادقة إن ربنا يحبه أو يرحمه لو كان سابنا وراح عند ربنا. أنا آسف يا سيدنا محمد، أنت دايما كنت بتتمنى تقابلني عند حوضك الشريف ويا ما دعت لي، لكن أنا قلبي قاسي معاك ومعرفش عنك كتير عشان كده مش عارف أعمل زيك. أنا آسف يا رب عن كل نعمة أنعمت بيها علي عشان تقولي أنا ربك حبيبك حابب أكون جنبك وأشوفك فرحان، كان شكري إني عصيتك وأغضبتك بالنعمة دي. أنا آسف، اوعى الكلمة دي تبقى تقيلة على قلبك لأنها كلمة الأقوياء المتواضعين. ونتقابل المرة الجاية وربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. الصالحون قالوا: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة في هذا الدرب يمتحن، وعلى أساس الامتحان وأساس النجاح أو عدمه يرفع أو يبقى في مكانه أو يخفض. فأول ما يسلك السالك درب الله عز وجل في الأشهر الأولى يعطى عطايا، يكرم، يضاف. واحد لما بيكون ماله ملتزم بالمساجد وبيجي بيلتزم بيعلق قلبه، شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية، كله إكرام ومنح وسرور وسعادة. لا، بعدين تبدأ الامتحانات. إذا نجح بيرتفع، وإذا ما نجح بيختلف الوضع. أنا شفت من أوائل ما يمتحن به الواحد بس يمشي له هيك شيء سبعة ثمانية شهور بيضيع حذاءه بالجامع. بيجي على الجامع بيروح الحذاء. هلا خير ان شاء الله راح الحذاء، يعني ولازم دير بالي اكثر. بس في ناس ما بيحملوا، بيقول لك يا اخي والله شاري جديد، والله شاري بهذيك الحسبه، بطلت اجي على الجامع. يا لطيف، هذا فورا فرط من اول فحص. شو بطلت اجي على الجامع بس لانه راح حذائك؟ هلا بعد هذا يمتحن بالنساء. هو امتحان النساء صعب لكن مو كثير، يعني يعتبر من أوائل الامتحانات. تعرض له الشهوة، ويعرض له الميل، ويعرض له قلة الحلال، وربما كان متزوجا وتعرض عليه المرأة نفسها بالحرم. هلأ إذا نجح واستمر في هذا الطريق يمتحن بالمال. امتحان المال أصعب من امتحان النساء. يعني الآن الشباب اللي عمره 20، 18، 25 بيشوف امتحان النساء كتير صعب، بس غدا بس تجتاز هذه المرحلة حتشوف إنه قديش كان بسيط هذا الأمر. بس الامتحان الأصعب هو امتحان المال. يعرض عليك المال الحرام وأنت تحتاجه فتتعفف عنه ولا تأخذه، صعب جداً. بعد ما يسلك وينجح في هذا الامتحان يأتيه امتحان حب الرئاسة، انه انا بدي صير معلم عليكم كلكم، انتم بدكم تسمعوا لي كلمتي، واذا انت ما بتسمع كلمتي ما بتجي لهون، وانت ما بتسمع كلمتي ما بتقدرني لا تفرجيني وشك. فالصالحون قالوا: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. والآن يحيى بن معاذ يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. إنه أنا ليش ما أعدتوني بالصدر؟ ليش أنت أخذ لي الكرسي تبعي؟ ليش ما وجبتوني؟ ليش لما أجيت ما أمتوا؟ ليش ما سلمت علي أنت، ركضت على الباب واستقبلتني من على الباب؟ ليش ودعتني من عند مكتبك؟ شايف؟ في حب الرئاسة، إنه أنا هون، إنه أنا لازم تحترمني، أنا لازم تجلني، أنا لازم تقدرني، أنا لازم ترفعني. هلأ كيف الإنسان ينجح في امتحان النساء أو في امتحان المال أو في امتحان حب الرئاسة؟ وستعرض، يعني على تعرض على كل واحد بيننا أيها الإخوة أنه يكون سيدا ورئيسا ومطاعا. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: تعلموا قبل أن تسودوا، بكرة حتصيروا سادة بين الناس. بكرة الناس بتقلك أنت والله الله يجزيك الخير أنت ملتزم بالجامع، والله أنت أحسن منا كلياتنا،
والله دعينا لأنك أنت يا زلمي قريب من الله، أما نحن ممنح، تعتقد الناس يعتقدون صلاحك. أنا مرة كنت رايح على جامع أبو النور مجمع الشيخ أحمد كفتارو، عندي محاضرة درس لطلاب السنة الأولى أو الثانية. أنا وماشي في قدامي ماشيين شابين من منظرهما يعني بينتم مو أصحاب التزام، مو ملتزمين. شو بيقول واحد للثاني؟ أنا ماشي وراهم يعني لأنه طريقي في نفس الطريق اللي يدخل على المجمع. بيقول واحد لرفيقه، في طلاب كانوا عم بيفوتوا على الجامع، بيقول له شايف هدول الطلاب اللي فايتين؟ قال له إيه؟ قال له هدول كلهم أولياء. والله هلا هو مو ملتزم وباينته يعني كمان مو راكز أموره، مع هيك يقع في خاطري إنه هدول يفوتوا على الجامع. يعني هلا أنتوا مو بتفوتوا على الجامع، يعتقد بعض الناس الذين لا يدخلون المساجد إنه هدول يفوتوا على الجامع كلهم أولياء، يعتقد مزبوط يعني مو هيك؟ إنه فهلا الله عز وجل أنت بيزرع في قلوب الناس تقديرك محبتك إجلالك. هلا أنت شو بتعمل بقى إذا إجوا الناس لإلك وهم يعتقدون صلاحك وولايتك؟ إذا صدقت حالك بتكون رسبت بالفحص، إذا صدقت لكان أنا بدك ولي، تعال عندي هون ولاية أخي. متى ما صدقت رسبت، فشلت في الامتحان. متى ما صرت ترى نفسك خيرا منهم وأفضل منهم، معناته أنت رسبت في الامتحان. الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى رجلا مخمورا وقد ثمل من يعني مما هو فيه، فمشي تجاوز الشيخ عبد القادر هو وطلابه، وإذ بهذا المخمور بينادي على الشيخ بيقول له يا شيخ عبد القادر. فبيوقف الشيخ التفت عليه بيقول له الله قادر لما مو قادر؟ بيقول له لا قادر. رد بيمشي الشيخ، رد بينادي عليه، لا مرة ثانية بيقول له يا عبد القادر، ما بيقول له يا شيخ. التفت عليه بيقول له نعم، بيقول له الله قادر لما مو قادر؟ قال له بلى قادر. رد مرة ثالثة الله قادر أو مو قادر؟ قام الشيخ صار يبكي وقال له لا قادر. فالطلاب استغربوا، شو ليش الشيخ عم بيجاوب واحد هيك اصلا مو بعقله يعني؟ وبعدين ليش الشيخ يبكي؟ قالوا له سيدنا شبك يعني شو اللي صار؟ قال له والله يا ابني لما عم بيقول لي اول شيء يا شيخ عبد القادر الله قادر لما مو قادر، وقع في خاطري انه الله قادر يطالعني من هذا الذي انا فيه ويتوب علي. قلت له ايه الله قادر، الله بيطالعك. هلا بالمرة الثالثة وقع في خاطري انه عم بيقول لي يا عبد القادر الله قادر يحطك مكاني ويحطني مكانك، فانا بكيت. والحقيقة يا اخوان انت بفضل الله الله سلك بك درب الصالحين، ولا انك ذكي ولا لانك فهيم ولا لانه يعني عندك كثير اعمال خيرة، فضل من الله عز وجل. لذلك لا تتكبر ولا على عبد من عباد الله تعالى مهما كان مقصرا. وبيقولوا انه الشيخ بدر الدين

هؤلاء البنات كنا يعني يتبنا إلى الله عز وجل من جراء هذا الموقف. فيا أخوان، الله يزرع في قلوب الناس إجلالك، محبتك، إكرامك، بس هذا فضل من الله عز وجل. وإلا لو الله بيكشف السرائر، سيدنا أبو بكر يقول لو يعلم الناس من أبو بكر لما نظروا إليه. الله لو بيكشف فيك سرائرك الناس ما بتطلع عليك بنوب. بس من جميل ستره أنه ينشر خيرك بين الناس ويخفي عنهم شرورك. لذلك احذر أن يكون في قلبك محبة للتعالي على هؤلاء الناس، أو التكبر عليهم، أو لومهم إذا قصروا في حقك. خير إن شاء الله قصر في حقي. مرات واحدنا يعني زوجة بيقصر زوجها في حقها، أنا والله من جملة ما بقلها بقلها يا بنتي احمدي الله إنه الله عز وجل جعل زوجك هو إنسان صالح، هو يقصر في حقك، أو هو يعني يتكلم معك كلمة مو مناسبة، أنت هو ما لازم يحكي بس حكى، بس احمدي الله لعله ذنب بينك وبين الله، سلط الله تعالى عليك زوجك، منيح ما سلط عليك إنسان فاجرة، منيح ما سلط عليك إنسان فاجر. أخ قصر في حقك، خير إن شاء الله، روح شوف حالك أنت ليوم أنت المقصر، فالله عز وجل ما اصطحب مصطحبان ثم افترقا إلا لذنب أحدثه أحدهما. أنت مقصر مع الله عز وجل، أم الله جعل أخوك في هذا الطريق يقصر في حقك أو يقطعك، روح صلح بينك وبين الله حتى يعود ما بينك وبين أخيك. أما إذا كان عندك محبة للرئاسة فصعب أن تصل إلى الله عز وجل، لأن هذا الطريق طريق لا إله إلا الله، لا مغني إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. أما إذا كنت ترى نفسك هي التي تفعل، إذا كنت ترى مالك هو الذي يفعل، وإذا كنت ترى شهواتك هو الذي تفعل، فأنت بترسب في هذا الطريق. ما الذي يعينك على أن تنجح في اختبار النساء؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار المال؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار الرئاسة؟ وكلكم سيختبر بكل هذه الاختبارات، واللي اختبر بيعرف، واللي ما اختبر يجهز حاله لأنك ستختبر. ما الذي يعينك في هذه الاختبارات أن تنجح؟ يعينك كثرة ذكر الله تعالى، أن تكون دائم الذكر. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، اشتغلوا بذكر الله تعالى، اجعلوا ذكر الله تعالى رفيقكم، اجعلوه نشيدكم، اجعلوه جليسكم، خلي الذكر ديدنك، خلي الذكر عادتك، لأنك كثرة الذكر تجعلك قريبا من المذكور. فهلأ إذا عرضت لك شهوة وأنت قريب من المذكور تقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إذا عرض لك مال حرام وأنت قريب من المذكور تقول الحلال بين والحرام بين. إذا عرض لك حب الرئاسة وأنت قريب من المذكور تعلم بأن لحظة قرب مع الله أحسن من الدنيا وما فيها، والدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة. بس إذا في غافل عن الله تعتقد أنه أنت الكرسي تبعك هاد أنا بقبل شو بقاتل مشانه بنقتل مشانه، شايف؟ لأنك غافل، في غفلة عن الله عز وجل. كثرة ذكر الله تعالى تجعلك تعينك على النجاح في الامتحان. اثنين، لزوم مجالس العلم، لأنه مجالس العلم العلم كاشف، يكشف لك هذا الطريق، يكشف لك بأن هذه الفتاة إذا كانت بالحرام ستؤذيك في الدنيا وفي الآخرة، وعندما يكون زواجا في الحلال يسعدك في الدنيا والآخرة. شايف بقى مجالس العلم بتذكرك. الله عز وجل قال فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. المؤمن بيعرف أسباب بحضور المجالس العلم، إذا كان نسيان بيرجع بيتذكر، وبينسى واحدنا بينسى، يعني مع أنك أنت بتعرف كثير شغلات بس بتنساها في زحمة الحياة. وإذا إلك مجلس علم دوري كل يوم تنين عندك درس، كل يوم جمعة عندك درس، إذا صار يوم الثلاثة الأربعة نسيت ترجع يوم الجمعة بتتذكر، إذا السبت أحد نسيت ترجع يوم التنين بتتذكر، وكلما أكثرت من مجالس العلم شغلة منيحة. فذكر الله تعالى يعينك على النجاح في الامتحان، ومجالس العلم تعينك على الامتحان، والصحبة الصالحة تعينك على الامتحان. شايف كمان لما الصاحب الصالح بيساعدك، لأنه الصاحب الصالح يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت، إذا شافك في خطأ بيجي بيقول لك

هون، كيف انت عم تعمل هيك؟ نحن من جماعة المساجد، نحن من جماعة نريد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، كيف هيك بتساوي؟ أما مو أنت بتستر علي وأنا بستر عليك. لا، المؤمنون لبعضهم نصحة والمنافقون لبعضهم غششة، فالذكر والعلم والصحبة، ورابعا وأخيرا اللجأ إلى الله تعالى. والله يا أخوان شيء صعب، شيء صعب. إذا ما التجأت إلى الله أن يعينك فالواحد الحقيقة بيسقط، والله يعني شيء صعب. واحد يمشي في الطريق يشاهد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الشباب غير المتزوجين، يعني المتزوج عنده زوجة يمضي إليها، بس غير المتزوج إيش بده يعمل؟ كيف بده يثبت؟ إذا ما التجأ وضرع إلى الله عز وجل بيفرط أمام المال الحلال والمال الحرام. يا أخي القرش الحلال صعب صعب، والحرام متوفر. كيف أنا بدي أثبت؟ يعني شايف أن المال أمامي الحرام بس ما مد إيدي. إذا ما في لجأ إلى الله وطلب المعونة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا بفرط. كيف يا أخي أنا نفسي تدعوني إلى الترأس وتدعوني إلى المباهات والعجب والتكبر، كيف بدي أنجو منها؟ بدي لجأ إلى الله تعالى، فالذكر والعلم والصحبة واللجأ إلى الله تعالى تعينك. يقول يحيى ابن معاذ الرازي، يقول لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. طيب إذا واحد شاف في نفسه فعلا أنه أنا بحب هيك الرئاسة، بحب حتى بالبيت مثلا بيفوت كلهم بدهم يخدمون، أنت أمي من هون روحي جيبي كذا، وأنت روح جيبه، هو بيقعد في طاولة الصفرة كله عم يخدم، يعني أمه عم تشتغل وأبوه عم يشتغل، وفوق هيك بيعيط كمان وين الملاح؟ نطي جيبي. ايه حاضر حاضر. ما هنين لانه بعيد من هون قليل ادب، هو بيخافوا منه، بيقول لك لكان الشغله بدها واحد هيك، خلي يتعلموا هذا، مو يتعلموا. يا عائشه شر الناس من داراه الناس اتقاء شره. امهم بتقول لهم لا تخلوا يعيط، نص خلص جيبي له المملحه خلص. اذا الاكل مو سخن كمان هيك بيزبد وبيرعد. هلا يا اخوان لا سمح الله، يا شباب لا سمح الله، اذا واحد شاف حاله هيك فعلا، هو بالبيت مثلا هيك بيعمل معلم وكله بده يخدمه، اذا شاف حاله بين اخوانه بالجامع كمان كلهم بده يخدمه، بيكونوا برحله. مره كنا برحله لكله عم يشتغل ويركض، في اثنين ثلاثه قعدوا هيك ولا تحركوا ابدا ابدا، نحط الاكل ما تحركوا لجنبهم، يعني اجت الصحون والمعالق والاكل، خلص الاكل انا عم نضبضب كمان قعدوا ما تحركوا ابدا، انهم بس وقت اللعب مثلا، وقت الشوكولاتة وين الشوكولاتة؟ ما جبتوا لي شوكولاتة، تحرك يعني وقت الشوكولاتة تحرك، أما وقت الشغل ما بيتحرك. هلأ إذا واحد شاف حاله بالبيت هيك، شاف حاله مع أخوانه في الجامع هيك، شاف في نفسه هيك فعلا، أنا أخي عندي حب الرئاسة، بحب هيك يترأس وحتى أشوف حالي عم ناسني، بدو كلكم تكون تخدمونه، شو بده يعمل؟ شو بده يعمل مشان هالنفس هيك اللي متعالية اكسرها؟ ما بده شيء. هلأ بس أخلص الدرس تنزل على التواليتات تبع الجامع، تشلح جراباتك، تشمر بنطرونك، تشلح الجاكيت تبعك، وبتنظف تواليتات الجامع كل جمعة هيك. ايمت بيكون في مثلا زحام وبعد الدرس ما فيها شيء، بتروح على الجامع تنظف هيك تواليتات الجامع. بدك بس نطلع من الجامع بتجيب خرقة وبتجي بتمسح على بالأحذية. هلا نفسك ما بيهون عليها، بتحس نفسك تحس حالك حتنفجر، وهو المطلوب، يعني هو المطلوب انك انت تحس حالك حتتمزق من جوا، لكن احنا بدنا نمزق هذه النفس المتعاليه المتكبره. بالمناسبه حتى الصالحون هكذا يفعلون، مرات بيكونوا اخوانهم عندهم في بيوتهم بيخلوهم قاعدين باوضه ضيوف، بيروحوا ببيولهم صبابيطهم، ما في شيء. شايف شان هالنفس ما هيك تكبر وتتعالى. قلت لكم مرة الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه راح إلى مسجد من المساجد أو محافظة من المحافظات مدينة، الناس من محبتهم فيه واجتماعهم عليه حملوا له السيارة، منظر يعني منظر مهيب هيك، الشيخ إنه حملوا له السيارة هي ومشوا فيها. بس خلصت المحاضرة أو اللقاء ورايح هو مع السائق، مروا جنب جامع، قال له وقف، قال له أنا بدي أدخل بس على المسجد شوي. سائق فكر أنه الشيخ بده يصلي له ركعتين، فات الشيخ 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة تل ساعة،
ما طلع، خاف السائق، فات على الجامع وقت مو وقت صلاة، شاف كم واحد هيك عم يصلوا عم يقروا قرآن بس ما في بيناتهم الشيخ، يقوم عم يتوضأ، نزل على الموضأات ملأها، بس سمع صوت مي بالتواليتات، قرب هيك وقت شاف الشيخ شالح الجبة واللفة وعم بينظف التواليتات. شو هاد يا سيدنا؟ قال له والله ابني أنا لما حملوا لي السيارة الناس يعني شفت نفسي تعالت، قام حبيت يعني علمها أدبها، فجيت على التواليتات نظفته. في واحد من الأخوة بيحضر معنا عمره شي 70 سنة، والده توفاه بالله الله يرحمه، هو من تجار الشام القدامى. قال لي بيتهم بالمهاجرين، هو بيشتغل بالبزورية. قال لي بالشام كلها كان في شي 6 سيارات، واحدة منهم لأبي، يعني أول ما نزلوا السيارات على البلد. فأبي كل يوم بينزل على المحل وبيطلع بالسيارة تبعه، مرات بيطلع وقت الغداء كمان بيتغدى بالبيت وبيرجع، مرات ما بيرجع. قال لي لاحظت انه أبي كل فترة شي الساعة 3 الظهر بيطلع من البزورية على المهاجرين حامل أكياس الخضرة الساعة 3 بإيده وطالع مشي، والسيارة موجودة يعني يا بتكون مصفوفة جنب البيت يا جنب المحل. وبعدين نحن بالمحل عنا يعني شباب بيشتغلوا، يعني أبي بيقدر يقول لهم خذوا يا ابني وصلوا الله يرضى عليك على البيت، بس أبي هو بيطلع. فسأله مرة قال له يا أبي ليش هيك، يعني ما تقول لي أنا أخواتي قول له الشباب بعدين السيارة موجودة. قال له يا ابني أنا كل فترة بشوف نفسي صارت هيك كبرت تعالت مع الناس، أنا عندي سيارة أنتم ما عندكم، أنا مدير أنتم عمال عندي، أنا معي مصاري أنتم ما معكم، فبحب أنه أدبها فبرجع بحمل هيك هالسك والغراض وبطلع ماشيا. طبعا بيتعب وبيرهق، بس حقيقة يا شباب هذه النفس إذا ما أدبتها تتعالى. أيون بني إن النفس كالنار إن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها، ما بتشبع النفس. فإذا واحد بيناتنا شايف نفسه هيك متعالية، عليك ببيوت الله تخدم، عليك بالبيت، أنت بالبيت يعني الشغلات يلي بالبيت الصعبة ويلي بيتأنفوا منها أهل البيت أنت ساوية، عفوا يعني البلوعة بالبيت تسكرت، أنت شايف حالك بتنفخ وبتزبد وبترعد، قوم أنت اشتغل فيها، إلا لوالدتك لا تشتغلي معه. أنا بدي اشتغل، خلي هذه النفس هيك تنكسر. فعليك بأن تخدم عباد الله عز وجل، ما تلاقي غير نفسك هيك لاني. وإكثار من ذكر الله تعالى هو دواء لكل أمراض النفس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعاه. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وحين تركد الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما أجمل أن نعيش مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أخذهم بتوجيهاته ونصائحه، ومع امتثالهم لأوامره. يحكي المؤرخون والمحدثون أن أحد البدريين أبو مسعود البدري كان له غلام، وربما كان من هذا الغلام خطأ، اعتبره أبو مسعود خطأ شنيعا، فإذا به يعني يقسو عليه ويضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر إليه من بعيد، فإذا به صلوات الله وسلامه عليه يأخذ طريقه إلى أبي مسعود، وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. وأبو مسعود منهمك في ضربه لغلامه، لدرجة أنه يعني لم يميز صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أصبح قريبا منه. وإذا به يلتفت فيستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ما معنى هذه الجملة؟ أن المرأة منا مهما كانت قدرته ومهما كانت سطوته يعني، فينبغي أن يعي جيدا أن هذه السطوة إذا استعملت استعمالا سيئا فهو محاسب عليها، وبالتالي ينبغي أن نعي أمرا هاما، هو أن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا، وأن يكون يعني من أولئك الذين يلجؤون إلى الكلمة، يستطيع أن يعني يخطئ بها الغلام، أو يستطيع أن يبصر بها الغلام. ونحن نعي أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن نفسه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وإنما كان يعني رفيقا بي، معلما، ونعم المعلم هو، ما كهرني وما ضربني وما أنبني، ولكن يعني ليس معنى هذا أن أنسا كان يعني غير آخذ بأهداب أدبيات العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يحكي أنس أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسله في مهمة فأبطأ عليه، فخرج صلى الله عليه وسلم ينظر أين أنس، فإذا بمباراة كانت معقودة بين شباب وصبيان المدينة في هذا الوقت، فاستهوت أنسا، فوقف يتفرج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. لكن انظروا، هل أزعج أنسا؟ هل ضرب أنسا على ملأ؟ هل عنفه أو أنبه؟ لا، وإنما أخذ اتجاها آخر. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وداع وفي لطف وفي رفق: يا أنس، أذهبت حيث أمرتك؟ سؤال، وهو بليغ كل البلاغة. أذهبت يا أنس حيث أمرتك؟ وإذا بأنس يقول الآن أذهب يا رسول الله. ووعى أنس الدرس وعلم واستيقن أنه أخطأ خطأ بليغا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله هذا السؤال إنما كان يسجل عليه أنه تأخر عليه وأنه انشغل بغير ما كلفه به. أذهبت حيث أمرتك؟ هذه كلمة قوية، مع أنها كلمة رحيمة، مع أنها كلمة حكيمة، لكنها بلغت مبلغها من أنس، كما بلغت الكلمة التي أعطاها صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني سيحاسبك، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن هذا الغلام. وبالتالي إذا بأبي مسعود يقول يا رسول الله هو حر لوجه الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تفعلها للفحتك النار. هذه هي التربية النبوية لمن يخدمنا، من يخدمنا كان يعلم، وكان يكسى مما نكتسي، وكان يطعم مما نطعم، وذلك عملا بما أوصانا به صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خاولكم. لأول مرة في التاريخ يعي التاريخ أن الخادم أخ للمخدوم. إخوانكم خاولكم، خاولكم يعني الذين يتخولون أموركم، يعني يتعهدونها، ينظفون بيوتكم، يحملون أبناءكم، يعملون لكم ما تكلفونهم به، إخوانكم خوالكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. وربما كان هذا عن العبيد لأنهم هم الذين كانوا يخدمون، لكن لأول مرة يعني يجهر الإسلام بحق من حقوق الناس، من حقوق الإنسان، لأن العبودية ليست أمرا طبعيا، وإنما هي أمر اخترعه وابتدعه الإنسان القاسي. ومن هنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى نصابه حين قال إخوانكم خاولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. وكان نافع مولى بن عمر من أعلم الناس، كان شيخا للإمام مالك. لماذا؟ لأن ابن عمر أتاح له الفرصة ليتعلم ويعلم، ومن هنا انتشر العلم، ومن هنا كان خادمنا علماء وفقهاء، ولم يكونوا إلا إخوة لنا. ومن هنا نجح الإسلام في الانتشار وفي الانتصار. لماذا؟ لأنه يعلم الناس جميعا كيف تكون المساواة، وكيف تكون حقوق الإنسانية، وكيف تكون الأسرة آمنة مطمئنة إذا هي أحسنت التعامل مع من يخدمها ومن يقوم بشؤونها. وهكذا ينبغي أن يقوم كل منا بما ينبغي أن يقوم به من إحسان التربية، من إحسان التعامل، من إحسان الخطاب أيضا. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا أحرارا، ونحن الذين استلقطناهم، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون المسلم هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصر

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم. ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى، أسماء الله
0: الرحمن.

0: وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. ومعنى الرحمن جل جلاله أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة المتعطف برحمته وجلائل نعمه على جميع خلقه.
1: فسبحانه الرحمن استوى على عرشه وتجلى على خلقه باسم الرحمن وليس باسم المتكبر الجبار.
0: وكذلك أرسل رسوله محمدا بالرحمة العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله في السماء رحمن، ورسوله محمد في الأرض مظهر من مظاهر رحمة ربه الرحمن.
1: وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن في الرحيم زيادة واحدة وهي الياء، وفي الرحمن زيادتان، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى.
0: ورحمة الله شملت المؤمن والكافر كما عمت جميع مخلوقاته. والرحمن جل جلاله لا يسمى به غير الله، وهو جار مجرى العلم المفرد، ولم يرد في القرآن مجردا من أل التعريف.
1: واسم الرحمن أصل لاشتقاق الرحمة، وكذلك اشتقت من أسمائه الحسنى جميع الصفات والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي:
0: إني خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته.
1: فإذا فكرت في معاني هذه الآيات واقتران اسم الرحمن باسم الله الأعظم، دعوت الرحمن بكل ما أنت محتاج إليه.
0: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.
1: كما أوجب الله تعالى خصائص كثيرة للرحمن، فهو ذكر للذاكرين، ونبه إلى الاستعاذة به والتوكل عليه والصوم له، وأن الناس تحشر إليه يوم القيامة.
0: وحظ العبد من اسم الرحمن أن يتخلق بعين الرحمة وعون الخلق بحوله ودعائه،
1: ويورثه نور العلم والبيان بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فمن علمه الله القرآن علمه البيان، وعلمه علوم الكون. ومن ذكره 100 مرة إثر كل فرض زال عنه النسيان والغفلة وقساوة القلب، وأعين على أمور الدنيا.
1: والسر في تقديم الرحمن على الرحيم في البسملة وفي أواخر سورة الحشر وغيرها، وذكره بعد لفظ الجلالة مباشرة للتخفيف من وطأة المهابة التي تحصل للعبد من ذكر هذا الاسم الأعظم الذي ترد إليه جميع الصفات والأسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
0: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
1: ويقول ابن حجر المكي: ارحم عباد الله يرحمك الذي عم البرية جوده ونواله،
0: والراحمون لهم نصيب وافر، فمن رحمة الرحمن جل جلاله.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: أبو طلال على العافية
3: حبيبي. حبيبي عليك بباي.
2: معك أبو داود صاحب السوبر ماركت.
3: حبيبي أبو داود، حبيبي كيف حالك؟ كيف حالك؟
2: إيش الدعوة يا أبو طلال؟ بشوف الشارع تبع السوبر ماركت بطلت تفوتوا بالمرة.
3: لا والله شوي بس عجل، كنت مشغول يعني وعجزين.
2: أي مر بالصدفة، بس قول سلام عليكم.
3: مالش والله، قلت لك أنا مشغول يعني ومش كتير يعني ببين في الحارة.
2: ما حبتهاش منك يا أبو طلال.
3: إيش الدعوة؟ إيش ما حبتش مني؟ مالك أبو داود؟
2: ما حبتهاش منك لأنك بتروح عند فريد وبتشتري نقدي، أما أنا كنت تشتري من عندي دين، ولما صار دينك 3000 شيكل بطلت تبين.
3: لا يا زلمة مالك أنت، الله أكبر، والله بنستغري عنك عبيبي أنت.
2: اسمعني يا أبو طلال، أنا هلقيت وقفت محامي لكل الدين اللي عندي، وهذا آخر اتصال بتصله عليه. والله حابب تعمل تسوية بيني وبينك بدون محامي، معاك من هان لبكرة المغرب. مش حابب؟ خلص يا سيدي، التعامل بصير بينك وبين المحامي.
3: وانا بدون يوم تجيب لك 3000 شيكل؟ انا من وين؟ ما انت جايب البلد كلها بيجي فيها مصاري، من وين بتجيب لك؟
2: ابو طلال انت يوميا بتدخن ب20 شيكل، وكل يوم بتنزل لي على الفيس جناحين وشوي وطشات وشاليهات. انا يا حبيبي من الاخر بدي فلوسي، بدي ادفع للتجار.
3: يا عم انت الجناحين كلهن العجرة كيلو ب12 شيكل يا راجل، وانت ملحقني على الجناحين؟
2: ابو طلال انا قلت لك لو كل شهر دفعت 50 شيكل كان خلصنا حسابنا زمان. بدي ادفع للتجار، معيش سيولة يا راجل.
3: خلاص ولا يهمك ولا يهمك، بكرة المغرب بمر عليك. بكرة
2: ما مريتش بكرة؟ خلاص بصير الاتصال بينك وبين المحامي، وانت عارف ايش يعني محامي، يعني محاكم وشرطة وشرشحة.
3: لا لا لا يجيب شرشحة يا زلمة، مالك عبيبنا، عبيبنا ابو داود انت عبيبنا. يمكن الليلة ياخذ من عندك اغراض يجيب 100 شيكلتين
2: ولا نص شيكل، بتدفع اللي عليك بعدين بتجي تاخذ.
3: عبيبنا صدرك كبير ابو داود وقلبك طيب، حرام عليك والله بتضرب فيه ولا حاجة يا راجل. ناخذ شوية عدس، شوية حمص، شوية معلبات.
2: بقول لك ولا نص علبة بتاخذ.
3: طيب ماشي غلط، بكره بمر عليك.
4: مالك شافك معصب يا ابو داود، ايش القصة؟
2: حبيبي حبيبي ابو العبد، اهلا وسهلا.
4: يسعد مساك.
2: يسعد مساك، تفضل تفضل، هاي في كرسي هان، تعال تعال.
4: مالك ايش الدعوة؟ كأنهم مغلبينك الزبائن ولا ايش الدعوة؟
2: يا راجل لما بده يجي يتداين بيجي بياخذ من عندي، ولما يدفع نقدي بروح على تاجر تاني. قلنا ماشي. طيب بخصوص الدين، طيب بس مر ارميلك لو 20 شيكل 50 شيكل، اقول لك بس مر وقول سلام عليكم.
4: الاوضاع صعبة يا ابو داود، الله يكون معين للناس.
2: خير وانا مش من الناس يعني؟ مش البضاعة اللي هو بخدها، انا بدي ادفع حسابها للتاجر.
4: يلا بعين الله، بعين الله يا راجل، ان شاء الله بتهون وبصير كل شيء كويس.
2: انا عارف، ايش بدنا نعمل؟ المهم طمنا عنك، ايش اخبارك؟
4: والله هينا نحمد الله.
2: ابو العبد شفت لك عروس مرتبه.
4: ايه شو قصه العرايس الليله؟ بنتي في الدار بتقول لي عروس، وباجي عندك هنا بتقول لي عروس.
2: يا راجل انت مرتك الها سنتين متوفيه، بكفيك، بدك واحده تخدمك يا راجل؟ حرام عليك، هي بنتك بدها تضلها طول العمر عندك. وتاني حاجه مش ناقصك اشي، عندك شقتين يعني اللي بدها تيجي حتكون مستت، هي مش ناقصة حاجة.
4: طب مين اللي عندك؟ خلينا نشوف. يلا
2: حلو، هيك استبينا. في عندي واحدة يا كبير مطلقة، بس مشكلتها معاها 4 أولاد.
4: ايش بتقول؟
2: بس اسمعني خليني أكمل. أولادها مش معاها، عند أبوهم. وأبوها قد ما قالوا شالوا بده يدف. وبعدين والله الناس محترمين والبنت بنت عيشة.
4: طب لا مؤاخذة يعني، البنت بنت عيشة، طب ليش ما عاشت على أولادها الأربعة؟
2: يا عمي أهل جوزها ظلمة، إيش بدك؟
4: طب ليش اتطلقت يعني؟
2: ما أنا بقول لك ناس مفتريين ضلهم يحطوا في راس ابنهم عشان يتجوز، لما نتجوز عليها وطلقها.
4: طب بنت مين هي؟ قل لي، من المنطقة تبعتنا؟
2: لا مش من المنطقة.
4: انسى الموضوع هذا الله يرضى عليك، بفكرش فيها لقيت. وتاني حاجة، لو بدي أفكر في هذا الموضوع بفكرش في واحدة معها أولاد، يعني حتدوشني كل يوم حتقول لي حنيت لأولادي، بدي أشوف أولادي.
2: ماشي يا عم أبو العبد، أنت في العمر هاد بتقدرش تطلب العروس تفصيل، أنت في نص الأربعينات.
4: يا سيدي أنا شكيت لك، أنا بقول لك بديش هتجوز، بديش هتجوز. يا رجل ملحق انسى الموضوع.
5: يا ابني يا فوزي، يا ابني يا فوزي، طلعني طلعني بس خشبة من هين عشان العنبة تطلع عليها عشان تعمل معرش من هين.
6: عم هذه الخشبة قصيرة كتير، شو رأيك نحط حبل نشبك فيه الشجرة وبتطلع لفوق؟
5: يا ابني لا يرضى عليك، أنا بديش العنبة تطلع لفوق، أنا بدي أعمل معرشان قدام الفيلا، فهمت علي ولا لا؟ فبدي أخلي العنبة هي والفلورة يغطوا هين عشان لما نقعد هين يكون في ظل، يكون في قاعدة حلوة، فهمت علي ولا لا؟
6: والله يا عم خايف أطلع فوق والخشب تقع فيا.
5: يا ابني ما في سلم، واقف على السلم، إيش دعوتك؟ مالك يا فوزي؟ إيه بتخاف من كل حاجة؟ وبعدين معاك؟
6: حاضر يا عم ولا يهمك.
7: بابا وين انتو يا بابا؟ جبت العصير.
6: هينا هينا قاعدين على باب الفيلا، تعالي يا دينا.
5: تعالي يا بنتي تعالي.
7: فكرتكم طالعين على الارض يا بابا، يعطيكم العافية.
5: الله يعافيك يا بنتي، حط حط خد العصير من بنت عمك يا فوزي.
6: يسلم ايديك يا دينا، اقصد الدكتورة دينا.
7: تسلم تسلم يا بن عمي.
5: يا بنتي ايه سويتي بالجامعة؟
7: عادي دفعت الفلوس للفصل الجديد يا بابا، اسبوع وتبدأ الدراسة.
5: طيب وامتى يعني حتبلشوا تعملوا عمليات واشياء زي هذه، يعني زي ما بنشوف في التلفزيون؟ بدي اياك تكوني دكتورة ترفع راسي في البلد.
7: لسه بدري يا بابا، بدري على العمليات والجراحة، هلا احنا دراستنا نظري يا بابا.
5: يلا على بركة الله.
6: بس ديري بالك يا دينا، انا بعرف انه الجامعة فيها اختلاط شباب وصبايا مع بعض.
7: طيب وشو قصدك يعني؟
6: قصدي بصراحة بديش توقفي مع أي شاب من الشباب.
7: فوزي أنت مسكين يا بن عمي، أنا لما بروح على الجامعة بروح عشان الدراسة يا فوزي، مش عشان أوقف مع فلان علان.
6: أيوه ديري بالك يا دينا.
5: يعني بتغار عليها يا فوزي؟
6: طبعا يا عمي، مش بنت عمي.
5: الله يرضى عليك الله يرضى عليك، شد حيلك يا بنتي شد حيلك، مش فوزي اللي بغار عليكي، كل أهل البلد وكل القرايب بغاروا عليكي. الكل بقول دينا بدها تطلع دكتورة ولا لا؟ قوليله بحطلع دكتورة وحعالج بنات البلد وولاد البلد ونسوان البلد.
7: ولا يهمك يا بابا، حبيض وجهك إن شاء الله.
5: طيب يا بنية
7: عن إذنك يا بابا، بدك إشي مني؟
5: الله يرضى عليكي، فوتي عند أمك فوق.
7: يلا بالإذن.
6: وش المعنى إنك تطلب إذن من باباك بتطلبش إذن مني؟ هو أنا حيطة؟
7: لا سلامة قيمتك يا بن عمي، بس بابا بضل بابا والمسؤول عني
6: وأنا كمان.

0: اخد التراكتور واروح القي نظره بس على الارض واشوف كيف النايلون والبرابيش والميه، وانت بتظبط الامور هذه وبتلحقني ماشي؟
1: حاضر يا عم اللي بدك اياه.
2: امجد امجد.
3: ايوه يا احمد.
2: وين ابوي؟
3: ابوي نايم.
2: طب في عشاء موجود ولا كيف؟
3: انا والله تعشيت برا. شوف دعاء مش عارف، يمكن.
2: وين هي؟
3: مش عارف، يمكن في غرفتها.
2: يا دعاء دعاء دعاء.
4: ايوه يا احمد.
2: طب ومالك مبوزه زي هيك؟ ايش الدعوه؟
4: لا ما فيش حاجه
2: يا بنتي. ايش ما فيش حاجه؟ مبين عليكي. وبعدين معاكي حد مزعلك من الدار؟
4: بقول لك فيش شيء خلاص.
2: دعاء لما تزعلي ببين على وجهك على طول، اخوك وعارفك. امجد زعلك؟
4: يا ريت كلهم زي امجد.
2: اوبا بتعيطي؟ مين اللي زعلك؟ احكي بقى. وبعدين معاكي ايه؟ بدي اقعد اترجى فيكي؟
4: انا عايشه في الدار هادي وانا بتعذب يا احمد. ليش ابوي بتعامل معي زي هيك؟ ليش؟
2: ايش ابوي يعمل معاكي؟
4: مش بكفي ضيع مستقبلي؟ مش بكفي؟ مش بكفي جوزني لناس لا بيعرفوا حلال ولا بيعرفوا حرام؟ سنتين وانا عايشه عندهم بالظلم والقهر، وكله هذا بسبب مين؟ كله بسبب ابوي. والله حاسه ان انا مش بنته، واليوم مسكر علي الغرفه وخنقني. طب ليش؟ مش انا بنته؟ حرام اطلع على جارتنا؟ حرام اروح على خالتي؟ وكل ما بدي اطلع بقول لي انت مطلقه. مطلقه؟ ايش يعني مطلقه؟ كيان فضائي؟
2: طب هدي هدي هدي هدي بس هدي.
4: انا تعبت يا اخوي، انا تعبت، يا رب اموت احسن لي.
2: طب بس هدي. خلص ما تعيطيش، خلص خلص خلص. لقيت ابوي ايش يعمل معك بالضبط؟
4: جارتنا مرت عطيه طصت علي على الجوال بس اساعدها نص ساعه، وعمل لي قصه ابويا، بدوش يطلعني من باب الدار. ايش سويت انا؟ وكل يوم بدعي يا رب خدني عندك وريحني، ريحني من هالهم. تعبت يا احمد، تعبت انا، خلص تعبت.
2: طيب خلص حقك علي، خلص بس هدي هدي. حقك علي، انا بحكي مع ابوي وحراجه في كل اللي صار، وانت يا اختي الله يرضى عليك زيك زي اي بنت في العالم. بس ابوي انت بتعرفي كبير هيك شوي وبعصى حاله، وعشان انت منفصله يعني بخاف عليك، وانت بتعرف المجتمع برحمش. صدقيني يا اختي انه انت ست الستات. خلص عشان خاطر.
4: حاضر يا اخوي، حاضر يا اخوي، عشان خاطرك بس. هي الوحدة في دار اهلها، ايش بدها غير الكلمه الحلوه؟
2: يا عيني عليك حلوه. ايوه بدي اياك تظبطي حالك، تشوفي لنا اي حاجه، تطلبي لنا بيضه، تعملي لنا مبعثره، تقلي لنا بندوره، اي حاجه من ايديك الحلوه. الله يسعدك.
4: من عيني يا اخويا، ولا يهمك.

0: إسراء إسراء.
1: أيوة يا عطية. أيوة
0: إيش خم نوم نايمان من الساعة 10؟
1: إيش بدك يا عطية؟ نعسانة كتير والعشاء هيو جاهز.
0: هلقيت لو واحد غريب خش معايا من باب الشقة. حلو؟
1: طيب يا عطية إيش دخل هاد في هاد؟
0: إيش دخل هاد في هاد؟ هو عشان خم نوم بدي أقول لك إيش دخل هاد في هاد. نايمة أنت نايمة مش داري عن حالك، مش داري إيش في على باب البيت. شباشب وكنادر مقلبات ومشقلبات، إيش الناس تقول عنا؟ عالم مقرفة؟
1: حاضر خلاص هلقيت بقيمهم.
0: الله يقيم راسك عن جسمك يا بعيدة. ولك لو وقتاش أنا بدي أضل أدرس فيك أنا؟ أقول لك والله قرفت منك ومن اليوم اللي شفتك فيه.
1: أنت بتطلع بتمسخ وبتنزل بتمسخ، أي والله حرام عليك.
0: عارفة أنت من النوعية اللي بمشيش على جلدك إلا البربيش. لازم البربيش ياكل راقة من جسمك. حنيتة بتتعلم وبصيري تفهمي.
1: بدك تضربني في الليل؟ حرام عليك أنا شتويت؟ كل حاجة ضرب ضرب ضرب.
0: ما هو لو أنت بني آدمة وبتحسي كان أنا ما بضربكش. شباشب على باب الدار مشقلبات؟
1: طب وش صار؟ إيش صار يعني بكون مشقلبات؟ إيش بصير؟
0: إيش بصير؟ والمرة اللي فات بقول لك اعملي لي أكل، عملي لي دوالي وكلام فاضي؟
1: هي الدوالي كلام فاضي؟ مش هي نعمة من نعم ربنا؟
0: أيوه اقلبي لي شيخ هالقد، ولك قام رجي، طغن!
1: هتضرب إيش طيب؟ تضرب إيش؟
0: بدي أضربك وأكسرك وأعدك وبعدك،
1: حرام عليك حرام عليك بقول لك حرام عليك، ابعد ايدك وتضربنيش.
0: انت

0: بمشيش معاك الا الضرب، لما اضربك واموتك بتصير تفهمي.
1: ابعد ايدك بقول لك، ابعد ايدك.
0: وبسعق علي في الليل وبسك في ايدي كمان.
1: انا ما سكتك عشان انت قاعد تضرب فيا، حرام عليك. والله لا اتصل في ابويا واتصل في اخوتي.
0: ايوه قولي لي، بدك تجيب ابوك واخوتك وبتهدديني فيهم؟ لحسب تفكري بدهم يطلعوا معي راسه يضربوني. عارفه اللي بيتي من اهلك كان هخبط على رقبته.
1: تغلطش على اهلي، اهلي اشرف منك واحسن منك.
0: ايوه والله طول لسانك. وين البربيش؟ وين انا حاطط البربيش؟ انت بتجيش معاك الا الضرب. يلا هلقيتها، ارجع نام على السرير ولف حالك بالإحرام زي حبت الدوالي، وانا هاني طالع سهران برا اتريح منك ومن وجهك، بديش اشوفك ولا اشوف قرفك.

0: ايش يا ولد؟ احكي لي كلي، جاي تعطيني دروس؟ جاي تعلمني الادب؟ احكي
1: يابا يابا. حشاك حشاك من قلة الادب وقلة الدروس. انت بتعلم الناس بس. اختي يابا هادي بنتك، منفعش تضلك تعاير فيها وتقولها مطلقة مطلقة مطلقة. هادي بنت زي كل بنات الناس.
0: ولك ايش مخك انت؟ بدك كمان 100 سنة تفهم؟ بدك تعرف ايش بيقولوا الناس؟ ايش بيحكوا الناس؟ بدك تسمع بدانك لما يقولوا بنت ابو احمد بتطلع لحل شعرها؟
1: يابا اختي ما بتطلع لحل شعرها، حرام عليك. انت بتعرف البنت كيف لما جوزها يرميها بعد ما كانت لها مملكتها وبيتها وتشرط وتقرر وتستقبل اللي بدها اياه وتعمل كل حاجة في بيتها، وفي الاخير تنطرد منها البيت تبعها وتيجي تعيش في بيت اهلها. وانت عارف يابا الظلم اللي اتحملته عن دار جوزها واهل جوزها.
0: ظلم ايش اللي بتحكي عنه؟ هدول البنات بفكر ان الزواج زي ما بيصير في الافلام، الاسود والابيض، بدها خيل ابيض تركب عليه وبدل بتجر وراها 9 متر ويجي جوزها روميو زمانه يخدها ويطير ويروحوا على اي جزيرة، وتيجي تطلع على الارض تلاقي الارض ملان ورق شجر ملون. ولا اسمعني، البنت اللي بدها تعيش بتعيش، نسواننا كلهن تحملن وجداتنا تحملن، والظلم والقهر اللي عشنه قد ما بصير اليوم مليون مرة.
1: يابا اختي حقد عليك من الاخر، بتقول انه انت السبب تعستها وانه انت اللي تسببت في طلاقها لانه هي ما كانت موافقة على الناس، واحنا كل ايتنا يابا ما كناش موافقين على الناس اللي اجوا يخطبوها.
0: ولا اذا انت بدك تسمع من اختك روح اقعد عندها وقولها يابا واسمع منها كل حاجة، وانا ولا ابوك ولا بعرفها.
1: يابا ليش انت ما بتسمع مني؟ يابا ما تجرحهاش، طيب ما تزعقش عليها. شو المشكلة لما تروح هي على جارتنا هي 50 متر وجارتها لحالها في الشقة وتساعدها؟ مش النسوان بيجي عندنا وبساعد اختي؟ ايش معنى اختي لما تروح؟ بتطلع مسطورة بتروح مسطورة. يابا شوي شوي عليها، حرام عليك، حرام.
0: حرام علي؟ وهو انا ابو لهب، انا كبير الكفار، انا المبشر في جهنم وانتم المبشرين في الجنة.
1: اسف يابا، خلص خلص اسف، مالي بركة الا انت.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: أنتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يافا. يافا عروس توسدت على كتف البحر الأبيض المتوسط وارتبطت بالجمال والعراقة، فضربت جذورها في عمق الأرض. قلوبنا ترحل إليها وعقولنا تتطلع لفك أسرها. تقع مدينة يافا على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب من مصب نهر العوجة، وتبعد عن مدينة القدس 60 كيلومترا. احتفظت يافا باسمها الجميل منذ العصر البرونزي، حيث سماها الكنعانيون يافا، والتي تعني الجميلة أو المنظر الجميل. غزاها الفراعنة والآشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان، ثم فتحها القائد الإسلامي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخضعت لكل الممالك الإسلامية. دخلت يافا الحكم العثماني منتصف القرن 16، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت يافا تحت الانتداب البريطاني. لعبت مدينة يافا دورا مميزا ورياديا في الحركة الوطنية ومقاومة المحتل البريطاني من جهة، والصهاينة من جهة أخرى. من يافا انطلقت ثورة 1920، ومنها بدأ الإضراب التاريخي الذي عم البلاد كلها عام 1936. سقطت في أيار عام 1948 في يد العصابات الصهيونية. بعد سقوط المدينة جمع الصهاينة أهالي يافا في حي العجمي وأحاطوه بالأسلاك الشائكة، وجعلوا الخروج والدخول من الحي بتصريح من الصهاينة. قدر عدد سكانها عشية النكبة ب 72,000 نسمة. ضمت يافا 7 أحياء رئيسية، هي البلدة القديمة وحي المنشية وحي العجمي وحي رشيد وحي النزهة وحي الجبلية وحي هريش. جعلها موقعها وميناؤها تشتهر في التجارة الداخلية والخارجية. اشتهرت يافا بصناعات أهمها صناعة البلاط والإسمنت والسجائر والورق والزجاج وسكب الحديد والملابس والنسيج، كما اشتهرت بالبساتين وبيارات الحمضيات التي كانت تصدر إلى أوروبا، واشتهرت كذلك بصيد الأسماك. ومن أهم معالمها جامع يافا الكبير ومسجد حسن بك وكنيسة القلعة والحمامات القديمة والمزارات، مثل مزار طامينة ومزار الوليين الشيخ إبراهيم العجمي والشيخ مراد. ومن ساحاتها ساحة الساعة، وكان يطلق عليها أيضا اسم ساحة الشهداء وساحة العيد. خضعت يافا للتهويد بأشكال مختلفة، منها تغيير المعالم والأسماء والآثار العربية والإسلامية، واستبدالها بمعالم وأسماء عبرية، إضافة إلى تغيير طرازها المعماري من خلال هدم جزء كبير من المباني القديمة والقرى والأحياء المهجرة. يافا عروس البحر، احتلها غاصب وسكنها غريب، وستعود حرة عما قريب.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: فاصل إعلاني. ونتابع.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
4: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم إلى الأخبار من الميادين وفي عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في صعدة. صنعاء تحذر الرياض من ارتفاع كلفة المواجهة واتساع موجة تعليق الرحلات الجوية إلى السعودية. حرس الثورة يؤكد استعداد طهران للرد على أي عدوان جديد بردود أكثر حسما وقوة. وغريب بابادي يحذر من تبعات عابرة للمنطقة لأي هجوم أمريكي جديد. حزب الله يطلق مشروع وعد والتزام لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي في المناطق اللبنانية كافة بعيدا عن الانتماءات. والشيخ دعموش يتهم الحكومة بالتقصير في دعم المتضررين وحماية اللبنانيين. شهداء بنيران الاحتلال في غزة وتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله والبيرة وهدم منازل في سلوان. وتحقيق لهآريتس يكشف آلاف المعتقلين الفلسطينيين بمعسكرات تعذيب إسرائيلية. في فرنسا احتجاجات طلابية واسعة تتسبب بإغلاق 90% من الجامعات ونحو 200 مدرسة ثانوية. أهلا بكم إلى التفاصيل. البداية من اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للسعودية في أجواء محافظة صعدة، مؤكدة استهدافها بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية وفق تعبير المتحدث العميد يحيى سريع. هذا وكان سريع قد أعلن في منشور آخر استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة. وفي صنعاء أعلنت القوات أو وزارة الصحة استشهاد وإصابة 16 مواطنا بينهم نساء وأطفال من جراء القصف السعودي الذي استهدف منازل مواطنين في مديرية خب والشعف بالجوف. هذا واستهدفت المقاتلات السعودية بثلاث غارات منطقة نقيل ذي البرج الجنوبي شرق محافظة تعز، كما شن الطيران السعودي غارة على مديرية مران جنوب غرب محافظة صعدة. وفي السياق أعلنت وكالة سبأ في صنعاء استهداف السعودية لشبكة الاتصالات في مديرية غمر الحدودية غرب المحافظة. حذرت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء من أن الاعتداءات السعودية على اليمن ترفع عليها كلفة المواجهة وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار فاضح للشعارات الزائفة. وأكدت الوزارة أن تثبيت معادلة الردع أمر حتمي حتى إنهاء الاحتلال للأراضي اليمنية، وأن السعودية مطالبة بإدراك أن الأمر والاستقرار والسيادة حق للجميع. كما دعت الوزارة شركات الطيران إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن القوات المسلحة، مشيرة إلى ضرورة التنسيق مع المركز في اليمن لتنظيم الرحلات الإنسانية الطارئة. وفي سياق آخر، اتهمت الوزارة وسائل إعلام قطرية باختلاق الأكاذيب وتشويه الحقائق، معتبرة أن أدائها الإعلامي يسهم في تأجيج الخلافات. ميدانيا، عرض الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة لتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البرين ومفرق يفرس بمحافظة تعز وطرد التحشيدات المدعومة سعوديا منها.
1: يقتحم الكلاب.
2: مضطر الجيش اليمني يقومون مسير عملية ترقبط من جبل
3: ذات العدوى السعودية.
1: من الخيمة بين الزر أربعة منهم
3: قوة قوة يا رب يا فرحان طلع
1: Давай, пойдем потом.

0: هؤلاء وساء العدوان يقومين بالانفراد. يا رب لك الحمد.
1: شارد هو شارد هو شارد. يا رب لك الحمد. يا رب لك الحمد. هؤلاء المرتزقة يشردون. يا الله يا رب لك الحمد. ونقاتلكم إلى لكم الأكبر ثم لا ينصرون. شردوا شردوا شردوا شردوا. يا رب لك الحمد. يا رب لك الحمد. اضرب اضرب اضرب. يا رب لك الحمد. يا رب لك الحمد.
2: تم قنص أحد المرتزقة التابع لتحفيلات العدو السعودي.
1: أيوة فديت ويدي. تقل حام. هذه يا موضع المرتزقة يا ربي لك الحم. من جهدين قومين بالتمشيط عليها. قوه قوه
3: قوه. ايوه. ويطلعنا على المزيد من التفاصيل الميدانية الزميل أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين في صنعاء. تفضل أحمد.
4: حياتي محمد. قبل دقائق من الآن أعلن التحالف السعودي اعتراض 3 مسيرات شمال الرياض. طبعا صنعاء لم تعلن عن أي عملية جديدة استهدفت العمق السعودي. وقبل دقائق من الآن يعني قبل نحو 2 إلى 3 دقائق قال التحالف السعودي أنه سيصدر بعد قليل بيانا مهما يطلب فيه من سكان منطقة في صنعاء إخلاء هذه المنطقة بهدف تنفيذ عملية وصفها بالنوعية، ما يعني أننا أمام تصعيد كبير وكبير جدا من قبل السعودية تجاه اليمن. وننتظر هذا البيان المرتقب من التحالف السعودي. ميدانيا محمد، تواصلت المواجهات خلال الساعة الماضية وهي مواجهات عنيفة في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وسط قصف متبادل في منطقة الصراري والشقب وأيضا يعني في مناطق أخرى من جبل صبر إلى الجنوب من مدينة تعز. المقاتلات السعودية كانت قد شنت سلسلة من الغارات استهدفت مناطق الضباب والمسراخ في تعز أيضا على وقع مواجهات عنيفة اندلعت شرقي مدينة تعز. تخللها انفجارات عنيفة سمعت على نطاق واسع وفقا لمصادر ميدانية، وأيضا مصادر ميدانية تتحدث عن قصف عشوائي بقذائف الهاون استهدف أحياء آهلة بالسكان وسط المدينة. إضافة إلى ذلك يعني السكان مدينة تعز يعيشون اليوم وضعا إنسانيا صعبا بدأ منذ أيام مع اندلاع المواجهات في ووصولها إلى مداخل المدينة، ما أدى إلى قطع جميع الطرقات المؤدية إلى المدينة، وبالتالي توقفت إمدادات الغذاء عن سكان المدينة نتيجة هذه المواجهات المشتعلة في جميع المداخل والطرقات المؤدية إلى مدينة تعز. المواجهات أيضا محمد اتسعت إلى مناطق الصبيحة في لحج، والمعلومات الميدانية تشير إلى تقدم جديد للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء والسيطرة على منطقة الأغابرة من دون أن يعلن رسميا عن هذا التقدم. طبعا لناحية الغارات الجوية محمد سجلت يعني سلسلة من الغارات الجوية السعودية استهدفت عدة محافظات يمنية بدءا من صعدة، وآخر الغارات عفوا خلال الدقائق الماضية استهدفت منطقة رازح الحدودية في صعدة، وأيضا كانت قد استهدفت مناطق مران ومنطقة يعني غمر في رازح، وهذه مناطق حدودية. إضافة إلى استمرار القصف الصاروخي والمدفعي على يعني على المناطق الحدودية في صعدة، أيضا سجلت غارات على منطقة حرف سفيان في عمران إلى الشمال من العاصمة صنعاء، وأيضا غارات أخرى على مناطق يمنية مختلفة خلال الساعات الماضية بعد غارات ليلية كانت قد استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق في الجوف، محافظة الجوف إلى الشمال من اليمن.
3: شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين في صنعاء على هذه المعلومات. أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام السعودية حتى 19 من تشرين الأول أكتوبر. كذلك أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى مدينتي الرياض والدمام. بدورها ألغت شركة طيران الخليج الرحلات من الرياض وإليها بين 12 والسابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الحالي، كما ألغى عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى الرياض، ومن بينها لوفتنهانزا وإير فرانس والمجموعة الفرنسية الهولندية والاتحاد للطيران ودلتا إيرلاينز الأمريكية وشركة طيران الهند والخطوط الجوية الفلبينية، إضافة إلى عدد من الشركات منخفضة التكلفة. رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مشاركة إسرائيل في الحرب ضد أنصار الله وفق صحيفة هاريتس الإسرائيلية. وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى بوساطة أمريكية إلى إقناع الرياض بالسماح لإسرائيل بالتدخل عسكريا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وفتح الطريق أمام التطبيع. أدى وكشفت شركة إنثروبيك عن استخدام أنصار الله أداة الذكاء الاصطناعي كلود في أنشطة مرتبطة بتطوير أنظمة تسليح. وبحسب تقرير الشركة فقد جرى تحديد خلية هندسة أسلحة مقرها اليمن عملت على ثلاثة برامج تسليح بالاستعانة بأدوات حوسبة سحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وشملت البرامج صاروخا موجها يعتمد على حاسوب للطيران وهاتف عادي ونظام توجيه حراري في المرحلة النهائية. أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية العميد يد الله جواني أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان عسكري جديد، مشددا على أن أي هجوما مقبل سيواجه بردود إيرانية أكثر حسما وقوة. وأوضح العميد جواني أن فرض الحصار البحري على إيران يكلف الطرف الآخر أثمانا باهظة، معتبرا أن سياسات خصوم طهران أدت إلى إغلاق مضيق هرمز ما زاد الضغوط على الأسواق المالية وأسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الأمريكي. وأشار جواني إلى أن الأزمات والتضخم الناجمين عن الحرب زاد من استياء الرأي العام الأمريكي من الحرب على إيران، كما شدد على أن تداعيات حالة لا حرب ولا سلم لا تقتصر على الشعب الإيراني، لافتا إلى أن الطرف الآخر يسعى إلى إنهاء هذه الحالة لكنه لا يبدو مستعدا لقبول الهزيمة بسهولة. من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران ستتجاوز تداعياتها حدود المنطقة. غريب أبادي أضاف أن الولايات المتحدة وليس إيران هي التي يتعين عليها إبداء المرونة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وأوضح غريب أبادي في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي أن على الطرف الآخر اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الأوضاع والعودة إلى الوفاء بالتزاماته. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي آخر المستجدات الإقليمية والدولية بما في ذلك التطورات في اليمن والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة. بدوره شدد عبد العاطي على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الخلافات القائمة، وذلك وفقا لبيان الخارجية المصرية. وبينما يستمر مسار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مفتوحا، تبقي إيران مضيق هرمز مغلقا حتى تحقيق شروطها، معادلة تجمع بين الدبلوماسية والاستعداد لمواجهة أي عدوان. نتابع التفاصيل في تقرير مالك عابدة.
5: برسائل من نار تواصل طهران إدارة المواجهة مع واشنطن في أكثر من جبهة، ومضيق هرمز أسخن الجبهات حاليا. فمشاهد الناقلات المحترقة والمعطوبة بفعل الألغام والاستهداف تختصر المشهد وتفند رواية ترامب بشأن وضع المضيق وتأثيره في أسواق الطاقة العالمية.
6: الادعاءات الأمريكية بشأن مضيق هرمز لا تتطابق إطلاقا مع ما نشاهده على أرض الواقع، ويمكنهم الاستمرار في القول إن المضيق لم يعد ذا تأثير وإن إيران فقدت ورقة الضغط التي تمتلكها، أما نحن فسنواصل القيام بعملنا. وأعتقد أن الأسواق أيضا لن تأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد كثيرا.
5: في المسار الدبلوماسي تؤكد طهران استمرار دراسة الرد الأمريكي تمهيدا لنقل ردها عبر الوسطاء من دون تراجع عن الخطوط الحمر أو الشروط السبعة.
6: تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عبر الوسطاء لا يزال مستمرا، ونحن ندرس النقاط التي طرحها الجانب الأمريكي، وبمجرد الانتهاء من دراستها سننقل ردنا إلى الوسطاء. موقفنا بشأن ضرورة إعطاء الأولوية للقضايا في الظروف الراهنة وإنهاء الإجراءات الأمريكية التدخلية والعدوانية ليس جديدا، فلقد أوضحنا ذلك سابقا وأبلغ الجانب الأمريكي به أيضا عبر الوسطاء.
5: رغم انعدام الثقة وتزايد التهديد الأمريكي، فإن طهران تبقي مسار الدبلوماسية مفتوحا وإن ضاق أفقه، كما تبقي خياراتها العسكرية حاضرة تحسبا لأي تصعيد. رغم التصعيد الأمريكي وضيق هامش التفاوض مع واشنطن، تحكم طهران قبضتها على مضيق هرمز وتكثف استهداف الناقلات المخالفة، مؤكدة جاهزيتها العسكرية والردعية لمواجهة أي عدوان. ملك عابدة، طهران، الميادين.
3: في غزة أفاد مراسلنا باستشهاد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط شارع يافا بحي التفاح، فيما أصيب مواطنا برصاص الاحتلال في خان يونس. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وغربي بلدة بيت لاهيا، فيما نفذ الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا. وفي السياق، قال الصحيفة هاريس الإسرائيلية أن اقتلاعا جماعيا ومتواصلا للسكان الفلسطينيين من منازلهم يجري في الضفة الغربية بعيدا عن اهتمام الرأي العام، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى قطاع غزة، حيث يعلن وزراء وأعضاء في الكنيسة رغبتهم في ترانسفير السكان تحت العنوان الهجرة الطوعية. ورأت الصحيفة أن هذه المواقف تخفي وراء ذرائع أمنية لتطلعات المستوطنين وممثليهم في الحكومة إلى السيطرة على الأراضي وإبعاد السكان منها. في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لمدينة رام الله والبيرة. وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في نابلس طالت 28 فلسطينيا، فيما هدمت جرافات الاحتلال منازل في بلدة سلوان واقتحمت مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في رام الله.

0: وثق مركز معلومات فلسطين معطى 351 انتهاكا استيطانيا في بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع أكتوبر الجاري، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 23 آخرين. وتوزعت الانتهاكات وفق المركز طبعا بين 85 اعتداء مباشرا و 61 عملا من أعمال الترهيب و 54 حالة سرقة واستيلاء على ممتلكات و 38 اقتحاما، إضافة إلى 30 نشاطا استيطانيا جديدا.
1: على مساحة تزيد على 12,443 دنما تستعد إسرائيل لتنفيذ مخطط إي-1 الاستيطاني شرقي القدس. المخطط الذي يؤجل تنفيذه منذ تسعينيات القرن الماضي طرحت حكومة الاحتلال قبل أشهر قليلة من انتخاباتها عطاءات لبدء البناء في آلاف الوحدات الاستيطانية فيه لفرض أمر واقع ينهي أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ويفصل جنوبي الضفة عن شمالها وشرقها.
2: نحن أمام معركة حقيقية جدية على إنهاء مسار أوسلو وإنهاء هذه المرحلة، وما نشهده الآن من أحداث ومن تطورات يعني بالضرورة المخرج النهائي لحطة الحسم بدأ في ربع الساعة الأخيرة لإنهاء هذه العملية عبر ما نشهده من تطورات ميدانية ومواقف سياسية.
1: لكن مخطط إي-1 هو جزء من مشروع أكبر يهدف إلى تغيير معالم الضفة الغربية في ظل الإعلان عن 153 مخططا للتوسع الاستيطاني وضعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الحالي، وتستهدف بناء 12,300 وحدة استيطانية في الضفة و 5,783 وحدة في القدس، يضاف إليها مئات البؤر الاستيطانية الرعوية والزراعية التي باتت تنتشر في أنحاء الضفة وتسطر حدودها بالمسافة التي يصل إليها قطيع مواشيها لتصادر مئات الدنمات من دون إعلان رسمي.
3: تم مصادرة 64,000 دنم في ظلال حرب الإبادة، وهناك الآلية غير الرسمية القائمة على فكرة إغلاق الأراضي من قبل المستوطنين بالبطش والبلطجة والعربدة وحماية الجيش. المستوطنون أغلقوا ما يقترب من مليون دنم من الضفة الغربية.
1: التوسع الاستيطاني في الضفة يترافق مع إنشاء بنية تحتية ضخمة تتمثل في شق شوارع طولية وعرضية ضخمة تشجع مزيدا من الإسرائيليين على الاستيطان في الضفة وتسهل تنقلاتهم بين شمالها وجنوبها وبين مدن الداخل المحتل. تسريع الاستيطان وتغيير معالم الضفة الغربية جزء من خطة الحسم التي وضعها وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش، وتهدف إلى فرض السيادة على الضفة الغربية وتحويل المستوطنات إلى مدن كبرى والمدن الفلسطينية إلى معازل يحاصر فيها الفلسطينيون. نسرين سلمي من أمام مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي البيرة، الميادين.
0: تحت وابل من الشتائم وممارسة العنف والتنكيل وسياسات التجويع يعيش الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال ظروفا قهرية قاسية ضمن سياسة معلنة وممنهجة تحولت من خلالها سجون الاحتلال إلى مقابر للأحياء، حيث يواجه الأسرى نقصا حادا في الأوزان وشتى أنواع الأمراض الجلدية والكسور نتيجة التعذيب. علاء بلال.
4: في إطار استمرار مسلسل الانتهاكات بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في معسكرات الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية منذ سنوات، وثقت شهادات معتقلين سابقين روايات خطيرة عن الحياة اليومية للأسرى في سجون الاحتلال. تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية كشف عن تحول السجون الأمنية للاحتلال إلى معسكرات للتعذيب، بحيث أصبح التجويع والعنف الشديد والجرب وظروف الاحتجاز القاسية جزءا من الحياة اليومية لآلاف الأسرى الفلسطينيين. وفي هذا السياق أكدت الصحيفة أن هذه الانتهاكات لا تجري في الخفاء، بل في إطار سياسة معلنة جعل منها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن-غفير محورا لحملته الانتخابية. وقد كشفت تفاصيل هذه الممارسات في تحقيقات نشرتها أبرز وسائل الإعلام العالمية وتقارير أصدرتها منظمات حقوق الإنسان. في أيلول سبتمبر الماضي بلغ عدد الأسرى الأمنيين في سجون الاحتلال 9329 أسيرا يتوزعون بين صفات اعتقال مختلفة. 5 أسرى أفرج عنهم خلال العام والنصف الماضيين قرروا كسر الصمت ورووا لصحيفة هارتس ما يجري خلف القضبان. فقد 5 من 15 إلى 50% من أوزانهم بسبب التجويع وتعرضوا لضرب مبرح أدى إلى كسور في العظام. كما رووا كيف يفتك مرض الجرب بالأسرى ناهيك بالعقوبات الجماعية الوحشية والإهانات اليومية وحالة الرعب التي تهيمن على حياتهم داخل السجون. وقد تكرر في شهاداتهم اسم وحدة كيتر التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، وهي وحدة التدخل والاستجابة الأولية بوصفها الجهة التي تقف وراء أشد ممارسات العنف والتنكيل. بين نيسان أبريل 2025 وتموز يوليو 2026 أفرج عن الأسرى 5 وجميعهم من سكان الضفة الغربية، حيث أكدوا بالإجماع أن ظروف احتجاز المعتقلين من قطاع غزة تعد أشد سوءاً. لم تقتصر الانتهاكات ضد الأسرى على الضرب والتنكيل، بل طالت من يحتاج منهم إلى الرعاية الطبية، وتحولت السجون إلى مقابر للأحياء، بحيث يضطر الأسير إلى تكرار طلبه للرعاية مرارا ولا يتلقى العلاج اللازم تحت وابل من الشتائم وجملة مفادها اذهبوا إلى الله أو إلى غزة لتشفيكم. علاء بلال، الميادين.
0: إلى لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت وادي الحجير ووادي السلوقي وكفر تبنيت. وفي السياق قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة زوطرة الشرقية باتجاه منطقة الحمام عند مدخل بلدة الخيام، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة المنصوري. أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إطلاق مشروع وعد والتزام لإيواء النازحين الذين تهدمت منازلهم من جراء العدوان الإسرائيلي.
5: إننا انطلاقا من الالتزام الذي جدده سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حفظه الله بتقديم المساعدة المالية لشعبنا المضحي، نعلن اليوم عن برنامج الإيواء للنازحين أو الذين دمرت منازلهم أو تضررت ضررا كبيرا ولم تعد صالحة للسكن. إن هدف برنامجنا هو الناس مباشرة، برنامج يوفر إمكانية استئجار منزل له ولعائلته وشراء أثاث لبيته، والتقديمات والضوابط التي وضعناها لهذا البرنامج مرتبطة بالإمكانات المتوافرة، وإلا فإن كل شعبنا يستحق أن نقدم له كل شيء ولا نفيه حقه.
0: وجدد الشيخ دعموش المبالغ المخصصة لكل حالة.
5: سقف الأعلى لمساعدات الإيواء التي ستصرف لهذه العائلات هو بقيمة 14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية، و 12,000 دولار للوحدات السكنية خارج بيروت والضاحية. وهذا المبلغ مقسم إلى بدل أثاث بقيمة 8,000 دولار كمبلغ موحد.
0: وأكد الشيخ دعموش أن الحكومة اللبنانية لم تقدم حتى الآن برنامجا لمساعدة الناس، فيما لا يزال النص المقترح لإعادة الإعمار ومسح الأضرار في أدراجها، مشيرا إلى أن السلطة فشلت منذ 27 من تشرين الثاني في توفير الحماية للبنانيين.
5: لليوم لم تقدم هذه السلطة ما يبلسم هذه الجراح بل تحاول تعميقها بخطاب تضليل وتزييف للحقائق ومحاولة تحميله مسؤولية العدوان عليه وتحرض على دم شهدائه. لقد فشلت السلطة أو كانت عاجزة عن قصد أو غير قصد بعد 27 تشرين الثاني 2024 في توفير سبل الحماية للسيادة الوطنية، ولذلك ندعوها اليوم وندعوها اليوم إلى وقف مسلسل التنازلات المجانية وخرق الدستور والميثاق والعودة إلى أحضان شعبها بدل الرهان على خيارات خارجية تهدف إلى تقويض أسس لبنان. إن إعادة الإعمار وإيواء النازحين هي مسؤولية الدولة اللبنانية. الحكومة لم تقدم إلى الآن برنامجا لمساعدة الناس مباشرة، وما قامت به من رفع الأنقاض أو إقامة بعض المشاريع فذلك يتعلق بالبنية التحتية ولا يصل مباشرة إلى المتضررين.
0: إلى العراق، حيث شهدت العاصمة بغداد تظاهرات حاشدة شارك فيها خريجون من مختلف التخصصات للمطالبة بتوفير فرص العمل وإقرار التعيينات في الوظائف الحكومية. تشهد فرنسا موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وفي ظل إغلاق طلاب المدارس الثانوية لعدد منها في فرنسا، أيضا 90% من الجامعات مغلقة. وزير التربية والتعليم الفرنسي إدوار جيفري أعلن بدوره إغلاق نحو 200 مدرسة ثانوية في فرنسا على خلفية الاحتجاجات الطلابية المستمرة في البلاد، فيما أسفرت المواجهات مع الشرطة عن اعتقال أكثر من 6800 شخص غالبيتهم العظمى من القاصرين. ينضم إلينا من باريس موفد الميادين إلى هناك الزميل موسى عاصي. مرحبا بك موسى، هل تتجه الأمور في الشارع صوب مزيد من التعقيد؟ وهنا سؤال، على ماذا تراهن السلطات؟
6: نعم، نحن في بداية التظاهرة التي بدأت بالمسير منذ حوالي 10 دقائق تقريبا من ساحة إيطاليا وصولا إلى ساحة ليزانفاليد، وهذه التظاهرة أو التحرك على المستوى الوطني في باريس وفي كل المدن الفرنسية بدأت منذ الساعات الصباح، منذ 10 صباحا بدأت التظاهرات في المدن الفرنسية الأخرى، وهنا في باريس منذ عدة ثانية بالتوقيت المحلي انطلقت هذه التظاهرة. العنوان الرئيسي لهذه التظاهرة هو الإصرار على المطالب التي تم رفعها منذ بدء الاحتجاجات قبل حوالي شهر من الآن من طلاب الثانويات، وهذه الحملة الاحتجاجية توسعت اليوم. يشارك في التظاهرات مجموعة واسعة من المكونات الفرنسية، نتحدث عن النقابات التعليمية والنقابات العمالية، ونتحدث أيضا عن مجموعة من الأحزاب والسياسيين سيما حزب فرنسا الأبية والخضر يشاركون في هذه التظاهرات. إذن التظاهرة ستسير حوالي 5 كيلومترات وستتلاقى مع تظاهرة أخرى انطلقت في نفس الوقت من محلة البلدية التابعة لبلدية باريس وصولا إلى نفس المكان. ستجتمع التظاهرتان معا في هذا المسير، وربما لاحقا يكون هناك بعض الكلمات للطلاب الذين يتزعمون هذا التحرك. إذن في المناطق الفرنسية الأخرى هناك تظاهرة حصلت في مدينة ليون عند الساعة 10 صباحا، في تولوز الساعة الآن، في أرين، في رين، في نانت، في ستراسبور، في بوردو، في ليل، وأيضا في مونبلييه ومرسيليا وغيرها من المدن الفرنسية. المطالب لا تزال على حالها رغم أن هناك العديد من اللقاءات التي حصلت بين الحكومة وبين ممثلي الطلاب، ولم تثمر هذه اللقاءات عن أي تطور. الطلاب عبروا قبل بداية هذه التظاهرة عبروا عن غضبهم لأن الحكومة تستخدم الحل الأمني مع هؤلاء الطلاب بدلا من
7: صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
8: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة. يقول فيها صاحبها، أو في السؤال الأول يقول صاحبه: أقرضت صاحبي $100، فأراد أن يهديني $5 لقاء معروفي معه، لا يقصد بذلك الربا، فهل هذا صحيح؟ الجواب يكمن في تعريف الربا. العلماء قالوا في تعريف الربا: هو كل قرض جر نفعا فهو ربا، لذا لا يجوز أخذ هذه الدولارات الخمسة أو ما يعادلها في هذه الحالة، وتعتبر ربا محرم. ونيته الطيبة لا تجعل الحرام حلالا، وإذا أراد أن يكافئه على معروفه أو يشكره فليفعل بطريقة لا تجعل الحرام حلالا. وإذا كان الدائن هنا قد اشترط على المدين أن يدفع له $5، فهي منفعة مشروطة تدخل أيضا في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. والحكم نفسه فيما لو كانت الدولارات الخمسة قدمت له كهدية عينية بمناسبة إقراضه $100. الشرع أيها الإخوة ينظر إلى حقيقة المعاملة وأثرها، لا إلى المسميات. يعني لا فرق بين أن يدفع الدولارات الخمسة نقدا أو يشتري له بها هدية عينية، عصير، حلويات، إلى آخره. فالنفع المحرم في باب القرض عام شامل، سواء كان نقدا بحتا أو هدية عينية أو خدمة شخصية أو حتى أي منفعة مادية أو معنوية اشترطت أو ارتبطت بهذا الدين. فالعلة هي حصول المقرض على أي عائد بسبب إقراضه. القرض الحسن في الشريعة يجب أن يكون خالصا لله تعالى، من دون انتظار أي عائد أو نفع دنيوي من المستقرض مقابل هذا المعروف. مرة أخرى أقول: حسن النية لا يحول الزيادة على الدين إلى حلال. هناك قاعدة شرعية في الهدية: إذا كانت الهدية سواء نقدا أو عينا قد أهديت بسبب القرض ولم تكن بينهما عادة سابقة بالإهداء قبل الدين، فلا يجوز للمقرض قبولها، لأنها منفعة تولدت عن القرض. طيب، السؤال الطبيعي هنا: ما البديل عن هذه الهدية أو عن هذه $5؟ أقول: يشرع للمستقرض أن يشكر صاحبه بالدعاء، كأن يقول: جزاك الله خيرا، بارك الله لك في مالك وأهلك، من دون تقديم أي منفعة مالية أو عينية مع عقد الدين. الهدية يجب أن تكون بعيدة عن هذا العقد. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي يقول: هل يجوز للمسلم أن يعطي كفارة اليمين طعاما لأطفال وطلاب يدرسون في حلقة قرآن كريم؟ نعم، يجوز إعطاء كفارة اليمين لإطعام أطفال وطلاب حلقات القرآن الكريم، لكن بشرط. ما الشرط؟ أن يكون هؤلاء الطلاب والأطفال من الفقراء أو المساكين أو من أسر فقيرة لا تستطيع كفايتهم. كفارة اليمين معروفة معلومة: إطعام 10 مساكين. إن كان في الحلقة 10 أطفال فقراء فما فوق، وأطعم كل واحد منهم وجبة مشبعة، أو أعطى كل واحد منهم نصف صاع من طعام كالرز أو القمح، فقد برئت ذمته. إذا كان بين طلاب الحلقة أطفال من أسر غنية أو مستورة الحال، فلا يحسب إطعامهم من الكفارة، فيجب التأكد من وصول الطعام إلى 10 فقراء بالتحديد. يجوز صنع طعام ودعوة 10 طلاب من الحلقة الفقراء طبعا لأكل هذا الطعام حتى الشبع، أو توزيع 10 وجبات جاهزة عليهم، لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. المهم ألا يكون بين هؤلاء الطلاب في الحلقة المذكورة أغنياء ولو طالب واحد. في السؤال الثالث يقول أحدهم: لا تصدق أن الله كتب عليك أنك ستكون شقيا أو سعيدا وأنت في بطن أمك فتعيش في بؤس أو وهم، هذا الكلام خدعة من قبل حاكم مستبد خدعك عبر شيخ كاذب لهدف إقناعك، إن بؤسك وفقرك وشقاك قضاء وقدر من الله. أرسل أحدهم هذا النص يقول: سمعته من شيخ على المنبر ويسأل عن حكم ذلك. بداية أريد أن أشير إلى مسألة، إن السؤال المطروح يعني فيه إبهام وعدم وضوح، وذلك لأن الحكم الشرعي يتعلق بنية القائل ومقصده كما يتعلق بالموضوع الذي أورد فيه هذا النص. فإن كان يقصد الجانب السلبي بمعنى أنه يحتج بالقدر للقعود والاستسلام وعدم السعي لتغيير الواقع أو استغلال هذا الكلام لتخدير الشعوب والرضا بالظلم وعدم إنكار المنكر والسعي لتغيير الواقع، فكلامه صحيح وحكمه القبول. هل إن كان الخطيب يقصد إنكار أصل العقيدة بإنكار أن الله تعالى كتب المقادير والشقاء والسعادة في الأزل، فهذا إنكار لثابت شرعي وحكمه البطلان ويستتاب قائله، فإن تاب وإلا كفر. وطالما أن الكلام سمعه من خطيب على المنبر فأنا أرجح المعنى الأول، يعني لعل الخطيب ينتقد استخدام بعض الحكام أو المتسلقين باسم الدين لفكرة القضاء والقدر لإقناع عامة الناس بقبول الظلم والفقر والاستكانة والقعود عن المطالبة بالحقوق أو السعي لتغيير الواقع، وبالتالي نستطيع أن نقول إنه كلام مقبول شرعا لأنه صدر عن خطيب جمعة ونحن نحسن الظن به، إلا إن تبين خلاف ذلك. الفهم الآخر مردود، ولا أظن أن مراد الخطيب العزوف عن العمل أو السعي للتغيير، ولا أظن أن مراد الخطيب أن يرضى الناس بالظلم، هذا ليس من الإيمان بل هو يعني فهم جهمي جبري المقصد. وأدلة الشريعة وافرة في الإيمان بالقضاء والقدر، وافرة في الحض على السعي لتغيير الواقع نحو الأفضل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والرقى: هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، والحديث عند الترمذي، فكل ما يقع إذن إنما يقع بقدر الله تعالى. موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من الأدلة، عندما امتنع عن دخول بلاد الشام أو عن دخول الشام بسبب الطاعون، قيل له: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كما أوجب الإسلام الأخذ بالأسباب، قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالاستسلام للظلم والفساد بحجة القدر هو تواكل محرم. الحالة الثالثة: إذا كان القائل يقصد بنفي هذا الكلام إنكار أن الله تعالى قد كتب المقادير، أو أن الملك يكتب رزق العبد وأجله وشقي أم سعيد في بطن أمه، فهذا كلام باطل ومردود شرعا عند ذلك. لماذا؟ لأنه يصادم أحاديث صحيحة وثابتة. يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم إلى أن قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والحديث متفق عليه. يعني يمكن القول كخلاصة لما تقدم: إن القدر حق لا ريب فيه، والإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب ومدافعة الظلم ومحاربة الفساد والسعي لترقية الحياة. المؤمن يدفع قدر الفقر بقدر العمل، ويدفع قدر المرض بقدر العلاج، ويدفع قدر الظلم بقدر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا حتى ذلك الوقت. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نسعد دائما بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم ونفع بكم.
2: أكرمكم الله سيدي. في الحلقة الماضية سيدي بدأنا بالحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعريف المحدثين، أقواله، أفعاله، إقراره وصفاته، ثم بينتم أن تعلم السنة فرض عين على كل مسلم حتى يأتمر بما أمر النبي وينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي غير متلو. لو نتابع هذه المقدمات اللطيفة سيدي ونتحدث عن أمر آخر، سنته تعلمها فرض ومحبته سيدي.
3: كلام دقيق جدا، بارك الله بك. لا بد من تفصيل. الله عز وجل خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، رزقنا بيده، الفقر بيده، الصحة بيده، البرد بيده، بيده القوة، بيده ضعف يده، ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، فقال لا إكراها في الدين، بل أراد أن نعبده بدافع من الحب. لذلك قال تعالى يحبهم ويحبون. فالحب في الله واسع جدا، أن تحب الله، أن تحب أنبياءه جميعا، أن تحب الرسل جميعا، أن تحب سيد الأنبياء والمرسلين، أن تحب العلماء الربانيين، أن تحب أهلك، زوجتك، أولادك، والديك، من حولك، المؤمنين الصادقين، المساجد، الأعمال الصالحة، كل شيء ينتمي إلى الدين ينبغي أن تحبه. عنا كان دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس، في أقيم له حفل وداع يفوق حد الخيال، قال كلمة بالحفل لا أنساها، قال أي إنسان لا يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر.
2: الله.
3: فالحب أصل في الحياة، والله أراد الحب ولم يرد الإكراه. يعني مثلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ما كان ممكن جامعة توزع أوراق الامتحان مكتوب عليها الإجابة كاملة والعلامة بالأحمر 100%، اكتب اسمك فقط. هذا النجاح له قيمة
2: أبدا
3: عند صاحبه، عند أهله، في المجتمع؟ صفر.
2: لا.
3: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذا الهدى القسري لا جدوى منه، لا يسعد. شيء دقيق جدا. فالهدى القسري لا يسعد. أما أنت حينما تأتي إلى الدنيا بإمكانك أن تعصي الله لكنك أطعته، بإمكانك أن تغش في البيع والشراء لكنك أخلصت في البيع والشراء. ما دام عندك خيارات أنت مخير. الخيار يرقى بالإنسان، يثمن عمله، يعليه عند الله عز وجل. لأن دائما تعالى إعرابه فعل أمر مبني على الفتح. مرة خطر ببالي ما معنى تعالى؟
2: قل تعالى وأتلو،
3: ارتفع إلينا، تحرر من وحي الأرض إلى وحي السماء.
2: جميل.
3: تعالى فعل أمر مبني على الفتح، يعني غير أنه إعرابه مبني على الفتح، الأصل أنه الإنسان إذا عرف الله ارتفع من وحي الأرض إلى وحي السماء.
2: جميل.
3: من المصالح والشهوات إلى المبادئ والقيم، من معاينة أهل الدنيا إلى معاينة الملائكة والمقربين.
2: إذن كما أن اتباع سنته وفهم سنته فرض عين، كذلك محبته فرض عين. لا يؤمن أحدكم
3: أبدا
2: أكون
3: الحب أصل
2: إليه.
3: ما قبل الله أن نعبده إكراها. لا إكراها في الدين، يحبهم ويحبونه، وكل إنسان لا يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب، ليس من بني البشر.
2: سيدي، العلاقة بين المحبة والاتباع، هناك من يقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عسى أن تنفعه تلك المحبة، لكن ليس متبعا.
3: يعني لو فرضنا إنسان معه مرض معين، مرض جلدي، علاجه الوحيد الوحيد الوحيد أن يتعرض لأشعة الشمس، جلس في غرفة قميئة باردة غير مضيئة، ما فيها شمس إطلاقا، وقال يا لها من شمس ساطعة، إن هذه الشمس شافية، هذا كله كلام لا قيمة له. إن لم يتعرض إلى هذه الأشعة لا قيمة لكلامه إطلاقا. فالبطولة أن نطبق القرآن. هناك من يعني يتلوه أحيانا، بس يتلو بيته إسلامي، دخله إسلامي، أنفاقه إسلامي، علاقاته إسلامية، سهراته إسلامية، سياحته إسلامية، علاقته بالمرأة التي لا تحل له إسلامية. المنهج الإسلامي يبدأ من فراشه الزوجية، وهو أخص خصوصيات الإنسان، وينتهي بالعلاقات الدولية.
2: جميل. إذن سيدي،
3: منهج تفصيلي.
2: المحبة ينبغي أن يرافقها الاتباع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله
3: فاتبعوني
2: يحببكم الله. لما كثر مدعو المحبة طولبوا بالدليل. المحبة مع الاتباع معا سيدي على خط واحد.
3: يعني عفوا، كلام دقيق. عندنا أسطوانة غاز وعندنا رأس غاز، لا قيمة لهذه الأسطوانة بلا رأس، والرأس لا قيمة له بلا أسطوانة، شرطان لازمان غير كافيين. المحبة ميل، الاتباع حركة، الاتباع كسب مالك، انفاق مالك، علاقتك بزوجتك، بأولادك، ببناتك، بأصهارك، بكنائنك، بجيرانك، بوالديك، بحرفتك مع الزبائن، بالبيع بالشراء. هذا منهج تفصيلي 5000 بند، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا الاتباع، تتبع منهج تفصيلي.
2: سيدي، لو انتقلنا إلى موضوع يعني قريب جدا من هذا الموضوع، وهو موضوع الأسوة الحسنة. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف تتحقق هذه الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
3: لأن الناس لا يتعلمون بأذانهم فحسب، بل لابد من تعلم بالعين. يعني القرآن الكريم كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي الكريم قرآن يمشي. ما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامهم، إن حدثوه فهو صادق، إن عاملهم هذا الإنسان فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. الآن لا يقنع الناس بالإسلام إلا إنسان مسلم أمامه. أما كمعلومات، كقراءات، كنصوص، كعروض معينة، لا تقدم ولا تؤخر. القدوة قبل الدعوة. الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. يعني مثلا لو أب ما تكلم كلمة لا تليق بمكانته أمام أولاده، الأم ما زارت بيت الجيران والمدة طالت والأكل تأخر ومع بنته، فلما الأب غضب حينما عاد، أين كنتم؟ ما كنا بمحل. البنت الصغيرة شربت الكذب من أمها. إلي أنا رأيي، لعل لا يعجب بعض الناس، أكثر أخطائنا، أكثر أخطاء أولادنا وبناتنا من خطأ الآباء والمعلمين،
2: عدم تحقق الأسوة والقدوة.
3: يعني إذا كان المعلم بدخن مثلا، في مشكلة. في مشكلة. أكثر أخطاء أولادنا من الآباء والمعلمين.
2: نعم سيدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
3: كلامه تشريع، حركته تشريع، الحركة. يعني علاقته مع أخوانه، مع أصحابه، في القوة، في الضعف، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر.
2: هو ذاق كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هو قدوة، مدام قدوة عامة لكل المسلمين، يجب أن يذوق الفقر والغنى معا، كل صفة بطرفيها الحادين. والقوة والضعف معا، والصحة والمرض معا. أعندكم شيء؟ في بيت بالأرض ما في شيء يتاكل؟ ما في خبزة وكاس الشاي؟ لا، قال فإني صائم. لما صار غني، لمن هذا الوادي؟ اللي هو لك. قال تهزوا بالله، هو لك. فهو ذاق الفقر والغنى معا، والقوة والضعف معا، والصحة والمرض معا. فهذا والجمهور حوله ما معه أحد، معا هو أذاق الله عز وجل من كل صفة طرفيها الحادين. فهو قدوة للأغنياء والفقراء، والأقوياء والضعفاء، والأصحاء والمرضى. تمام. نعم.
2: بذلك تحقق الأسوة،
3: القدوة قبل الدعوة.
2: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي، وأحسن إليكم، وشكرا لهذه الإفادة الطيبة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم، وقبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء، إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذا البرنامج على شفا جرف هار نتحدث اليوم عن العجب والرضا عن النفس. العجب هو الزهو بالنفس ورؤية العبد لنفسه بعين الرضا والفرح لما يقوله أو يفعله. هو لا يرى عيوبه وأخطاءه، ولا ينسب الفضل في نجاحه إلى الله تعالى بل إلى نفسه. والعجب هو حين لا يشعر الإنسان بالندم على ما فعل من خطأ، ولا يشعر بالحياء من الله تعالى، ولا يتطلع إلى تقصيره بحق الله. ومن العجب إعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد قيل: أربع مهلكات للعبد، أنا ونحن ولي وعندي. وفي الحكم للإمام السكندري قال أن أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن تصاحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. أيها الإخوة والأخوات، لقد ميز بعض أهل العلم بين العجب والكبر، فقالوا: العجب هو السرور أو الفرح بالنفس، وكذلك الفرح بما يصدر عنها من أقوال وأفعال، فيسر الإنسان ويفرح بنفسه وتعجبه أفعالها. وقد أخطأ بهذا خطأ عظيما، لأنه يجب أن ينسب الفضل إلى الله فيحمد الله تعالى ويفرح بفضله. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن من احتقر الناس واحتقر أعمالهم وترفع عليهم واعتدى على حقوقهم بالأذى، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، وظن أنه أفضل منهم، فهذا هو المتكبر. فالكبر هو احتقار الناس واحتقار أعمالهم والترفع عليهم والاعتداء عليهم بالأذى، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، والظن أنه أفضل منهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا. إن المعجب بنفسه يريد علوا في الأرض، يمشي في الأرض مرحا، أي مزهوا بنفسه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: أنا المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عثمان بن عفان رضي الله عنه ولد في مكة المكرمة بعد عام الفيل بست سنين، فهو أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو 5 سنين. كان عثمان رضي الله عنه رجلا حسن الوجه حسن الخلق، ليس بالقصير ولا بالطويل، رقيق البشرة كث اللحية أصلع الرأس أسمر اللون. وقد كان عثمان في أيام الجاهلية من أفضل الناس في قومه، فهو عريض الجاه كثير المال شديد الحياء عذب الكلمات هين الطبع سهل المعاشرة تألفه القلوب وترتاح له النفوس. لذا كان رجال قريش يجالسونه ويألفونه، يحبونه ويوقرونه. ومن سلامة فطرة عثمان أنه لم يسجد في الجاهلية لصنم قط، ولم يقترف فاحشة قط، حتى قال عثمان: ما شربت خمرا في جاهلية، ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. وكان يقول عن الخمر: إنها تذهب العقل. وكان عثمان رضي الله عنه على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام، وساح في الأرض، فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواما غير العرب، فعرف من أحوالهم وأطوارهم ما ليس يعرفه غيره، واهتم بتجارته التي ورثها عن والده، ونمت ثرواته، وأصبح عثمان يعد من رجالات بني أمية الذين لهم مكانة في قريش كلها. فقد كان المجتمع المكي الجاهلي الذي عاش فيه عثمان يقدر الرجال حسب أموالهم، ويهاب فيه الرجال حسب أولادهم وإخوتهم ثم عشيرتهم وقومهم. فنال عثمان مكانة مرموقة في قومه، محبة كبيرة، لأنه اجتمعت فيه الأمور كلها، فهو غني وتاجر وشاب طموح ناجح ذو عشيرة وحسب وأخلاق ونسب، الحلم والكرم والحياء والعفة خصال كريمة جمعها عثمان فاجتمعت له القلوب. ومن أطرف ما روي عن حب الناس لعثمان أن المرأة العربية في عصره كانت تغني لطفلها وترقصه قائلة له: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. هكذا كان معدن هذا الإنسان، معدن عربي أصيل لا تكاد تشوبه شائبة. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيارهم في الأسلام إذا فقهوا. وقد فقه عثمان. نعم، لقد كان عثمان قد ناهز 34 من عمره حين دعاه أبو بكر إلى الإسلام. أورد ابن كثير في البداية والنهاية أن الصديق لما لقي عثمان قال له: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال عثمان: بلى والله إنها لكذلك. قال الصديق: هذا رسول الله محمد بن عبد الله، قد بعثه الله إلى خلقه برسالته، هل لك أن تأتيه؟ يقول عثمان: فاجتمعنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عثمان، أجب الله إلى حقه، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه.
قال عثمان: فوالله ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إنها لحظة السعادة، بل كانت لحظة الحياة الحقيقية التي دبت في جسد عثمان. كل الصفات الحسنة التي حملها عثمان بين جنبيه في الجاهلية سنشاهدها الآن في المسار الصحيح بعد الإسلام. أثر عثمان لن ينحصر بعد اليوم بين بيوت قريش ولا شعاب مكة ولا صحراء الجزيرة، كلا، سيأتي يوم وجيوش عثمان تفتح خراسان وجرجان وأذربيجان وبلاد ما وراء النهر منتصرة على جيش الفرس جهة المشرق. سيأتي يوم وجيوش عثمان تمتد في قلب أفريقيا منتصرة على الدولة الرومية البيزنطية جهة المغرب. بل إن قوة عثمان العسكرية لن تقتصر على البر فحسب، بل ستغزو البحر وستنتصر على الرومان في أول معركة بحرية في الإسلام عام 35 للهجرة. أورد ابن سعد في طبقاته أنه بعد أن أسلم عثمان قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معانا والزرقاء فنحن كالنيام إذ بمناد ينادينا: أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج من مكة، فقدمنا فسمعنا بك. فإن صحت هذه الرواية فتلك والله كرامة، بل هداية ساقها المولى سبحانه عندما يرى الإنسان رؤيا في منامه ثم يراها حقيقة ماثلة أمامه. فمن ذا الذي يسمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى بلده؟ حتى إذا نزله وجد الأحداث والحقائق تنطق بصدق ما سمع به حينها. لا يملك الصادق إلا أن يجيب الدعوة، وكان عثمان من الصادقين. لم يعرف عنه أنه تردد أو تلعثم، بل أجاب على الفور دعوة الصدق، فكان بذلك من السابقين الأولين. حتى قال أبو إسحاق: كان عثمان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة، فكان بذلك رابع من أسلم من الرجال.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية.
3: لقد ذكر لنا القرآن الكريم في أكثر من موضع الصفات النفسية والفكرية والاجتماعية لبني إسرائيل، فهم يعبدون المال، ومن أجل المال يقتل الأخ أخاه لكي يرثه، ولا يتورع عن اتهام غيره بالباطل بقتل أخيه حتى يحصل على مزيد من المال.
4: يا ويلي يا ويلي، من هذا؟ رجل يغرق في دمه أمام بيتي. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، رجل قتيل أمام بيتي. من يعرف هذا الرجل؟
5: الويل لك، أقتلته؟ أتعرفه؟
4: لا أعرفه، وقد فوجئت برؤية جثته أمام بيتي.
5: من يكون هذا الرجل؟ من قاتله؟ هل يكون بينه وبين أهل الأرض عداوة؟
6: أو ثأر أو خصومة؟
5: لا ندري.
6: ما الذي حدث؟
4: ربما أنتم من قتل هذا الرجل.
5: هل تشير إلينا يا هذا؟ والله لا نعرفه.
7: كفاكم يا قوم، كفاكم، أتشرعون بالقتال وأنتم لا تملكون دليلا واحدا على بعضكم البعض. كفى كفى كفى.
3: وفجأة ظهر للقتيل قريب اسمه أحيح بن الجلاح، وأخذ يهدد ويتوعد ويطالب بالثأر ويدعي أن القتيل عمه.
8: عمه، سأطالبكم بدية كبيرة تتناسب مع مكانة عمي ومنزلته. آه، لقد قتلتم عمي وعمه.
5: من أنت يا هذا؟ ولمن تشير باتهامك هذا؟
8: أنتم، أشير إليكم أنتم، أنتم من قتلتموه. لن أتنازل عن الثأر لعمي ممن قتله، وسوف أتهم صاحب هذا البيت الذي وجدت عمي ملقا أمامه.
5: كفاك يا هذا، كفاك ولولة كالنساء، نحن لا نعرف من قتله.
7: يا قوم، أيقتل بعضنا بعضا ونبي الله موسى بيننا؟
9: وماذا سيصنع لنا موسى بما نحن فيه؟ هل سيحدد لنا القاتل؟
5: موسى نبي يوحى إليه، ولو عرضنا عليه الأمر لوجدنا عنده الحل المناسب الذي يحسم هذا الصراع. فقد ينزل عليه الوحي من الله ليعلمه بحقيقة الأمر.
10: أجل، صحيح.
11: نعم
10: هذا صحيح.
11: نعم هذا صحيح.
10: هيا يا رجال، هيا إلى موسى عليه السلام.
11: هيا بنا.
3: اقتنع الحاضرون بهذا الرأي، وحملوا قضيتهم الشائكة وذهبوا إلى موسى عليه السلام. فطلب منهم موسى مهلة حتى يناجي ربه، وبعد مناجاة موسى مع ربه جمع بني إسرائيل ليخبرهم بما قاله الله عز وجل في هذا الشأن.
1: يقول موسى عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
5: يا نبي الله، لقد جئناك لكي تساعدنا على حل هذا اللغز، فإذا بك تسخر منا وتستهزئ بنا.
1: يقول موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فأنا النبي المرسل من عند الله.
5: يا نبي الله، إذا كان الأمر على ما قلت فاطلب من ربك أن يبين لنا طبيعة هذه البقرة.
1: يقول موسى: إن الله يخبركم أن البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها، يعجب منظرها من ينظر إليها، ولم يذللها العمل ولا يسقي عليها.
3: وطاف بنو إسرائيل بالبلاد حتى يجدوا هذه البقرة بأوصافها التي حددها الله تعالى، وبعد جهد مضن وجد بنو إسرائيل هذه البقرة عند يتيم، فعرضوا عليه شراءها فرفض، فظلوا يزيدون في ثمنها حتى اشتروها منه بمبلغ كبير ومال وفير، وكان والد هذا الغلام رجلا صالحا ولم يكن يملك سوى هذه البقرة. فلما اقترب أجله دعا ربه قائلا:
11: اللهم إني أستودعك هذه البقرة لابني حتى يكبر.
3: واستجاب الله لدعاء هذا الرجل، فكانت هذه البقرة سببا في ثراء الابن وغناه بعد أن باعها وحصل من ثمنها على مال وافر.
7: ما بكم أيها القوم؟ ألم يأمركم النبي موسى بأن تذبحوا البقرة؟ فلماذا لم تستجيبوا لأمره؟ هيا هيا،
12: أتريدنا أن نذبحها وقد دفعنا ثمنا لها مالا وافرا؟ ثم إننا نخشى من افتضاح أمر القاتل.
3: وبعد تردد طويل ذبح بنو إسرائيل البقرة، وأمر الله نبيه موسى بأن يضرب القتيل بعضو من أعضاء هذه البقرة حتى يعود حيا وينطق بإذن الله وقدرته باسم من قتله. وعلى الفور عادت الحياة إلى الرجل بإذن الله.
13: ماذا؟ إنه حي.
14: لقد عادت الحياة للرجل.
13: لقد عادت الحياة للرجل القتيل. انظر إليه، إنه حي. إنني أراه يتحرك.
7: يا هذا، من قتلك؟
15: هذا ابن أخي العاق، أحيح ابن الجلاق.
8: ابتعدوا عني، ابتعدوا. لم أقتل، إنه عمي. كيف أقتل عمي؟
7: هيا قيدوه، قيدوه، إنه القاتل.
8: اتركوني، لم أقتل، لم أقتل، اتركوني.
9: أبعد كل هذا وما رأيته وما رآه الناس؟ لن يفيدك الإنكار. هيا اعترف بجرمك.
8: نعم، لقد قتلته، قتلته طمعا ورغبة في أن أرثه، ورغبة في أن أخذ دية كبيرة منكم. نعم، أنا قتلت عمي.

0: ولو بعد حين. ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من حب المال وعبادته، لأن ذلك هو أصل كل الشرور والجرائم، ولم يمنعنا الله من الحصول على المال بالوسائل الشريفة والمشروعة كالعمل الشريف الحلال والاجتهاد والجد. وغدا
1: قصة جديدة
0: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير،
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخ في الله، نعيش وإياك سلسلة ممتعة في هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، وقد استهلت بتمجيد لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وتنزيه له عن تسرب الشك إليه. ومهما حاول المشككون في هذا العصر أن يبعدوا المؤمنين المتقين عن دستورهم الخالد فلن تنجح تدابيرهم، فالقرآن الكريم هو الهادي لمن خاف ربه فأدى ما عليه وترك ما أمر بتركه. وما أروع هذه الآيات عندما تحثنا على عدم التفريق بين الصلاة والزكاة، فكلاهما مأمور به، وهذا هو شأن المؤمنين، يصدقون بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى سواء عرفوا حكمة ما أنزل أم لا. فلن يكمل إيمان واحد منهم حتى يوقن ويصدق تلك الكتب السماوية المنزلة، وعلى رأسها وفي مقدمتها القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة. فمتى فعلوا ذلك فازوا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. فضل قراءة القرآن وحفظه والعمل به ومدارسته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله، وحرم حرامه، أدخله الله الجنة، وشفعه في عشرة من أهله كلهم قد وجبت له النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.

أيها الأخ في الله، قلت لك في الحلقة السابقة إن هذه الفقرة نطبق فيها أحكام التجويد التي تعلمناها نظريا، نطبقها هنا بشكل عملي، حيث نؤكد في كل مرة على الأحكام الجديدة ونتذاكر الأحكام القديمة. فالتطبيق العملي كما تعلم يرسخ المعلومات النظرية، لا سيما وأننا سنشرح أحكام التجويد من خلال ألوان مصحف التجويد الذي اعتمد الترميز الزمني واللوني لأحكام التجويد. نأتي إلى هذا إن شاء الله عندما نصل بأبحاثنا إلى الأحكام المشهورة الأساسية في هذا الفن، ولكن لا تنس ما قلته لك سابقا، إننا نعتمد الطريقة التراكمية، ففي كل يوم ستتعلم شيئا جديدا، ولا تستغرب سيرنا الوئيد البطيء، لأننا نريد أن تترسخ الأحكام في ذهنك، فالسرعة تنافي الإتقان كما تعلم. بعد أن ننتهي من الشرح النظري للأحكام سنقف عدة وقفات مع كل صفحة من صفحات القرآن الكريم لنجري التطبيقات العملية، معتمدين على شرحنا للأحكام وعلى ألوان مصحف التجويد في المرحلة المتقدمة إن شاء الله تعالى. والآن أخانا في الله، نحن مع مطلع سورة البقرة، وإليك هذه الملاحظات على تلاوتها. الملاحظة الأولى قوله تعالى في بداية السورة: ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور مثل حاميم، ألف لام را، كاف هاي عين صاد وغيرها، كل هذه الحروف تمد بطريقة منتظمة، لها قواعد وأحكام نأتي عليها عند حديثنا عن أحكام المدود إن شاء الله تعالى. تتعلم قواعدها ثم بعد ذلك تتعلم طريقة مدها من خلال ألوان مصحف التجويد. ثانيا، هذه النقاط الثلاث المرسومة فوق كلمة لا ريب وكلمة فيه، هذه النقاط تدل على جواز الوقف في أحد هذين الموضعين، أي بإمكانك أن تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقفت عند كلمة لا ريب، وبإمكانك أن تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بإمكانك أن تقف عند أحد هذين الموضعين لا كليهما، وسنأتي على تفصيل ذلك لاحقا عند حديثنا عن أحكام الوقف والابتداء. ثم بعد ذلك أنبهك إلى أمر مهم جدا أثناء التلاوة، أنه يسن لك الوقوف على رأس الآيات دائما، فالوقوف على رأس الآية سنة من سنن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هكذا:

لاحظ أننا في كل مرة نقف على رأس الآية، والسبب كما قلت لك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة. وأخيرا أنبهك إلى أمر مهم أيضا، أنه لا بد لك في حالة الوقف أن تقف على حرف ساكن، أي إذا أردت أن تقف في موضع ما أثناء تلاوتك فقف حيث ما تشاء، ولكن سكن الحرف الذي ستقف عليه. هكذا: الذين يؤمنون بالغيب. الباء مكسورة في المصحف، ولكن لما وقفنا عليها لا بد من تسكينها. ويقيمون الصلاة. أيضا التاء المربوطة مفتوحة، لكن لما وقفنا عليها سكناها. وهكذا في كل حالة وقف أثناء تلاوتك لا بد أن تقف على سكون، فإنها سنة من سنن العرب في النطق.

والآن إخواننا الكرام إلى طرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى: ألف لام ميم. تأمل أخي هذه البداية التي تبهر الأنظار وتدفع الإنسان للتساؤل، ماذا تعني ألف لام ميم؟ أتت هذه الحروف لتتحدى صناديد العرب وفصحاءهم وشعراءهم: هذه حروفكم التي طالما نسجتم منها ألوانا من القول ورسمتم بها لوحات من الأدب والفن، ومع ذلك ستقفون عاجزين عن محاكاة القرآن في أسلوبه. ويقول تعالى أيضا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألا ترى أن المرأة يقول للقريب هذا وللبعيد ذلك؟ فلما قال تعالى عن كتابه ذلك مع أنه قريب؟ قال الله ذلك لأنه أراد أن يظهر لنا رفعة شأن هذا القرآن، فهو بعيد في منزلته ومكانته. ألا ترى أن الشيء النفيس العزيز على نفوسنا نجعله في مرتفع صونا له؟ فكان قوله تعالى ذلك الكتاب بعد قوله ألف لام ميم كالشيء العزيز المنال بالنسبة للمخلوقات على أن تعارضه. ولاحظ دقة اللفظ في قوله هدى للمتقين. الهدى هو الدلالة التي توصلك إلى مبتغاك، والقرآن هو الهدى الذي يوصلك إلى التقوى والنعيم. ويقول تعالى أيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لما قال ربنا يؤمنون ولم يقل آمنوا بالغيب، مع أن إيمان المتقين بالغيب مؤكد في الآية الكريمة الذين يؤمنون بالغيب. قال تعالى يؤمنون بصيغة المضارع ولم يقل آمنوا بصيغة الماضي، لأن الإيمان منا مستمر متجدد لا يطرأ عليه شك ولا ريبة.

من صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
3: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن،
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا،
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي، هم ساعتها يعرفون شيئا يقولون حده كذا، يعني تعريفه كذا أو رسمه كذا. إذا أردت أن تعرف القرآن بقى تعريف، تقول القرآن هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتقرأ القرآن كله إلى أن تقول إيه، ملك الناس، إيه، إله الناس، من شر وسواس الناس الذي يوسوس في من الجنة والناس. يبقى هو تبقى عرفت القرآن. يبقى ما هو القرآن؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ من أول الحمد إلى إيه، إلى آخر، إلى كلمة الناس اللي في آخر سورة الناس. يبقى هو ده القرآن. لكن العلماء حينما جاءوا ما حبوش بقى، قال لك القرآن نقدر نختصر التعريف بتاعه نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كده، بقصد التحدي والإعجاز

0: يبين منهج الله، ده كلام طيب قوي. طيب القرآن كأي كتاب هو من الله، من الله، ايه الميزة اللي للقرآن؟ طب ما هو برضو التوراة من الله، الانجيل من الله، الزبور من الله، صحف موسى كلها من الايه؟ من الله. لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط، لكن القرآن كان مقصود بها حاجتين اتنين، المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول. لكن التوراة كانت منهجا فقط، والمعجزة غيرها وهي العصا، والإنجيل منهج فقط، والمعجزة كانت إبراء الأكمة والإيه والأبرص. إذن فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر، لكن القرآن تميز بأنه المنهج والمعجزة معا. لماذا؟ قال لك لأن المناهج أنزلها الله على نية التغيير لها، والقرآن نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن يؤيد دائما بالمعجزة، وأن تكون المعجزة معه، بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته. واحد يقول عيسى رسول الله لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته، لأن معجزته كعود السقاب ولعت وانتهت، فمن رأى السقاب والعا يحكم به، ودلوقتي ما يبقاش برضو. اللي شاف معجزة عيسى العصا، اللي شافها آية زي عود الكبريت مرة واحدة، معجزة موسى الله. إذن فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزة، ودي مسألة مفقودة في الرسالات كلها. وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات، أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتهت، فمن صدقها صدقها، ومن لم يصدقها خلاص هو حر. إحنا لولا القرآن جي بها يمكن ما كناش نصدق، لكن أستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته، وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين، وما حد يبقى موجودة ليه؟ لأن العمر في الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الايه؟ إلى أن تقوم الساعة، وما دام إلى أن تقوم الساعة وسيظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، يبقى لازم عطاؤه كل يوم لازم يزداد ويبقى فيه إعجاز، وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن ثم جاء قرن آخر، أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ممكنش. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة، ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الكونية، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اللي هو مين؟ القرآن الحق. يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوحي لنا أن اللي حيدينا آيات الكون وأسرار ده يمكن مش مؤمنين، لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين أن ده الحق، لكن المؤمن فاهم أن ده الإيه؟ أن ده الحق. القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا، لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش أنك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول له تعالى ما تحداك في حمل الأثقال، يمكنش، لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها، انما تتحدى انت تيجي تتحداني في رفع الاثقال، هنا قلت لك ان انا بعرف اعمل اثقال؟ لا، ما قلت لكش ان انا بعمل اثقال، اذا ما يمكنش. اذا فاذا لما يجي يقول ان القران جاء فتحدى العرب واعجزهم، اوعوا يعني العرب يذلوا في نظركم، لا، ده تحدي القران للعرب، للعرب شهاده للعرب على انهم متفوقون في الكلمه، شهاده للعرب على انهم متفوقون في دنيا الكلمه. وما دام متفوقين في دنيا الكلمه يبقى هم دول لما يغلبهم القران يبقى في حجه. انما انسان مش متفوق في حاجه وبعدين تغلبه، مفيش فوق ليك ابدا. يبقى اذا لازم يكون الجماعه اللي هيجي لهم القران دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمه. ومعنى نبوغ الكلمه يعني عندهم الاداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب. نقوم نقول له ده كلام عال قوي. طيب الاداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونسرا وخطابة، ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه، موقعه ايه؟ عاش رسول الله الى سن 40 وما عهد عليه الا كلام عادي، مش زي البلغاء، مش زي قس بن ساعدة، مش ابدا، مش زي اكثم بن صيف، مش ابدا، كلام عادي، حتى مش زي طبقة يعني عالية لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية دي خالص. شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي، مع انه جاي يتحدى بلاغة. اما هو قال لك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بإنسان لم يشهر عنه أنه قال شيئا في البلاغة، علشان نعرف أنها مش من عنده. ولذلك أنا كنت بقول العبقريات الأدائية أو المواهب اللي موجودة في البشر، ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس؟ العقد من هو؟ وجدناه في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث تنشأ الموهبة والعبقرية والنبوغ. إنما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشأش إلا في سن 40، مش عبقرية أبدا تأخر أبدا لسن 40 دي أبدا. طيب لما يفاجأ كده العالم بأن محمد بن عبد الله الأمي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا قال شعر ولا عمل ولا ارتاض في دنيا البلاغات، وبعدين التفت لقاه الكلام يعجز عنه أصحاب هذه المواهب، نقول له طيب الموهبة دي تفجرت إمتى في محمد؟ سن 40 كانت عنده وحجزها إلى سن 40 وبعدين فجرها؟ مش معقول. ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس، هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن 40؟ إذن هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أصلا مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف شوف القوة بقى. قل، ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب.
1: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. قرآن يتلى.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
3: وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. الله

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما أجمل أن نعيش مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أخذهم بتوجيهاته ونصائحه، ومع امتثالهم لأوامره. يحكي المؤرخون والمحدثون أن أحد البدريين أبو مسعود البدري كان له غلام، وربما كان من هذا الغلام خطأ، اعتبره أبو مسعود خطأ شنيعا، فإذا به يعني يقسو عليه ويضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر إليه من بعيد، فإذا به صلوات الله وسلامه عليه يأخذ طريقه إلى أبي مسعود، وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. وأبو مسعود منهمك في ضربه لغلامه، لدرجة أنه يعني لم يميز صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أصبح قريبا منه. وإذا به يلتفت فيستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ما معنى هذه الجملة؟ أن المرأة منا مهما كانت قدرته ومهما كانت سطوته يعني، فينبغي أن يعي جيدا أن هذه السطوة إذا استعملت استعمالا سيئا فهو محاسب عليها، وبالتالي ينبغي أن نعي أمرا هاما، هو أن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا، وأن يكون يعني من أولئك الذين يلجؤون إلى الكلمة، يستطيع أن يعني يخطئ بها الغلام، أو يستطيع أن يبصر بها الغلام. ونحن نعي أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن نفسه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وإنما كان يعني رفيقا بي، معلما، ونعم المعلم هو ما كهرني وما ضربني وما أنبني

كانت معقودة بين شباب وصبيان المدينة في هذا الوقت، فاستهوت أنسا، استهوت أنسا فوقف يتفرج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. لكن انظروا، هل أزعج أنسا؟ هل ضرب أنسا على ملأ؟ هل عنفه أو أنبه؟ لا، وإنما أخذ اتجاها آخر. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وداعة وفي لطف وفي رفق: يا أنس، أذهبت حيث أمرتك؟ سؤال، وهو بليغ كل البلاغة. أذهبت يا أنس حيث أمرتك؟ وإذا بأنس يقول: الآن أذهب يا رسول الله. ووعى أنس الدرس، وعلم واستيقن أنه أخطأ خطأ بليغا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله هذا السؤال إنما كان يسجل عليه أنه تأخر عليه، وأنه انشغل بغير ما كلفه به. أذهبت حيث أمرتك؟ هذه كلمة قوية، مع أنها كلمة رحيمة، مع أنها كلمة حكيمة، لكنها بلغت مبلغها من أنس، كما بلغت الكلمة التي أعطاها صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني سيحاسبك، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن هذا الغلام. وبالتالي إذا بأبي مسعود يقول: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تفعلها للفحتك النار. هذه هي التربية النبوية لمن يخدمنا. من يخدمنا كان يعلم، وكان يكسى مما نكتسي، وكان يطعم مما نطعم، وذلك عملا بما أوصانا به صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خاولكم. لأول مرة في التاريخ يعي التاريخ أن الخادم أخ للمخدوم. إخوانكم خاولكم، خاولكم يعني الذين يتخولون أموركم، يعني يتعهدونها، ينظفون بيوتكم، يحملون أبناءكم، يعملون لكم ما تكلفونهم به. إخوانكم خوالكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس. وربما كان هذا عن العبيد، لأنهم هم الذين كانوا يخدمون. لكن لأول مرة يعني يجهر الإسلام بحق من حقوق الناس، من حقوق الإنسان، لأن العبودية ليست أمرا طبعيا، وإنما هي أمر اخترعه وابتدعه الإنسان القاسي. ومن هنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى نصابه حين قال: إخوانكم خاولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس. وكان نافع مولى بن عمر من أعلم الناس، كان شيخا للإمام مالك. لماذا؟ لأن ابن عمر أتاح له الفرصة ليتعلم ويعلم، ومن هنا انتشر العلم، ومن هنا كان خدمنا علماء وفقهاء، ولم يكونوا إلا إخوة لنا. ومن هنا نجح الإسلام في الانتشار وفي الانتصار. لماذا؟ لأنه يعلم الناس جميعا كيف تكون المساواة، وكيف تكون حقوق الإنسانية، وكيف تكون الأسرة آمنة مطمئنة إذا هي أحسنت التعامل مع من يخدمها ومن يقوم بشؤونها. وهكذا ينبغي أن يقوم كل منا بما ينبغي أن يقوم به من إحسان التربية، من إحسان التعامل، من إحسان الخطاب أيضا.
لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا أحرارا.

0: ونحن الذين استرقطناهم. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون المسلم هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يافا. يافا عروس توسدت على كتف البحر الأبيض المتوسط، وارتبطت بالجمال والعراقة، فضربت جذورها في عمق الأرض. قلوبنا ترحل إليها وعقولنا تتطلع لفك أسرها. تقع مدينة يافا على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب من مصب نهر العوجة، وتبعد عن مدينة القدس 60 كيلومترا. احتفظت يافا باسمها الجميل منذ العصر البرونزي، حيث سماها الكنعانيون يافا، والتي تعني الجميلة أو المنظر الجميل. غزاها الفراعنة والآشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان، ثم فتحها القائد الإسلامي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخضعت لكل الممالك الإسلامية. دخلت يافا الحكم العثماني منتصف القرن 16، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت يافا تحت الانتداب البريطاني. لعبت مدينة يافا دورا مميزا وريادياً في الحركة الوطنية ومقاومة المحتل البريطاني من جهة، والصهاينة من جهة أخرى. من يافا انطلقت ثورة 1920، ومنها بدأ الإضراب التاريخي الذي عم البلاد كلها عام 1936. سقطت في أيار عام 1948 في يد العصابات الصهيونية. بعد سقوط المدينة جمع الصهاينة أهالي يافا في حي العجمي وأحاطوه بالأسلاك الشائكة، وجعلوا الخروج والدخول من الحي بتصريح من الصهاينة. قدر عدد سكانها عشية النكبة ب72,000 نسمة. ضمت يافا 7 أحياء رئيسية، هي البلدة القديمة وحي المنشية وحي العجمي وحي رشيد وحي النزهة وحي الجبلية وحي هريش. جعلها موقعها وميناؤها تشتهر في التجارة الداخلية والخارجية. اشتهرت يافا بصناعات أهمها صناعة البلاط والإسمنت والسجائر والورق والزجاج وسكب الحديد والملابس والنسيج، كما اشتهرت بالبساتين وبيارات الحمضيات التي كانت تصدر إلى أوروبا، واشتهرت كذلك بصيد الأسماك. ومن أهم معالمها جامع يافا الكبير ومسجد حسن بك وكنيسة القلعة والحمامات القديمة والمزارات، مثل مزار طامينة ومزار الوليين الشيخ إبراهيم العجمي والشيخ مراد. ومن ساحاتها ساحة الساعة، وكان يطلق عليها أيضا اسم ساحة الشهداء وساحة العيد. خضعت يافا للتهويد بأشكال مختلفة، منها تغيير المعالم والأسماء والآثار العربية والإسلامية، واستبدالها بمعالم وأسماء عبرية، إضافة إلى تغيير طرازها المعماري من خلال هدم جزء كبير من المباني القديمة والقرى والأحياء المهجرة. يافا عروس البحر، احتلها غاصب وسكنها غريب، وستعود حرة عما قريب.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى فرقة الرباط، قلنسوة، فلسطين، هاتف 053-88-23-01.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زهرة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: أبو طلال على عافية
3: حبيبي. حبيبي عليك بباي.
2: معك أبو داود صاحب السوبر ماركت.
3: حبيبي أبو داود، حبيبي كيف حالك؟ كيف حالك؟
2: إيش الدعوة يا أبو طلال؟ بشوف الشارع تبع السوبر ماركت بطلت تفوتوا بالمرة.
3: لا والله هيك شوي بس عجل، كنت مشغول يعني وعجز.
2: أي مر بالصدفة، بس قول سلام عليكم.
3: مالش والله، قلت لك أنا مشغول يعني ومش كثير يعني ببين بالحارة.
2: ما حبتهاش منك يا أبو طلال.
3: إيش الدعوة؟ إيش ما حبتش مني؟ مالك أبو داود؟
2: ما حبتهاش منك لأنك بتروح عند فريد وبتشتري نقدي، أما أنا كنت تشتري من عندي دين، ولما صار دينك 3000 شيكل بطلت تبين.
3: لا يا زلمة مالك أنت، الله أكبر، والله مستغري عنك حبيبي أنت.
2: اسمعني يا أبو طلال، أنا هلقيت وقفت محامي لكل الدين اللي عندي، وهذا آخر اتصال بتصلوا عليه. والله حابب تعمل تسوية بيني وبينك بدون محامي، معاك من هان لبكرة المغرب. مش حابب؟ خلص يا سيدي، التعامل بصير بينك وبين المحامي.
3: وانا بدون وين بتجيب لك 3000 شيكل؟ انا من وين؟ ما انت جايب البلد كلها بيجي فيها مصاري، من وين بتجيب لك؟
2: ابو طلال انت يوميا بتدخن ب20 شيكل، وكل يوم بتنزل لي على الفيس جناحين وشوي وطشات وشاليهات. انا يا حبيبي من الاخر بدي فلوسي، بدي ادفع للتجار.
3: يا عم انت جناحين كلين العجرة كيلو ب12 شيكل يا راجل، وانت ملحقني على الجناحين؟
2: ابو طلال انا قلت لك لو كل شهر دفعت 50 شيكل كان خلصنا حسابنا زمان. بدي ادفع للتجار، معيش سيولة يا راجل.
3: خلاص ولا يهمك ولا يهمك، بكرة المغرب امر عليك. بكرة
2: ما مريتش بكرة؟ خلاص بصير الاتصال بينك وبين المحامي، وانت عارف ايش يعني محامي، يعني محاكم وشرطة وشرشحة.
3: لا لا لا يجيب شرشحة يا زلمة، مالك حبيبنا، حبيبنا ابو داود انت حبيبنا. يمكن الليلة ياخذ من عندك اغراض يجيب 100 شيكلتين
2: ولا نص شيكل، بتدفع اللي عليك بعدين بتجي تاخذ.
3: حبيبنا جدرك كبير ابو داود وقلبك طيب، حرام عليك والله بالدار ما في ولا حاجة يا راجل. ناخذ شوية عدس، شوية حمص، شوية معلبات.
2: بقول لك ولا نص علبة بتاخذ.
3: طيب ماشي غلط، بكره بمر عليك.
4: مالك شافك معصب يا ابو داود، ايش القصة؟
2: حبيبي حبيبي ابو العابد، اهلا وسهلا.
4: يسعد مساك.
2: يسعد مساك، تفضل تفضل، هاي في كرسي هان، تعال تعال.
4: مالك ايش الدعوة؟ كأنهم مغلبينك الزبائن ولا ايش الدعوة؟
2: يا راجل لما بدي يجي يتداين بيجي بياخذ من عندي، ولما يدفع نقدي بروح على تاجر تاني. قلنا ماشي. طيب بخصوص الدين، طيب بس مر ارمي لك لو 20 شيكل 50 شيكل، اقول لك بس مر وقول سلام عليكم.
4: الاوضاع صعبه يا ابو داود، الله يكون معين للناس.
2: خير وانا مش من الناس يعني؟ مش البضاعه اللي هو بخدها، انا بدي ادفع حسابها للتاجر.
4: يلا بعين الله بعين الله يا راجل، ان شاء الله بتهون وبصير كل شيء كويس.
2: انا عارف، ايش بدنا نعمل؟ المهم طمنا عنك، ايش اخبارك؟
4: والله هينا نحمد الله.
2: ابو العبد شفت لك عروس مرتبه.
4: ايه شو قصه العرايس الليله؟ بنتي في الدار بتقول لي عروس، وباجي عندك هنا بتقول لي عروس.
2: يا راجل انت مرتك الها سنتين متوفيه، بكفيك، بدك واحده تخدمك. يا راجل حرام عليك، هي بنتك بدها تضلها طول العمر عندك. وتاني حاجه مش ناقصك اشي، عندك شقتين يعني اللي بدها تيجي حتكون مستك، هي مش ناقصها حاجة.
4: طب مين اللي عندك؟ خلينا نشوف. يلا
2: حلو، هيك استبينا. في عندي واحدة يا كبير مطلقة، بس مشكلتها معاها 4 أولاد.
4: إيش بتقول؟
2: بس اسمعني خليني أكمل. أولادها مش معاها، عند أبوهم. وأبوها قد ما قالوا شالوا بده يدف. وبعدين والله الناس محترمين والبنت بنت عيشة.
4: طب لا مؤاخذة يعني، البنت بنت عيشة، طب ليش ما عاشت على أولادها الأربعة؟
2: يا عمي أهل جوزها ظلمة، إيش بدك؟
4: طب ليش اتطلقت يعني؟
2: ما أنا بقول لك ناس مفتريين ضلهم يحطوا في راس ابنهم عشان يتجوز، لما نتجوز عليها وطلقها.
4: طب بنت مين هي؟ قل لي، من المنطقة تبعتنا؟
2: لا مش من المنطقة.
4: انسى الموضوع هذا الله يرضى عليك، بفكرش فيها لقيت. وتاني حاجة لو بدي أفكر في هذا الموضوع بفكرش في واحدة معها أولاد، يعني حتدوشني كل يوم حتقول لي حنيت لأولادي بدي أشوف أولادي.
2: ماشي يا عم أبو العبد، أنت في العمر هاد بتقدرش تطلب العروس تفصيل، أنت في نص الأربعينات.
4: يا سيدي أنا شكيت لك، أنا بقول لك بديش أتجوز، بديش أتجوز. يا رجل ملحق انسى الموضوع.
5: يا ابني يا فوزي، يا ابني يا فوزي، طلعنا طلعلي بس خشبة من هين عشان العنبة تطلع عليها عشان تعمل معرش من هين.
6: عم هذه الخشبة قصيرة كتير، شو رأيك نحط حبل نشبك فيه الشجرة وبتطلع لفوق؟
5: يا ابني الله يرضى عليك، أنا بديش العنبة تطلع لفوق، أنا بدي أعمل معرشان قدام الفيلا، فهمت علي ولا لا؟ فبدي أخلي العنبة هي والفلورة يغطوا هين عشان لما نقعد هين يكون في ظل، يكون في قاعدة حلوة، فهمت علي ولا لا؟
6: والله يا عم خايف أطلع فوق والخشب تقع فيا.
5: يا ابني ما في سلم، واقف على السلم، إيش دعوتك؟ مالك يا فوزي؟ هي بتخاف من كل حاجة؟ وبعدين معاك؟
6: حاضر يا عم ولا يهمك.
7: بابا؟ وين أنتوا يا بابا؟ جبت العصير.
6: هينا هينا قاعدين على باب الفيلا، تعالي يا دينا.
5: تعالي يا بنتي تعالي.
7: فكرتكم طالعين على الأرض يا بابا، يعطيكوا العافية.
5: الله يعافيك يا بنتي، حط حط خذ العصير من بنت عمك يا فوزي.
6: يسلم أيديك يا دينا، أقصد الدكتورة دينا.
7: تسلم تسلم يا بن عمي.
5: يا بنتي ايه سويتي بالجامعة؟
7: عادي دفعت الفلوس للفصل الجديد يا بابا، اسبوع وتبدأ الدراسة.
5: طيب وامتى يعني حتبلشوا تعملوا عمليات واشياء زي هذه يعني زي ما بنشوف في التلفزيون؟ بدي اياك تكوني دكتورة ترفع راسي في البلد.
7: لسه بدري يا بابا، بدري على العمليات والجراحة، هلا احنا دراستنا نظري يا بابا.
5: يلا على بركة الله.
6: بس ديري بالك يا دينا، انا بعرف انه الجامعة فيها اختلاط شباب وصبايا مع بعض.
7: طيب وشو قصدك يعني؟
6: قصدي بصراحة بديش توقفي مع اي شاب من الشباب.
7: فوزي انت مسكين يا بن عمي، انا لما بروح على الجامعة بروح عشان الدراسة يا فوزي، مش عشان اوقف مع فلان علان.
6: ايوه ديري بالك يا دينا.
5: يعني بتغار عليها يا فوزي؟
6: طبعا يا عمي مش بنت عمي.
5: الله يرضى عليك الله يرضى عليك، شد حيلك يا بنتي شد حيلك، مش فوزي اللي بغار عليكي، كل اهل البلد وكل القرايب بغاروا عليكي، الكل بقول دينا بدها تطلع دكتوره ولا لا. قولي له بحطلع دكتوره وحعالج بنات البلد واولاد البلد ونسوان البلد.
7: ولا يهمك يا بابا، حبيض وجهك ان شاء الله.
5: طيب يا بنيه
7: عن اذنك يا بابا بدك اشي مني؟
5: الله يرضى عليكي، فوتي عند امك فوق.
7: يلا بالاذن.
6: وش المعنى انك تطلب اذن من باباكي بتطلبش اذن مني؟ هو انا حيطه؟
7: لا سلامة قيمتك يا بن عمي، بس بابا بضل بابا والمسؤول عني.
6: وأنا كمان يا دينا، والله اللي بقرب عليك وبرشك بالمية مستعد أرشه بالدم، أنا بفديك برموش عينيا.
5: شايفة قديش أنت غالي علينا وغالي على بن عمك؟ يلا يلا توكل على الله يا بنتي. اسمع يا فوزي، بدي تشد حيلك يا بنية، بدي تثبت وجودك.
6: مش فاهم قصدك يا عمي.
5: لازم تفهم يا عم، الدكتورة بدها واحد يملي عينها، بدها واحد يكون على مستواها في الفهم وفي العمل وفي كل شيء، أنا بدي إياك تكون قدها.
6: ولا يهمك يا عمي ولا يهمك.
5: هلا أنا بدي أخذ التراكتور وأروح ألقي نظرة بس على الأرض وأشوف كيف النايلون والبرابيش والمية، وأنت بتظبط الأمور هذه وبتلحقني ماشي؟
6: حاضر يا عمي اللي بدك.

0: أمجد أمجد.
1: أيوة يا أحمد.
0: وين أبوي؟
1: أبوي نايم.
0: طب في عشاء موجود ولا كيف؟
1: أنا والله تعشيت برا. شوف دعاء، مش عارف، يمكن.
0: وين هي؟
1: مش عارف، يمكن في غرفتها.
0: يا دعاء دعاء دعاء.
2: أيوة يا أحمد.
0: طب ومالك مبوزة زي هيك؟ إيش الدعوة؟
2: لا ما فيش حاجة
0: يا بنت. إيش ما فيش حاجة؟ مبين عليكي. وبعدين معاكي حد مزعلك من الدار؟
2: بقول لك فيش شي خلاص.
0: دعاء، لما تزعلي ببين على وجهك على طول، أخوك وعارفك. أمجد زعلك؟
2: يا ريت كلهم زي أمجد.
0: أبا بتعيطي؟ مين اللي زعلك؟ احكي بقى. وبعدين معاكي ايه؟ بدك قاعده ترجى فيكي؟
2: انا عايشه في الدار هادي وانا بتعذب يا احمد. ليش ابوي بتعامل معي زي هيك؟ ليش؟
0: ايش ابوي يعمل معاكي؟
2: مش بكفي ضيع مستقبلي؟ مش بكفي؟ مش بكفي جوزني لناس لا بيعرفوا حلال ولا بيعرفوا حرام؟ سنتين وانا عايشه عندهم بالظلم والقهر، وكله هذا بسبب مين؟ كله بسبب ابوي. والله حاسه ان انا مش بنته، واليوم مسكر علي الغرفة وخنقني. طب ليش؟ مش أنا بنته؟ حرام أطلع على جارتنا؟ حرام أروح على خالتي؟ وكل ما بدي أطلع بقول لي أنت مطلقة. مطلقة؟ إيش يعني مطلقة؟ كيان فضائي؟
0: طب هدي هدي هدي هدي بس هدي.
2: أنا تعبت يا أخوي، أنا تعبت، يا رب أموت أحسن لي.
0: طب بس هدي. خلص ما تعيطيش، خلص خلص خلص. لقيت أبوي إيش يعمل معاك بالضبط؟
2: جارتنا مرت عطية طصت علي على الجوال بس أساعدها نص ساعة، وعمل لي قصة أبويا، بدوش يطلعني من باب الدار. إيش سويت أنا؟ وكل يوم بدعي يا رب خدني عندك وريحني، ريحني من هالهم. تعبت يا أحمد، تعبت أنا، خلص تعبت.
0: طيب خلص حقك علي، خلص بس هدي هدي. حقك علي، أنا بحكي مع أبوي وحراجه في كل اللي صار، وإنت يا أختي الله يرضى عليك زيك زي أي بنت في العالم. بس أبوي أنت بتعرفي كبيرك شوي وبعصة حاله، وعشان أنت منفصلة يعني بخاف عليك، وأنت بتعرف المجتمع برحمش. صدقيني يا أختي أنه أنت ست الستات. خلص عشان خاطر.
2: حاضر يا أخوي، حاضر يا أخوي، عشان خاطرك بس. هي الوحدة في دار أهلها، إيش بدها غير الكلمة الحلوة؟
0: يا عيني عليك حلوة. أيوة بدي إياك تزبط حالك، تشوفينا أي حاجة، تطلينا بيضة، تعملينا مبعثرة، تقلينا بندورة، أي حاجة من ايديك الحلوة. الله يسعدك.
2: من عيني يا أخويا، ولا يهمك.

0: إسراء إسراء.
1: أيوة يا عطية. أيوة
0: إيش خم نوم نايمالي من الساعة 10؟
1: إيش بدك يا عطية؟ نعسانة كتير والعشاء هي جاهز.
0: هلقيت لو واحد غريب خش معايا من باب الشقة. حلو؟
1: طيب يا عطية إيش دخل هاد في هاد؟
0: إيش دخل هاد في هاد؟ هو عشان نقوم نوم بدي أقول لك إيش دخل هاد في هاد. نايمة أنت نايمة مش داري عن حالك، مش داري إيش في على باب البيت. شباشب وكنادر مقلبات ومشقلبات، إيش الناس تقول عنا؟ عالم مقرفة؟
1: حاضر خلاص هلقيت بقيمهم.
0: الله يقيم راسك عن جسمك يا بعيدة. وليك لو وقتاش أنا بدي أضل أدرس فيك أنا؟ أقول لك والله قرفت منك ومن اليوم اللي شفتك فيه.
1: أنت بتطلع بتمسخ وبتنزل بتمسخ، أي والله حرام عليك.
0: عارفة أنت من النوعية اللي بمشيش على جلدك إلا البربيش. لازم البربيش ياكل راقة من جسمك. حنيتة بتتعلم وبصيري تفهمي.
1: بدك تضربني في الليل؟ حرام عليك أنا اشتويت كل حاجة ضرب ضرب ضرب.
0: ما هو لو أنت بني آدمة وبتحسي كان أنا ما بضربكش. شباشب على باب الدار مشقلبات؟
1: طب وش صار؟ ايش صار يعني بكون مشقلبات؟ ايش بصير؟
0: ايش بصير؟ والمرة اللي فات بقول لك اعملي لي اكل، عاملاه لي دوال وكلام فاضي؟
1: هي الدوال كلام فاضي؟ مش هي نعمة من نعم ربنا؟
0: ايوه اقلبي لي شيخ هالقد، ولك طلع من وجهي، طغي!
1: هتضرب ايش طيب؟ تضرب ايش؟
0: بدي اضربك واكسرك وعجك وبعدك،
1: حرام عليك حرام عليك، بقول لك حرام عليك، ابعد ايدك ما تضربنيش.
0: انت بمشيش معاك الا الضرب، لما اضربك واموتك بصير تفهمي.
1: ابعد ايدك بقول لك ابعد ايدك.
0: وبسعق علي في الليل وبسك في ايدي كمان.
1: انا ما سكتكش، انت اللي قاعد تضرب فيا، حرام عليك. والله لا اتصل في ابويا واتصل في اخوتي.
0: ايوه قولي لي بدك تجيبي ابوك واخوتك وبتهدديني فيهم. لا حسب تفكري بدهم يطلعوا معي راسي يضربوني. عارفه اللي بيجي من اهلك كان هخبط على رقبته.
1: تغلطش على اهلي، اهلي اشرف منك واحسن منك.
0: ايوه والله طول لسانك. وين البربيش؟ وين انا حاطط البربيش؟ انت بتجيش معاك الا الضرب.
1: حرام عليك، اتكي الله اتكي الله.
0: يلا هلقيت ارجع نام على السرير ولف حالك بالاحرام زي حبت الدوالي. وانا هيني طالع سهران برا اتريح منك ومن وجهك. بديش اشوفك ولا اشوف قرفك.

0: ايش يا ولد؟ احكي لي قولي، جاي تعطيني دروس؟ جاي تعلمني الادب؟ احكي.
1: يابا يابا، حشاك حشاك من قلة الادب وقلة الدروس. انت بتعلم الناس بس. اختي يابا، هذه بنتك، منفعش تضلك تعاير فيها وتقول لها مطلقة مطلقة مطلقة. هذه بنت زي كل بنات الناس.
0: ولك ايش مخك انت؟ بدك كمان 100 سنة تفهم؟ بدك تعرف ايش بيقولوا الناس؟ ايش بيحكوا الناس؟ بدك تسمع بدانك لما يقولوا بنت ابو احمد بتطلع لحل شعرها؟
1: يابا اختي ما بتطلع لحل شعرها، حرام عليك. انت بتعرف البنت كيف لما جوزها يرميها بعد ما كانت لها مملكتها وبيتها، وتشرط وتقرر وتستقبل اللي بدها اياه وتعمل كل حاجة في بيتها، وفي الاخير تنطرد من هالبيت تبعها وتيجي تعيش في بيت اهلها. وانت عارف يابا الظلم اللي تحملته عن دار جوزها واهل جوزها.
0: ظلم ايش اللي بتحكي عنه؟ هدول البنات بفكر ان الزواج زي ما بيصير في الافلام، الاسود والابيض، بدها خيل ابيض تركب عليه وبدل بتجر وراها 9 متر، ويجي جوزها روميو زمانه يخدها ويطير ويروح على اي جزيرة، وتيجي تطلع على الارض تلاقي الارض ملان ورق شجر ملون. ولا اسمعني، البنت اللي بدها تعيش بتعيش، نسواننا كلهن تحملن وجداتنا تحملن، والظلم والقهر اللي عشنه قد ما بصير اليوم مليون مرة.
1: يابا اختي حقد عليك من الاخر، بتقول انه انت السبب تعستها، وانه انت اللي تسببت في طلاقها لانه هي ما كانت موافقة على الناس، واحنا كل ايتنا يابا ما كناش موافقين على الناس اللي اجوا يخطبوها.
0: ولا اذا انت بدك تسمع من اختك روح اقعد عندها وقولها يابا، واسمع منها كل حاجة، وانا ولا ابوك ولا بعرفك.
1: يابا ليش انت ما بتسمع مني؟ يابا ما تجرحهاش، طيب ما تزعقش عليها. شو المشكلة لما تروح هي على جارتنا هي 50 متر وجارتها لحالها في الشقة وتساعدها؟ مش النسوان بيجي عندنا وبساعد اختي؟ ايش معنى اختي لما تروح؟ بتطلع مسطورة بتروح مسطورة. يابا شوي شوي عليها، حرام عليك، حرام.
0: حرام علي؟ وهو انا ابو لهب، انا كبير الكفار، انا المبشر في جهنم وانتم المبشرين في الجنة.
1: اسف يابا، خلص خلص اسف، مالي بركة الله.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أنا آسف، يعني أنا معترف بغلطي، أو أقول لك ساعات في ناس مش غلطانة لكنها بتقول أنا آسف، كأنه بيقول حتى لو أنا مش غلطان بس أنا حابب علاقتنا ترجع، مش مهم مين الغلطان، المهم نفضل جنب بعض وقلوبنا حنين على بعض. أنا آسف، أنا مش حابب أشوفك زعلان، أنا مهتم، أنت خاطرك عندي غالي. أنا آسف كلمة الأقوياء اللي ما عندوش وسوسة إن لو اتأسفت هيفتكروني ضعيف، كلمة المتواضعين اللي ما عندوش أي إشكالية إن هو اللي يجي ويمد إيديه، وعارف كويس ان كلمة انا اسف انا هسامح او انا هعتذر ربنا بيحبها جدا. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. انا اسف كلمة ما يفهمهاش المتكبرين، عمره ما يقولها، ولو قالها يقولها من طرف مناخيره علشان مصلحة، وما يقبلهاش المتكبرين لان المتكبر ذاته متضخمة جدا، فاي حد يغلط فيه لا يشعر ان كلمة اسف كافية إن ذاته العظيمة انجرحت. أنا آسف كلمة المتواضعين الأقوياء. أنا آسف لأبي وأمي عن كل يوم اشتاقوا لي وأنا كنت مشغول عنهم، أو آسف يا أبي وأمي لو كنت فارقتم الدنيا واحتجتم دعوتي وانتوا في قبركم بس أنا ناسي. آسف يا مراتي عن كل يوم كنت فيه معاكي قاسي وصدري ضيق مش قادر أسمعك وانت ملكيش غيري تفضفضي معاه، ودايما بحسسك ان قعدة اصحابي احلى في عينيا من قعدتك. اسف يا ابني اني بخلت عليك بوقتي، وياما كان نفسك ان اشترك معاك في حياتك بس انا دايما مشغول وعندي اعذار. انا اسف يا بنتي انك كبرتي وبدأتي من بدري تدوري على راجل في حياتك يفيض عليك بالحب، لان ابوكي اللي هو انا دايما كان مشاعري معاكي جفة، وعمري ما قعدت معاكي قعدة بسيطة تدردشي معايا وانت مطمنة معايا. انا اسف يا بنتي. انا اسف يا صاحبي لانك يوم ما جيت تسند علي خزلتك وما كنتش راجل في ظهرك وكتفي في كتفك. انا اسف يا نفسي ان ما خدتش بالي منك، ما علمتكيش كفاية، ما طورتكيش كفاية، ما قربتكيش كفاية من ربنا سر سعادتك. انا اسف تاني يا نفسي لاني يوم ما سمعت كلامك في رغبات وشهوات تضرك كان لازم اقفلك، لكني كنت متهاون معاكي فسمعت كلامك وضيعتك وكان لازم احافظ عليكي. انا اسف للاخر اللي اختلفت معاه من غير رحمة ولا انصاف، وكنت دايما بجادله وانا مختلف معاه عشان اثبت ذاتي مش اثبت وجهة نظري. انا اسف لديني اللي كان لازم امثله تمثيل مشرف اكتر، لكن سوء اخلاقي منعني من كده وتسرعي منعني من كده، وقلة رحمتي تجاه اللي حواليا خلاهم ما يحبوش تديني. أنا آسف لكل إنسان علمني شيء مفيد وما ردتش جزء من جميل ولو بدعوة صادقة إن ربنا يحبه أو يرحمه لو كان سابنا وراح عند ربنا. أنا آسف يا سيدنا محمد، أنت دايما كنت بتتمنى تقابلني عند حوضك الشريف ويا ما دعت لي، لكن أنا قلبي قاسي معاك ومعرفش عنك كتير عشان كده مش عارف أعمل زيك. أنا آسف يا رب عن كل نعمة أنعمت بيها علي عشان تقولي أنا ربك حبيبك حابب أكون جنبك وأشوفك فرحان، كان شكري أني عصيتك وأغضبتك بالنعمة دي. أنا آسف. اوعى الكلمة دي تبقى تقيلة على قلبك لأنها كلمة الأقوياء المتواضعين. ونتقابل المرة الجاية وربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الإنسان السلبي هو المتشائم من دنياه، المتكاسل عن العمل، المتواكل على الآخرين. الإنسان السلبي هو المتألم من ماضيه، المتذمر من واقعه، المتشائم من مستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فلن يكون أسوأ من ذلك، وتتفاوت درجات السلبية في الناس أيما تفاوت. لو حاولت أن تدخل رأسك في الماء سوف تنقطع عن الحياة من حولك، سوف تسمع تنفسك وتحركات جسمك فقط، وستظل هكذا ما لم تخرج رأسك من الماء. السلبي هكذا يعيش في بوتقة مشكلاته، لا يذكر إلا السيء من ماضيه وواقعه ومستقبله، لذلك فإن الحياة تتعبه. ولا عجب إن كانت الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر، وذلك لسببين. السبب الأول أن كلنا يتعرض للمشكلات، لكن السلبي يفخمها ويكثرها ولا يرى غيرها، بينما الإنسان العادي يراها طبيعية على مقولة مر لك ومر عليك. أما الإيجابي فله مقولات عجيبة، مثل عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو الحمد لله اليوم أفضل من الأمس، أو هذه حلاوة الدنيا، لولا المرارة ما عرفنا السعادة. السبب الثاني في كون أن الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر هي بأن الله تعالى سن سننا كونية مقدرة، فمن اهتدى إليها وفق لما يريد. ومن هذه السنن أن الذي يتوقع الأسوأ يحصل على الأسوأ، وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا الحديث خطير للغاية، وظاهر معناه أن الذي يتوقع خيرا من الله فلن يخيب الله ظنه، والذي يتوقع غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن هنا يقول الإمام المبجل ابن قيم الجوزية رحمه الله إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. وقد نهى الشرع الحنيف عن الطيرة، وهي عملية تشاؤمية كانت عند العرب في الجاهلية، وأخبر عن قوم يدخلون الجنة يوم القيامة وعددهم 70,000 دون حساب، اللهم اجعلنا منهم، وأخبر أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون

0: أي لا يعالجون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون أي توكلهم على الله ربهم. فانظر إلى هذه التربية العظيمة. وخلاصة القول إن السلبي يتشائم قبل حدوث المشكلة ويضخم المشكلات بعد حدوثها، كما أن السلبي المتشائم يصيب نفسه بالإحباط فينعكس ذلك على تصرفاته، إذ كيف يبدع وينتج ويخترع ويعمل من لا يرى أملا في الماضي والواقع والمستقبل. فالحياة فعلا تتعب السلبي، وقل لمن يتشائم أبشر بالشقاء. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية، كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لم تعد صناعة القرار السياسي الذي يرتبط به مصير الجماعة والدولة تحتمل التفرد والارتجالية والحماس أو حتى الإحجام والقصور، ولا بد للقائد الذي يتخذ قرارا استراتيجيا من دراسة هذا القرار جيدا ومن عدة نواحي. أولا، من ناحية ثقة الجماعة بهذه القيادة، لأن الثقة ضرورية جدا ودافع مهم جدا للتنفيذ، ومشاركة الجماعة في صياغة القرار من خلال الشورى يساعد أيضا في تحقيق الحماس والالتزام الذاتي عند التنفيذ، خصوصا إذا أخذ برأي الأتباع. وصوابية القرار من حيث التوافق مع مقاصد الشريعة ومعطيات الواقع، وتهيئة القواعد لتقبل القرار من حيث اختبار الحماس العاطفي والقدرة المادية على التنفيذ، واختبار قدرات الجماعة على الالتزام بالخطة والقرار. ففي السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لم يفرض الحرب والمواجهة على الأنصار، وما قرر الحرب إلا بعد أن أخذ موافقتهم واستشارهم، فجعل من قرار المواجهة خيارا عاما اشتركت في صياغته الجماعة كلها. وهذا يستدعي من الجماعة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة أمام النتائج مهما كانت. فيوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس، وكان إنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس وأنهم أهل البلد، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من خارج بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله وقف سعد بن معاذ وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشاطه لذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. واليوم نعلم أن صناعة القرار السياسي من الصناعات الثقيلة التي تدخل فيها عقول جبارة ومراكز بحثية ومعلومات استخباراتية، ويتم لها التمهيد من خلال حملات إعلامية كبيرة لصناعة رأي عام مؤيد لهذا القرار، ثم يتم إخراجها بشكل بطولي بحيث يتم ضمان سير الجمهور والشعوب والأتباع عن رضا وطواعية في ركاب القرار ودعمه والذود عنه، وكأنه قرارهم هم، ولا يخلق أو يترك حالة متمردة ترفض القرار وتعمل على إفشاله من داخله، كحال الكثير من دولنا أو مؤسساتنا التي تصاغ فيها القرارات بطريقة بيروقراطية مسرفة تحرك نوازع التمرد لدى العاملين في المؤسسة، ويشعرون أن القرار الذي تتخذه قيادتهم غير منطقي، فيعملون على الالتفاف عليه وإسقاطه وعدم الامتثال له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى، أسماء الله
0: الرحمن.

0: وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. ومعنى الرحمن جل جلاله أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة المتعطف برحمته وجلائل نعمه على جميع خلقه.
1: فسبحانه الرحمن استوى على عرشه وتجلى على خلقه باسم الرحمن وليس باسم المتكبر الجبار.
0: وكذلك أرسل رسوله محمدا بالرحمة العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله في السماء رحمن، ورسوله محمد في الأرض مظهر من مظاهر رحمة ربه الرحمن.
1: وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن في الرحيم زيادة واحدة وهي الياء، وفي الرحمن زيادتان، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى.
0: ورحمة الله شملت المؤمن والكافر كما عمت جميع مخلوقاته. والرحمن جل جلاله لا يسمى به غير الله، وهو جار مجرى العلم المفرد، ولم يرد في القرآن مجردا من أل التعريف.
1: واسم الرحمن أصل لاشتقاق الرحمة، وكذلك اشتقت من أسمائه الحسنى جميع الصفات والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي:
0: إني خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته.
1: فإذا فكرت في معاني هذه الآيات واقتران اسم الرحمن باسم الله الأعظم، دعوت الرحمن بكل ما أنت محتاج إليه.
0: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.
1: كما أوجب الله تعالى خصائص كثيرة للرحمن، فهو ذكر للذاكرين، ونبه إلى الاستعاذة به والتوكل عليه والصوم له، وأن الناس تحشر إليه يوم القيامة.
0: وحظ العبد من اسم الرحمن أن يتخلق بعين الرحمة وعون الخلق بحوله ودعائه،
1: ويورثه نور العلم والبيان بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فمن علمه الله القرآن علمه البيان، وعلمه علوم الكون. ومن ذكره 100 مرة إثر كل فرض زال عنه النسيان والغفلة وقساوة القلب، وأعين على أمور الدنيا.
1: والسر في تقديم الرحمن على الرحيم في البسملة وفي أواخر سورة الحشر وغيرها، وذكره بعد لفظ الجلالة مباشرة للتخفيف من وطأة المهابة التي تحصل للعبد من ذكر هذا الاسم الأعظم الذي ترد إليه جميع الصفات والأسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
0: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
1: ويقول ابن حجر المكي: ارحم عباد الله يرحمك الذي عم البرية جوده ونواله،
0: والراحمون لهم نصيب وافر، فمن رحمة الرحمن جل جلاله.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. الصالحون قالوا: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة في هذا الدرب يمتحن، وعلى أساس الامتحان وأساس النجاح أو عدمه يرفع أو يبقى في مكانه أو يخفض. فأول ما يسلك السالك درب الله عز وجل في الأشهر الأولى يعطى عطايا، يكرم، يضاف. واحد لما بيكون ماله ملتزم بالمساجد وبيجي بيلتزم بيعلق قلبه، شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية كله إكرام ومنح وسرور وسعادة، لا بعدين تبدأ الامتحانات. إذا نجح بيرتفع، وإذا ما نجح بيختلف الوضع. أنا شفت من أوائل ما يمتحن به الواحد بس يمشي له هيك شي 7-8 شهور بيضيع حذاءه بالجامع. بيجي على الجامع بيروح الحذاء. هلا خير إن شاء الله راح الحذاء يعني، ولازم دير بالي أكثر. بس في ناس ما بيحملوا، بيقول لك يا أخي والله شاري جديد، والله شاري بهذيك الحسبة، بطلت أجي على هالجامع. يا لطيف، هذا فورا فرط من أول فحص. شو بطلت أجي على الجامع بس لأنه راح حذائك؟ هلا بعد هذا يمتحن بالنساء. هو امتحان النساء صعب لكن مو كثير، يعني يعتبر من أوائل الامتحانات. تعرض له الشهوة، ويعرض له الميل، ويعرض له قلة الحلال، وربما كان متزوجا وتعرض عليه المرأة نفسها بالحرم. هلا إذا نجح واستمر في هذا الطريق يمتحن بالمال. امتحان المال أصعب من امتحان النساء. يعني الآن الشباب اللي عمره 20-18-25 بيشوف امتحان النساء كتير صعب، بس غدا بس تجتاز هذه المرحلة حتشوف إنه قديش كان بسيط هذا الأمر. بس الامتحان الأصعب هو امتحان المال. يعرض عليك المال الحرام وأنت تحتاجه فتتعفف عنه ولا تأخذه، صعب جدا. بعد ما يسلك وينجح في هذا الامتحان يأتيه امتحان حب الرئاسة، انه انا بدي صير معلم عليكم كلكم، انتم بدكم تسمعوا لي كلمتي، واذا انت ما بتسمع كلمتي ما بتجي لهون، وانت ما بتسمع كلمتي ما بتقدرني لا تفرجيني وشك. فالصالحون قالوا: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. والآن يحيى بن معاذ يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. إنه أنا ليش ما أعدتوني بالصدر؟ ليش أنت أخذ لي الكرسي تبعي؟ ليش ما وجبتوني؟ ليش لما أجيت ما أمتوا؟ ليش ما سلمت علي؟ أنت ركضت على الباب واستقبلتني من على الباب، ليش ودعتني من عند مكتبك؟ شايف؟ في حب الرئاسة، إنه أنا هون، إنه أنا لازم تحترمني، أنا لازم تجلني، أنا لازم تقدرني، أنا لازم ترفعني. هلأ كيف الإنسان ينجح في امتحان النساء أو في امتحان المال أو في امتحان حب الرئاسة؟ وستعرض، يعني تعرض على كل واحد بيننا أيها الإخوة أنه يكون سيدا ورئيسا ومطاعا. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: تعلموا قبل أن تسودوا، بكرة حتصيروا سادة بين الناس. بكرة الناس بتقلك: أنت والله الله يجزيك الخير، أنت ملتزم بالجامع، والله أنت أحسن منا كلياتنا،
والله ادعينا لأنك أنت زلمي قريب من الله، أما نحن ممنح، تعتقد الناس يعتقدون صلاحك. أنا مرة كنت رايح على جامع أبو النور مجمع الشيخ أحمد كفتارو، عندي محاضرة درس لطلاب السنة الأولى أو الثانية. أنا وماشي في قدامي ماشيين شابين من منظرهما يعني باينتهم مو أصحاب التزام، مو ملتزمين. شو بيقول واحد للثاني؟ أنا ماشي وراهم يعني لأنه طريقي في نفس الطريق اللي يدخل على المجمع. بيقول واحد لرفيقه، في طلاب كانوا عم بيفوتوا على الجامع، بيقول له شايف هدون الطلاب اللي فايتين؟ قال له إيه؟ قال له هدون كلهم أولياء. والله هلا هو مو ملتزم وباينته يعني كمان مو راكز أموره، مع هيك يقع في خاطري إنه هدون يفوتوا على الجامع. يعني هلا أنتوا مو بتفوتوا على الجامع، يعتقد بعض الناس الذين لا يدخلون المساجد إنه هدون يفوتوا على الجامع كلهم أولياء، يعتقد مزبوط يعني مو هيك؟ إنه فهلا الله عز وجل أنت بيزرع في قلوب الناس تقديرك محبتك إجلالك. هلا أنت شو بتعمل بقى إذا إجوا الناس لإلك وهم يعتقدون صلاحك وولايتك؟ إذا صدقت حالك بتكون رسبت بالفحص، إذا صدقت لكن أنا بدك ولي، تعال عندي هون ولاية أخي. متى ما صدقت رسبت، فشلت في الامتحان. متى ما صرت ترى نفسك خيرا منهم وأفضل منهم، معناته أنت رسبت في الامتحان. الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى رجلا مخمورا وقد ثمل من يعني مما هو فيه، فمش يتجاوز الشيخ عبد القادر هو وطلابه، وإذ بهذا المخمور بينادي على الشيخ بيقول له يا شيخ عبد القادر. فبيوقف الشيخ التفت عليه بيقول له الله قادر لما مو قادر؟ بيقول له لا قادر. رد بيمشي الشيخ، رد بينادي عليه لا مرة ثانية، بيقول له يا عبد القادر، ما بيقول له يا شيخ. التفت عليه بيقول له نعم. بيقول له الله قادر لما مو قادر؟ قال لهم بلا قادر. رد مرة ثالثة الله قادر أو مو قادر؟ أم الشيخ صار يبكي وقال له لا قادر. فالطلاب استغربوا شو ليش الشيخ عم بيجاوب واحد هيك أصلا مو بعقله يعني، وبعدين ليش الشيخ يبكي؟ قالوا له سيدنا شبك يعني شو اللي صار؟ قال له والله يا ابني لما عم بيقول لي أول شيء يا شيخ عبد القادر الله قادر لما مو قادر، وقع في خاطري إنه الله قادر يطالعني من هذا الذي أنا فيه ويتوب علي. قلت له إيه الله قادر، الله بيطالعك. هلأ بالمرة الثالثة وقع في خاطري إنه عم بيقول لي يا عبد القادر الله قادر يحطك مكاني ويحطني مكانك، فأنا بكيت. والحقيقة يا أخوان أنت بفضل الله الله سلك بك درب الصالحين، ولا أنك ذكي ولا لأنك فهيم ولا لأنه يعني عندك كثير أعمال خيرة، فضل من الله عز وجل. لذلك لا تتكبر ولا على عبد من عباد الله تعالى مهما كان مقصرا. وبيقولوا أنه الشيخ بدر الدين الحسني بالشام كان في دار للبغاء من زمان، الحمد لله أزالها الله، يروحوا عليها البنات بالأجرة يلي بيفعلوا الفاحشة. فبيقولوا أنه الشيخ بدر الدين الحسني كان قبل العيد يبعث ليرات ذهبية للبنات اللي بدار البغاء مع طالبة من طالباته أنه روحي عطيهم ياهن وقلي لهم أنه الشيخ بدر الدين بيسلم عليكم وبيقلكم ادعوا له. يا لطيف، وإنن بعيد من هون عاملين السبعة وزمتها. يقال بأن بعض هؤلاء البنات كنا يعني يتبنى إلى الله عز وجل من جراء هذا الموقف. فيا أخوان الله يزرع في قلوب الناس إجلالك محبتك إكرامك، بس هذا فضل من الله عز وجل، وإلا لو الله بيكشف السرائر. سيدنا أبو بكر يقول لو يعلم الناس من أبو بكر لما نظروا إليه. الله لو بيكشف فيك سرائرك الناس ما بتطلع عليك بنوب. بس من جميل ستره أنه ينشر خيرك بين الناس ويخفي عنهم شرورك. لذلك احذر أن يكون في قلبك محبة للتعالي على هؤلاء الناس أو التكبر عليهم أو لومهم إذا قصروا في حقك. خير إن شاء الله قصر في حقي. مرات واحدنا
يعني زوجي بقصر زوجها في حقه. أنا والله من جملة ما بقول لها بقول لها يا بنتي احمدي الله إنه الله عز وجل جعل زوجك هو إنسان صالح هو يقصر في حقك أو هو يعني يتكلم معك كلمة مو مناسبة. أنت هو ما لازم يحكي بس حكى، بس احمدي الله لعله ذنب بينك وبين الله، سلط الله تعالى عليك زوجك، منيح ما سلط عليك إنسان فاجرة، منيح ما سلط عليك إنسان فاجر. أخ قصر في حقك خير إن شاء الله، روح شوف حالك أنت اليوم، أنت المقصر فالله عز وجل ما اصطحب مصطحبان ثم افترقا إلا لذنب أحدثه أحدهما. أنت مقصر مع الله عز وجل، أم الله جعل أخوك في هذا الطريق يقصر في حقك أو يقطعك، روح صلح بينك وبين الله حتى يعود ما بينك وبين أخيك. أما إذا كان عندك محبة للرئاسة فصعب أن تصل إلى الله عز وجل، لأن هذا الطريق طريقه لا إله إلا الله، لا مغني إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. أما إذا كنت ترى نفسك هي التي تفعل، إذا كنت ترى مالك هو الذي يفعل، وإذا كنت ترى شهواتك هو الذي تفعل، فأنت بترسب في هذا الطريق. ما الذي يعينك على أن تنجح في اختبار النساء؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار المال؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار الرئاسة؟ وكلكم سيختبر بكل هذه الاختبارات، واللي اختبر بيعرف، واللي ما اختبر يجهز حاله لأنك ستختبر. ما الذي يعينك في هذه الاختبارات أن تنجح؟ يعينك كثرة ذكر الله تعالى، أن تكون دائم الذكر. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، اشتغلوا بذكر الله تعالى، اجعلوا ذكر الله تعالى رفيقكم، اجعلوه نشيدكم، اجعلوه جليسكم، خلي الذكر ديدنك، خلي الذكر عادتك، لأنك كثرة الذكر تجعلك قريبا من المذكور.

شايف؟ لأنك غافل، في غفلة عن الله عز وجل. كثرة ذكر الله تعالى تجعلك، تعينك على النجاح في الامتحان. اثنين، لزوم مجالس العلم، لأنه مجالس العلم، العلم كاشف، يكشف لك هذا الطريق، يكشف لك بأن هذه الفتاة إذا كانت بالحرام ستؤذيك في الدنيا وفي الآخرة، وعندما يكون زواجا في الحلال يسعدك في الدنيا والآخرة. شايف بقى مجالس العلم بتذكرك. الله عز وجل قال فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. المؤمن بيعرف أسباب بحضور المجالس العلم، إذا كان نسيان بيرجع بيتذكر، وبينسى، واحدنا بينسى، يعني مع أنك أنت بتعرف كثير شغلات بس بتنساها في زحمة الحياة. فإذا إلك مجلس علم دوري، كل يوم تنين عندك درس، كل يوم جمعة عندك درس، إذا صار يوم الثلاثة الأربعة نسيت ترجع يوم الجمعة بتتذكر، إذا السبت أحد نسيت ترجع يوم التنين بتتذكر، وكلما أكثرت من مجالس العلم شغلة منيحة. فذكر الله تعالى يعينك على النجاح في الامتحان، ومجالس العلم تعينك على الامتحان، والصحبة الصالحة تعينك على الامتحان. شايف كمان لما الصاحب الصالح بيساعدك، لأنه الصاحب الصالح يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت، إذا شافك في خطأ بيجي بيقول لك تعال هون كيف أنت عم تعمل هيك، نحن من جماعة المساجد، نحن من جماعة نريد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، كيف هيك بتساوي؟ أما مو أنت بتستر علي وأنا بستر عليك. لا، المؤمنون لبعضهم نصحة والمنافقون لبعضهم غششة. فالذكر والعلم والصحبة، ورابعا وأخيرا اللجأ إلى الله تعالى. والله يا أخوان شيء صعب، شيء صعب، إذا ما التجأت إلى الله أن يعينك فالواحد الحقيقة بيسقط. والله يعني شيء صعب، واحد يمشي في الطريق يشاهد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الشباب غير المتزوجين، يعني المتزوج عنده زوجة يمضي إليها، بس غير المتزوج إيش بده يعمل؟ كيف بده يثبت؟ إذا ما التجأ وضرع إلى الله عز وجل بيفرط أمام المال الحلال والمال الحرام. يا أخي القرش الحلال صعب، صعب، والحرام متوفر، كيف أنا بدي أثبت؟ يعني شايف أن المال أمامي الحرام بس ما مد إيدي. إذا ما في لجأ إلى الله وطلب المعونة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا بفرط. كيف يا أخي أنا نفسي تدعوني إلى الترأس وتدعوني إلى المباهات والعجب والتكبر، كيف بدي أنجو منها؟ بدي لجأ إلى الله تعالى. فالذكر والعلم والصحبة واللجأ إلى الله تعالى تعينك. يقول يحيى ابن معاذ الرازي، يقول لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. طيب إذا واحد شاف في نفسه فعلا أنه أنا بحب هيك الرئاسة، بحب، حتى بالبيت مثلا بيفوت كلهم بدهم يخدمون، أنت أمي من هون روحي جيبي كذا، وأنت روح جيبه، هو بيقعد في طاولة الصفرة كله عم يخدم، يعني أمه عم تشتغل وأبوه عم يشتغل، وفوق هيك بيعيط كمان وين الملاح؟ نطي جيبي. ايه حاضر حاضر. ما هنين لانه بعيد من هون قليل ادب، هو بيخافوا منه، بيقول لك لكان شغله بدها واحد هيك، خلي يتعلموا هذا، مو يتعلموا. يا عائشه شر الناس من داراه الناس اتقاء شره. امهم بتقول لهم لا تخلوا يعيط، نص خلص جيبي له المملحه خلص. اذا الاكل مو سخن كمان هيك بيزبد وبيرعد. هلا يا اخوان لا سمح الله، يا شباب لا سمح الله، اذا واحد شاف حاله هيك فعلا، هو بالبيت مثلا هيك بيعمل معلم وكله بده يخدمه، اذا شاف حاله بين اخوانه بالجامع كمان كلهم بده يخدمه، بيكونوا برحله، مره كنا برحله لكله عم يشتغل ويركض، في اثنين ثلاثه قعدوا هيك ولا تحركوا ابدا، نحط الاكل ما تحركوا لجنبهم، يعني اجت الصحون والمعالق والاكل، خلص الاكل انا عم نضبضب كمان قعدوا ما تحركوا ابدا، انهم بس وقت اللعب مثلا، وقت الشوكولاتة، وين الشوكولاتة؟ ما جبتوا لي شوكولاتات، تحرك يعني وقت الشوكولاتة تحرك، أما وقت الشغل ما بيتحرك. هلأ إذا واحد شاف حاله بالبيت هيك، شاف حاله مع إخوانه في الجامع هيك، شاف في نفسه هيك فعلا، أنا أخي عندي حب الرئاسة، بحب هيك يترأس وحتى أشوف حالي عم ناسني، بدو كلكم تكون تخدمونه، شو بده يعمل؟ شو بده يعمل مشان هالنفس هيك اللي متعالية اكسرها؟ ما بده شيء. هلأ بس أخلص الدرس تنزل على التواليتات تبع الجامع، تشلح جراباتك، تشمر بنطرونك، تشلح الجاكيت تبعك، وبتنظف تواليتات الجامع.

معاهك ايمت بيكون في مثلا زحام وبعد الدرس ما في شيء، بتروح على الجامع نظف هيك تواليتات الجامع. بدك بس نطلع من الجامع بتجيب خرقة وبتجي بتمسح على بالأحذية. هلا نفسك ما بيهون عليها، بتحس نفسك تحس حالك حتنفجر، وهو المطلوب. يعني هو المطلوب انك انت تحس حالك حتتمزق من جوا، لكن نحن بدنا نمزق هذه النفس المتعالية المتكبرة. بالمناسبة حتى الصالحون هكذا يفعلون. مرات بيكونوا إخوانهم عندهم في بيوتهم بيخلوهم قاعدين بأوضة ضيوف، بيروحوا ببيولهم صبابيطهم، ما في شيء. شايف؟ شان هالنفس ما هيك تكبر وتتعالى. قلت لكم مرة الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه راح إلى مسجد من المساجد أو محافظة من المحافظات مدينة، الناس من محبتهم فيه واجتماعهم عليه حملوا له السيارة. منظر يعني منظر مهيب هيك، الشيخ إنه حملوا له السيارة هي ومشوا فيها. بس خلصت المحاضرة أو اللقاء ورايح هو مع السائق، مروا جنب جامع، قال له وقف. وقف قال له أنا بدي أدخل بس على المسجد شوي. سائق فكر إنه الشيخ بده يصلي له ركعتين. فات الشيخ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، تل ساعة، ما طلع. خاف السائق، فات على الجامع وقت مو وقت صلاة، شاف كم واحد هيك عم يصلوا عم يقروا قرآن بس ما في بيناتهم الشيخ. ليقوم عم يتوضأ، نزل على الموضأات ما لقى، بس سمع صوت مي بالتواليتات. قرب هيك وقت شاف الشيخ شالح الجبة واللفة وعم بينظف التواليتات. شو هاد يا سيدنا؟ قال له والله يا ابني أنا لما حملوا لي السيارة الناس يعني شفت نفسي تعالت، قام حبيت يعني علمها أدبها، فجيت على التواليتات نظفته. في واحد من الأخوة بيحضر معنا عمره شي 70 سنة، والده توفاه بالله الله يرحمه، هو من تجار الشام القدامى. قال لي بيتهم بالمهاجرين، هو بيشتغل بالبزورية. قال لي بالشام كلها كان في شي 6 سيارات، واحدة منهم لأبي، يعني أول ما نزلوا السيارات على البلد. فأبي كل يوم بينزل على المحل وبيطلع بالسيارة تبعه، مرات بيطلع وقت الغداء كمان بيتغدى بالبيت وبيرجع، مرات ما بيرجع. قال لي لاحظت انه أبي كل فترة شي الساعة 3 الظهر بيطلع من البزورية على المهاجرين حامل أكياس الخضرة الساعة 3 بإيده وطالع مشي، والسيارة موجودة يعني يا بتكون مصفوفة جنب البيت يا جنب المحل. وبعدين نحن بالمحل عنا يعني شباب بيشتغلوا، يعني أبي بيقدر يقول لهم خذوا يا ابني وصلوا الله يرضى عليك على البيت، بس أبي هو بيطلع. فسأله مرة قال له يا أبي ليش هيك؟ يعني ما تقول لي أنا أخواتي قول له الشباب بعدين السيارة موجودة. قال له يا ابني أنا كل فترة بشوف نفسي صارت هيك كبرت تعالت مع الناس، أنا عندي سيارة أنتم ما عندكم، أنا مدير أنتم عمال عندي، أنا معي مصاري أنتم ما معكم، فبحب أنه أدبها فبرجع بحمل هيك هالسك والغراض وبطلع ماشيا. طبعا بيتعب وبيرهق، بس حقيقة يا شباب هذه النفس إذا ما أدبتها تتعالى. أيون بني إن النفس كالنار إن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها، ما بتشبع النفس. فإذا واحد بيناتنا شايف نفسه هيك متعالية، عليك ببيوت الله تخدم، عليك بالبيت، أنت بالبيت يعني الشغلات يلي بالبيت الصعبة واللي بيتأنفوا منها أهل البيت أنت ساوية. عفوا عفوا يعني البلوعة بالبيت تسكرت، أنت شايف حالك بتنفخ وبتزبد وبترعد، قوم أنت اشتغل فيها. إلا لوالدتك لا تشتغلي ماما، أنا بدي اشتغل. خلي هذه النفس هيك تنكسر. فعليك بأن تخدم عباد الله عز وجل، ما تلاقي غير نفسك هيك لاني. وإكثار من ذكر الله تعالى هو دواء لكل أمراض النفس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية.
3: لقد ذكر لنا القرآن الكريم في أكثر من موضع الصفات النفسية والفكرية والاجتماعية لبني إسرائيل، فهم يعبدون المال، ومن أجل المال يقتل الأخ أخاه لكي يرثه، ولا يتورع عن اتهام غيره بالباطل بقتل أخيه حتى يحصل على مزيد من المال.
4: يا ويلي يا ويلي، من هذا؟ رجل يغرق في دمه أمام بيتي. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، رجل قتيل أمام بيتي، من يعرفه؟ من يعرف هذا الرجل؟
5: الويل لك، أقتلته؟ أتعرفه؟
4: لا أعرفه، وقد فوجئت برؤية جثته أمام بيتي.
5: من يكون هذا الرجل؟ من قاتله؟ هل يكون بينه وبين أهل الأرض عداوة؟
6: أو ثأر أو خصومة؟
5: لا ندري.
6: ما الذي حدث؟
4: ربما أنتم من قتل هذا الرجل.
5: هل تشير إلينا يا هذا؟ والله لا نعرفه.
7: كفاكم يا قوم، كفاكم، أتشرعون بالقتال وأنتم لا تملكون دليلا واحدا على بعضكم البعض؟ كفى كفى كفى.
3: وفجأة ظهر للقتيل قريب اسمه أحيح بن الجلاح، وأخذ يهدد ويتوعد ويطالب بالثأر ويدعي أن القتيل عمه.
8: عمه، سأطالبكم بدية كبيرة تتناسب مع مكانة عمي ومنزلته. لقد قتلتم عمي وعمه.
5: من أنت يا هذا؟ ولمن تشير باتهامك هذا؟
8: أنتم، أشير إليكم أنتم، أنتم من قتلتموه. لن أتنازل عن الثأر لعمي ممن قتله، وسوف أتهم صاحب هذا البيت الذي وجدت عمي ملقا أمامه.
5: كفاك يا هذا، كفاك ولولة كالنساء، نحن لا نعرف من قتله.
7: يا قوم، أيقتل بعضنا بعضا ونبي الله موسى بيننا؟
9: وماذا سيصنع لنا موسى بما نحن فيه؟ هل سيحدد لنا القاتل؟
5: موسى نبي يوحى إليه، ولو عرضنا عليه الأمر لوجدنا عنده الحل المناسب الذي يحسم هذا الصراع. فقد ينزل عليه الوحي من الله ليعلمه بحقيقة الأمر.
10: أجل صحيح.
11: نعم
10: هذا صحيح.
11: نعم هذا صحيح.
10: هيا يا رجال، هيا إلى موسى عليه السلام.
11: هيا بنا.
3: اقتنع الحاضرون بهذا الرأي وحملوا قضيتهم الشائكة وذهبوا إلى موسى عليه السلام، فطلب منهم موسى مهلة حتى يناجي ربه. وبعد مناجاة موسى مع ربه جمع بني إسرائيل ليخبرهم بما قاله الله عز وجل في هذا الشأن.
1: يقول موسى عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
5: يا نبي الله، لقد جئناك لكي تساعدنا على حل هذا اللغز، فإذا بك تسخر منا وتستهزئ بنا.
1: يقول موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فأنا النبي المرسل من عند الله.
5: يا نبي الله، إذا كان الأمر على ما قلت فاطلب من ربك أن يبين لنا طبيعة هذه البقرة.
1: يقول موسى: إن الله يخبركم أن البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها، يعجب منظرها من ينظر إليها، ولم يذللها العمل ولا يسقي عليها.
3: وطاف بنو إسرائيل بالبلاد حتى يجدوا هذه البقرة بأوصافها التي حددها الله تعالى، وبعد جهد مضن وجد بنو إسرائيل هذه البقرة عند يتيم، فعرضوا عليه شراءها فرفض، فظلوا يزيدون في ثمنها حتى اشتروها منه بمبلغ كبير ومال وفير، وكان والد هذا الغلام رجلا صالحا ولم يكن يملك سوى هذه البقرة. فلما اقترب أجله دعا ربه قائلا:
11: اللهم إني أستودعك هذه البقرة لابني حتى يكبر.
3: واستجاب الله لدعاء هذا الرجل، فكانت هذه البقرة سببا في ثراء الابن وغناه بعد أن باعها وحصل من ثمنها على مال وافر.
7: ما بكم أيها القوم؟ ألم يأمركم النبي موسى بأن تذبحوا البقرة؟ فلماذا لم تستجيبوا لأمره؟ هيا هيا،
12: أتريدنا أن نذبحها وقد دفعنا ثمنا لها مالا وافرا؟ ثم إننا نخشى من افتضاح أمر القاتل.
3: وبعد تردد طويل ذبح بنو إسرائيل البقرة، وأمر الله نبيه موسى بأن يضرب القتيل بعضو من أعضاء هذه البقرة حتى يعود حيا وينطق بإذن الله وقدرته باسم من قتله. وعلى الفور عادت الحياة إلى الرجل بإذن الله.
13: ماذا؟ إنه حي.
14: لقد عادت الحياة للرجل.
15: لقد عادت الحياة للرجل القتيل. لقد
16: عاد إليه. إنه حي. إنني أراه يتحرك.
7: يا هذا، من قتلك؟
17: هذا ابن أخي العاق، أحيح ابن الجلاق.
8: ابتعدوا عني، ابتعدوا، لم أقتل، إنه عمي، كيف أقتل عمي؟
7: هيا قيدوه، قيدوه، إنه القاتل.
8: اتركوني، لم أقتل، لم أقتل، اتركوني.
9: أبعد كل هذا وما رأيته وما رأه الناس لن يفيدك الإنكار. هيا اعترف بجرمك.
8: نعم، لقد قتلته طمعا ورغبة في أن أرثه، ورغبة في أن أخذ دية كبيرة منكم. نعم، أنا قتلت عمي، أنا

0: ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من حب المال وعبادته، لأن ذلك هو أصل كل الشرور والجرائم، ولم يمنعنا الله من الحصول على المال بالوسائل الشريفة والمشروعة كالعمل الشريف الحلال والاجتهاد والجهد. وغدا
1: قصة جديدة
0: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي، هم ساعتها يعرفون شيئا يقولون حده كذا، يعني تعرفه كذا أو رسمه كذا. إذا أردت أن تعرف القرآن بقى تعريف، تقول القرآن هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتقرأ القرآن كله إلى أن تقول إيه، ملك الناس، إيه، إله الناس، من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس. يبقى هو تبقى عرفت القرآن. يبقى ما هو القرآن؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ من أول الحمد إلى إيه، إلى آخر، إلى كلمة الناس اللي في آخر سورة الناس. يبقى هو ده القرآن. لكن العلماء حينما جاءوا ما حبوش بقى، قال لك القرآن نقدر نختصر التعريف بتاعه نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كده، بقصد التحدي والإعجاز علشان يبين منهج الله. ده كلام طيب قوي. طيب، القرآن كأي كتاب هو من الله، من الله. ايه الميزة اللي للقرآن؟ طب ما هو برضو التوراة من الله، الانجيل من الله، الزبور من الله، صحف موسى كلها من الايه، من الله. لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط، لكن القرآن كان مقصود به حاجتين اتنين: المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول. لكن التوراة كانت منهجا فقط، والمعجزة غيرها وهي العصا، والإنجيل منهج فقط، والمعجزة كانت إبراء الأكمة والإيه والأبرص. إذن فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر، لكن القرآن تميز بأنه المنهج والمعجزة معا. لماذا؟ قال لك لأن المناهج أنزلها الله على نية التغيير لها، والقرآن نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن يؤيد دائما بالمعجزة، وأن تكون المعجزة معه، بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته. واحد يقول عيسى رسول الله لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته، لأن معجزته كعود السقاب ولعت وانتهت، فمن رأى السقاب والعا يحكم به، ودلوقتي ما يبقاش برضو. اللي شاف معجزة عيسى العصا، اللي شافها آية زي عود الكبريت مرة واحدة، معجزة موسى الله. إذن فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزة، ودي مسألة مفقودة في الرسالات كلها. وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات، أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتهت، فمن صدقها صدقها، ومن لم يصدقها خلاص هو حر. احنا لولا القرآن جي بيها يمكن ما كناش نصدق، لكن أستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته، وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين، وما حد يبقى موجودة. ليه؟ لأن العمر في الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الايه، إلى أن تقوم الساعة. ومدام إلى أن تقوم الساعة وسيظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، يبقى لازم عطاؤه كل يوم لازم يزداد ويبقى فيه إعجاز، وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن ثم جاء قرن آخر، أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ما يمكنش. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الكونية، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اللي هو مين؟ القرآن الحق. يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوحي لنا أن اللي حيدينا آيات الكون وأسرار ده يمكن مش مؤمنين، لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين أن ده الحق، لكن المؤمن فاهم أن ده الإيه؟ أن ده الإيه؟ الحق. القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا، لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش أنك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول له تعالى ما تحداك في حمل الأثقال، يمكنش، لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها. انما تتحداه، انت تيجي تتحداني في رفع الاثقال وانا قلت لك ان انا بعرف اعمل اثقال؟ لا، ما قلتلكش ان انا بعمل اثقال. اذا ما يمكنش. فاذا لما يجي يقول ان القران جاء فتحدى العرب واعجزهم، اوعوا انت يعني العرب يذلوا في نظركم، لا، ده تحدي القران للعرب شهاده للعرب على انهم متفوقون في الكلمه، شهادة للعرب على أنهم متفوقون في دنيا الكلمة. وما دام متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دول اللي لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة. إنما إنسان مش متفوق في حاجة وبعدين تغلبه، مفيش فوق لك أبدا. يبقى إذن لازم يكون الجماعة اللي هيجي لهم القرآن دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمة. ومعنى نبوغ الكلمة يعني عندهم الأداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب. نقوم نقول له ده كلام عال قوي. طيب الأداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونسرا وخطابة، ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه، موقعه ايه؟ عاش رسول الله إلى سن 40، وما عهد عليه إلا كلام عادي، مش زي البلغاء، مش زي قس بن ساعدة، أبدا، مش زي أكثم بن صيف، أبدا، كلام عادي، حتى مش زي طبقة يعني عالية لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية دي خالص. شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي، مع أنه جاي يتحدى بلاغة. أما هو قال لك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بإنسان لم يشهر عنه أنه قال شيئا في البلاغة، علشان نعرف أنها مش من عنده. ولذلك أنا كنت بقول العبقريات الأدائية أو المواهب اللي موجودة في البشر، ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس؟ العقد هو وجدناه في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث، تنشأ الموهبة والعبقرية والنبوغ. إنما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشأش إلا في سن 40، مش عبقرية أبدا، تأخر أبدا لسن 40 دي أبدا. طيب لما يفاجأ كده العالم بأن محمد بن عبد الله الأمي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا قال شعر ولا عمل ولا ارتاض في دنيا البلاغات، وبعدين التفت لقاك الكلام يعجز عنه أصحاب هذه المواهب، نقول له طيب الموهبة دي تفجرت إمتى في محمد؟ سن 40 كانت عنده وحجزها إلى سن 40 وبعدين فجرها؟ مش معقول. ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس، هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن 40؟ إذن هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصلاً مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف شوف القوة بقى. قل، ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نسعد دائما بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم ونفع بكم.
1: أكرمكم الله سيدي. في الحلقة الماضية سيدي بدأنا بالحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعريف المحدثين، أقواله، أفعاله، إقراره وصفاته، ثم بينتم أن تعلم السنة فرض عين على كل مسلم حتى يأتمر بما أمر النبي وينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي غير متلو. لو نتابع هذه المقدمات اللطيفة سيدي ونتحدث عن أمر آخر، سنته تعلمها فرض ومحبته سيدي.
2: كلام دقيق جدا، بارك الله بك. لا بد من تفصيل. الله عز وجل خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، رزقنا بيده، الفقر بيده، الصحة بيده، المرض بيده، القوة بيده، ضعف بيده، ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، فقال لا إكراها في الدين، بل أراد أن نعبده بدافع من الحب. لذلك قال تعالى يحبهم ويحبونه. فالحب في الله واسع جدا، أن تحب الله، أن تحب أنبياءه جميعا، أن تحب الرسل جميعا، أن تحب سيد الأنبياء والمرسلين، أن تحب العلماء الربانيين، أن تحب أهلك، زوجتك، أولادك، والديك، من حولك، المؤمنين الصادقين، المساجد، الأعمال الصالحة، كل شيء ينتمي إلى الدين ينبغي أن تحبه. عنا كان دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس، في أقيم له حفل وداع يفوق حد الخيال، قال كلمة بالحفل لا أنساها، قال أي إنسان لا يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر.
1: الله.
2: فالحب أصل في الحياة، والله أراد الحب ولم يرد الإكراه. يعني مثلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ما كان ممكن جامعة توزع أوراق الامتحان مكتوب عليها الإجابة كاملة والعلامة بالأحمر 100%، اكتب اسمك فقط، هذا النجاح له قيمة
1: أبدا
2: عند صاحبه، عند أهله، في المجتمع؟ صفر.
1: لا.
2: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، هذا الهدى القسري لا جدوى منه، لا يسعد. شيء دقيق جدا. فالهدى القسري لا يسعد. أما أنت حينما تأتي إلى الدنيا بإمكانك أن تعصي الله لكنك أطعته، بإمكانك أن تغش في البيع والشراء لكنك أخلصت في البيع والشراء. ما دام عندك خيارات أنت مخير. الخيار يرقى بالإنسان، يثمن عمله، يعليه عند الله عز وجل. لأن دائما تعالى إعرابه فعل أمر مبني على الفتح. مرة خطر ببالي ما معنى تعالى؟
1: قل تعالى وأتلو،
2: ارتفع إلينا، تحرر من وحي الأرض إلى وحي السماء.
1: جميل.
2: تعالى فعل الأمر مبني على الفتح، يعني غير أنه إعرابه مبني على الفتح، الأصل أنه الإنسان إذا عرف الله ارتفع من وحل الأرض إلى وحي السماء.
1: جميل.
2: من المصالح والشهوات إلى المبادئ والقيم، من معاينة أهل الدنيا إلى معاينة الملائكة والمقربين.
1: إذن كما أن اتباع سنته وفهم سنته فرض عين، كذلك محبته فرض عين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه.
2: ما قبل الله أن نعبده إكراها.
1: نعم.
2: لا إكراها في الدين.
1: نعم.
2: يحبهم ويحبونه، وكل إنسان لا يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر. نعم.
1: سيدي، العلاقة بين المحبة والاتباع، هناك من يقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عسى أن تنفعه تلك المحبة، لكن ليس متبعا.
2: يعني لو فرضنا إنسان معه مرض معين، مرض جلدي، علاجه الوحيد أن يتعرض لأشعة الشمس، جلس في غرفة قميئة باردة غير مضيئة ما فيها شمس إطلاقا، وقال يا لها من شمس ساطعة، إن هذه الشمس شافية، هذا كله كلام لا قيمة له. إن لم يتعرض إلى هذه الأشعة لا قيمة لكلامه إطلاقا. فالبطولة أن نطبق القرآن. هناك من يعني يتلوه أحيانا، بس يتلو بيته إسلامي، دخله إسلامي، أنفاقه إسلامي، علاقاته إسلامية، سهراته إسلامية، سياحته إسلامية، علاقته بالمرأة التي لا تحل له إسلامية. المنهج الإسلامي يبدأ من فراشه الزوجية وهو أخص خصوصيات الإنسان، وينتهي بالعلاقات الدولية.
1: جميل. إذن سيدي،
2: منهج تفصيلي.
1: نعم. المحبة ينبغي أن يرافقها الاتباع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله
2: فاتبعوني
1: يحببكم الله.
2: نعم.
1: لما كثر مدعو المحبة طولبوا بالدليل.
2: نعم.
1: نعم. المحبة مع الاتباع معا سيدي. نعم. على خط. نعم. واحد.
2: يعني عفوا، كلام دقيق. عندنا أسطوانة غاز وعندنا رأس غاز، لا قيمة لهذه الأسطوانة بلا رأس.
1: نعم.
2: والرأس لا قيمة له بلا أسطوانة، شرطان لازمان غير كافيين.
1: نعم.
2: المحبة ميل، الاتباع حركة، الاتباع كسب مالك، انفاق مالك، علاقتك بزوجتك، بأولادك، ببناتك، بأصهارك، بكنائنك، بجيرانك، بوالديك، بحرفتك مع الزبائن، بالبيع بالشراء. هذا منهج تفصيلي، 5000 بند، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا الاتباع، تتبع منهج تفصيلي.
1: سيدي، لو انتقلنا إلى موضوع يعني قريب جدا من هذا الموضوع، وهو موضوع الأسوة الحسنة. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف تتحقق هذه الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: لأن الناس لا يتعلمون بأذانهم فحسب، بل لا بد من تعلم بالعين. يعني القرآن الكريم كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي الكريم قرآن يمشي. ما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامهم، إن حدثوه فهو صادق، إن عاملهم هذا الإنسان فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. الآن لا يقنع الناس بالإسلام إلا إنسان مسلم أمامهم. أما كمعلومات، كقراءات، كنصوص، كعروض معينة، لا تقدم ولا تؤخر. القدوة قبل الدعوة. الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. يعني مثلا لو أب ما تكلم كلمة لا تليق بمكانته أمام أولاده، الأم ما زارت بيت الجيران والمادة طالت والأكل تأخر ومع بنتها، فلما الأب غضب حينما عاد، أين كنتم؟ ما كنا بمحل. البنت الصغيرة شربت الكذب من أمها. إلي أنا رأيي، لعل لا يعجب بعض الناس، أكثر أخطاء أولادنا وبناتنا من خطأ الآباء والمعلمين،
1: لعدم تحقق الأسوة والقدوة.
2: يعني إذا كان المعلم بدخن مثلا، في مشكلة. في مشكلة. أكثر أخطاء أولادنا من الآباء والمعلمين.
1: نعم سيدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2: كلامه تشريع، حركته تشريع، الحركة. يعني علاقته مع أخوانه، مع أصحابه، في القوة، في الضعف، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر.
1: هو ذاق كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هو قدوة، مدام قدوة عامة لكل المسلمين، يجب أن يذوق الفقر والغنى معا، كل صفة بطرفيها الحادين، والقوة والضعف معا، والصحة والمرض معا. عندكم شيء؟ في بيت بالأرض ما في شيء يتاكل؟ ما في خبزة وكاس الشاي؟ لا، ألف إني صائم. لما صار غني لمن هذا الوادي اللي هو لك؟ قالوا تهزوا بالله هو لك. فهو ذاق الفقر والغنى معا، والقوة والضعف معا، والصحة والمرض معا. فهذا والجمهور حوله ما معه أحد معا، هو أذاق الله عز وجل من كل صفة طرفيها الحادين. فهو قدوة للأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والأصحاء والمرضى. تمام،
1: بذلك تحقق الأسوة،
2: القدوة قبل الدعوة.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم، وشكرا لهذه الإفادة الطيبة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم، وقبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء، إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذا البرنامج على شفا جرف هار نتحدث اليوم عن العجب والرضا عن النفس. العجب هو الزهو بالنفس ورؤية العبد لنفسه بعين الرضا والفرح لما يقوله أو يفعله. هو لا يرى عيوبه وأخطاءه، ولا ينسب الفضل في نجاحه إلى الله تعالى بل إلى نفسه. والعجب هو حين لا يشعر الإنسان بالندم على ما فعل من خطأ، ولا يشعر بالحياء من الله تعالى، ولا يتطلع إلى تقصيره بحق الله. ومن العجب إعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد قيل: أربع مهلكات للعبد، أنا ونحن ولي وعندي. وفي الحكم للإمام السكندري قال أن أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن تصاحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. أيها الإخوة والأخوات، لقد ميز بعض أهل العلم بين العجب والكبر، فقالوا: العجب هو السرور أو الفرح بالنفس، وكذلك الفرح بما يصدر عنها من أقوال وأفعال، فيسر الإنسان ويفرح بنفسه وتعجبه أفعالها. وقد أخطأ بهذا خطأ عظيما، لأنه يجب أن ينسب الفضل إلى الله فيحمد الله تعالى ويفرح بفضله. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن من احتقر الناس واحتقر أعمالهم وترفع عليهم واعتدى على حقوقهم بالأذى، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، وظن أنه أفضل منهم، فهذا هو المتكبر. فالكبر هو احتقار الناس واحتقار أعمالهم والترفع عليهم والاعتداء عليهم بالأذى، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، والظن أنه أفضل منهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا. إن المعجب بنفسه يريد علوا في الأرض، يمشي في الأرض مرحا، أي مزهوا بنفسه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارب
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم الآن برنامج ورتل القرآن ترتيلاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخ في الله، نعيش وإياك سلسلة ممتعة في هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، وقد استهلت بتمجيد لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وتنزيه له عن تسرب الشك إليه. ومهما حاول المشككون في هذا العصر أن يبعدوا المؤمنين المتقين عن دستورهم الخالد فلن تنجح تدابيرهم، فالقرآن الكريم هو الهادي لمن خاف ربه فأدى ما عليه وترك ما أمر بتركه. وما أروع هذه الآيات عندما تحثنا على عدم التفريق بين الصلاة والزكاة، فكلاهما مأمور به، وهذا هو شأن المؤمنين، يصدقون بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى سواء عرفوا حكمة ما أنزل أم لا. فلن يكمل إيمان واحد منهم حتى يوقن ويصدق تلك الكتب السماوية المنزلة، وعلى رأسها وفي مقدمتها القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة. فمتى فعلوا ذلك فازوا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. فضل قراءة القرآن وحفظه والعمل به ومدارسته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله، وحرم حرامه، أدخله الله الجنة، وشفعه في عشرة من أهله كلهم قد وجبت له النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده.

أيها الأخ في الله، قلت لك في الحلقة السابقة إن هذه الفقرة نطبق فيها أحكام التجويد التي تعلمناها نظريا، نطبقها هنا بشكل عملي، حيث نؤكد في كل مرة على الأحكام الجديدة ونتذاكر الأحكام القديمة. فالتطبيق العملي كما تعلم يرسخ المعلومات النظرية، لا سيما وأننا سنشرح أحكام التجويد من خلال ألوان مصحف التجويد الذي اعتمد الترميز الزمني واللوني لأحكام التجويد. نأتي إلى هذا إن شاء الله عندما نصل بأبحاثنا إلى الأحكام المشهورة الأساسية في هذا الفن، ولكن لا تنس ما قلته لك سابقا، إننا نعتمد الطريقة التراكمية، ففي كل يوم ستتعلم شيئا جديدا. ولا تستغرب سيرنا الوئيد البطيء، لأننا نريد أن تترسخ الأحكام في ذهنك، فالسرعة تنافي الإتقان كما تعلم. بعد أن ننتهي من الشرح النظري للأحكام سنقف عدة وقفات مع كل صفحة من صفحات القرآن الكريم لنجري التطبيقات العملية، معتمدين على شرحنا للأحكام وعلى ألوان مصحف التجويد في المرحلة المتقدمة إن شاء الله تعالى. والآن أخانا في الله، نحن مع مطلع سورة البقرة، وإليك هذه الملاحظات على تلاوتها. الملاحظة الأولى قوله تعالى في بداية السورة: ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور مثل حاميم، ألف لام را، كاف هاي عين صاد وغيرها، كل هذه الحروف تمد بطريقة منتظمة، لها قواعد وأحكام نأتي عليها عند حديثنا عن أحكام المدود إن شاء الله تعالى. تتعلم قواعدها ثم بعد ذلك تتعلم طريقة مدها من خلال ألوان مصحف التجويد. ثانيا، هذه النقاط الثلاث المرسومة فوق كلمة لا ريب وكلمة فيه، هذه النقاط تدل على جواز الوقف في أحد هذين الموضعين، أي بإمكانك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقفت عند كلمة لا ريب، وبإمكانك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بإمكانك أن تقف عند أحد هذين الموضعين لا كليهما، وسنأتي على تفصيل ذلك لاحقا عند حديثنا عن أحكام الوقف والابتداء. ثم بعد ذلك أنبهك إلى أمر مهم جدا أثناء التلاوة، أنه يسن لك الوقوف على رأس الآيات دائما، فالوقوف على رأس الآية سنة من سنن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هكذا

نلاحظ أننا في كل مرة نقف على رأس الآية، والسبب كما قلت لك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة. وأخيرا أنبهك إلى أمر مهم أيضا، أنه لا بد لك في حالة الوقف أن تقف على حرف ساكن، أي إذا أردت أن تقف في موضع ما أثناء تلاوتك فقف حيث ما تشاء، ولكن سكن الحرف الذي ستقف عليه. هكذا: الذين يؤمنون بالغيب. الباء مكسورة في المصحف، ولكن لما وقفنا عليها لا بد من تسكينها. ويقيمون الصلاة. أيضا التاء المربوطة مفتوحة، لكن لما وقفنا عليها سكناها. وهكذا في كل حالة وقف أثناء تلاوتك لا بد أن تقف على سكون، فإنها سنة من سنن العرب في النطق.

والآن إخواننا الكرام إلى طرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى: ألف لام ميم. تأمل أخي هذه البداية التي تبهر الأنظار وتدفع الإنسان للتساؤل، ماذا تعني ألف لام ميم؟ أتت هذه الحروف لتتحدى صناديد العرب وفصحاءهم وشعراءهم: هذه حروفكم التي طالما نسجتم منها ألوانا من القول ورسمتم بها لوحات من الأدب والفن، ومع ذلك ستقفون عاجزين عن محاكاة القرآن في أسلوبه. ويقول تعالى أيضا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألا ترى أن المرأة يقول للقريب هذا وللبعيد ذلك؟ فلما قال تعالى عن كتابه ذلك مع أنه قريب؟ قال الله ذلك لأنه أراد أن يظهر لنا رفعة شأن هذا القرآن، فهو بعيد في منزلته ومكانته. ألا ترى أن الشيء النفيس العزيز على نفوسنا نجعله في مرتفع صونا له؟ فكان قوله تعالى ذلك الكتاب بعد قوله ألف لام ميم كالشيء العزيز المنال بالنسبة للمخلوقات على أن تعارضه. ولاحظ دقة اللفظ في قوله هدى للمتقين. الهدى هو الدلالة التي توصلك إلى مبتغاك، والقرآن هو الهدى الذي يوصلك إلى التقوى والنعيم. ويقول تعالى أيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لما قال ربنا يؤمنون ولم يقل آمنوا بالغيب، مع أن إيمان المتقين بالغيب مؤكد في الآية الكريمة الذين يؤمنون بالغيب. قال تعالى يؤمنون بصيغة المضارع ولم يقل آمنوا بصيغة الماضي، لأن الإيمان منا مستمر متجدد لا يطرأ عليه شك ولا ريبة.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، كل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: أبو طلال على عافية
3: حبيبي. حبيبي عليك بباي.
2: معك أبو داود صاحب السوبر ماركت.
3: حبيبي أبو داود، حبيبي كيف حالك؟ كيف حالك؟
2: إيش الدعوة يا أبو طلال؟ بشوف الشارع تبع السوبر ماركت بطلت تفوته بالمرة.
3: لا والله هيك شوي بس عشان كنت مشغول يعني وعاجز.
2: أي مر بالصدفة، بس قول سلام عليكم.
3: مالش والله، قلت لك أنا مشغول يعني ومش كثير يعني ببين بالحارة.
2: ما حبتهاش منك يا أبو طلال.
3: إيش الدعوة؟ إيش ما حبتش مني؟ مالك أبو داود؟
2: ما حبتهاش منك لأنك بتروح عند فريد وبتشتري نقدي، أما أنا كنت تشتري من عندي دين، ولما صار دينك 3000 شيكل بطلت تبين.
3: لا يا زلمة مالك أنت، الله أكبر، والله بنستغري عنك حبيبي أنت.
2: اسمعني يا أبو طلال، أنا هلقيت وقفت محامي لكل الدين اللي عندي، وهذا آخر اتصال بتصله عليه. والله حابب تعمل تسوية بين وبينك بدون محامي، معاك من هان لبكرة المغرب. مش حابب؟ خلص يا سيدي، التعامل بصير بينك وبين المحامي.
3: وانا ابو داود من وين بدي اجيب لك 3000 شيكل؟ انا من وين؟ ما انت جايب البلد كلها بيجي فيها مصاري، من وين بدي اجيب لك؟
2: ابو طلال انت يوميا بتدخن ب20 شيكل، وكل يوم بتنزل لي على الفيس جناحين وشوي وطشات وشاليهات. انا يا حبيبي من الاخر بدي فلوسي، بدي ادفع للتجار.
3: يا عم انت الجناحين كلهن 10 كيلو ب 12 شيكل يا راجل، وانت ملحقني على الجناحين؟
2: ابو طلال انا قلت لك لو كل شهر دفعت 50 شيكل كان خلصنا حسابنا زمان. بدي ادفع للتجار، معيش سيولة يا راجل.
3: خلص ولا يهمك ولا يهمك، بكره المغرب بمر عليك. بكره
2: ما مريتش بكره؟ خلاص بصير الاتصال بينك وبين المحامي، وانت عارف ايش يعني محامي، يعني محاكم وشرطه وشرشحه.
3: لا لا لا يجيب شرشحه يا زلمه، مالك حبيبنا، حبيبنا ابو داود انت حبيبنا. يمكن الليله ياخذ من عندك اغراض يجيب 100 شيكلتين
2: ولا نص شيكل، بتدفع اللي عليك بعدين بتجي تاخذ.
3: حبيبنا صدرك كبير ابو داود وقلبك طيب، حرام عليك والله بتضل ما في ولا حاجه يا راجل. ناخذ شويه عدس، شويه حمص، شويه معلبات.
2: بقول لك ولا نص علبة بتاخد.
3: طيب ماشي غلط، بكره بمر عليك.
4: مالك شافك معصب يا ابو داود، ايش القصة؟
2: حبيبي حبيبي ابو العبد، اهلا وسهلا.
4: يسعد مساك.
2: يسعد مساك، تفضل تفضل، هاي في كرسي هان، تعال تعال.
4: مالك ايش الدعوة؟ كأنهم مغلبينك الزبائن ولا ايش الدعوة؟
2: يا راجل لما بدي يجي يتداين بيجي بياخد من عندي، ولما يدفع نقدي بروح على تاجر تاني. قلنا ماشي. طيب بخصوص الدين، طيب بس مر ارميلك لو 20 شيكل 50 شيكل، اقول لك بس مر وقول سلام عليكم.
4: الاوضاع صعبة يا ابو داود، الله يكون معين للناس.
2: خير وانا مش من الناس يعني؟ مش البضاعة اللي هو بخدها، انا بدي ادفع حسابها للتاجر.
4: يلا بعين الله، بعين الله يا راجل، ان شاء الله بتهون وبصير كل شيء كويس.
2: انا عارف، ايش بدنا نعمل، المهم طمنا عنك، ايش اخبارك؟
4: والله هينا نحمد الله.
2: أبو العبد شفت لك عروس مرتبة.
4: إيه شو قصة العرايس الليلة؟ بنتي في الدار بتقول لي عروس، وباجي عندك هنا بتقول لي عروس.
2: يا راجل أنت مرتك إلها سنتين متوفية، بكفيك، بدك واحدة تخدمك. يا راجل حرام عليك، هي بنتك بدها تضلها طول العمر عندك. وتاني حاجة مش ناقصك إشي، عندك شقتين، يعني اللي بدها تيجي حتكون مستت، هي مش ناقصة حاجة.
4: طب مين اللي عندك؟ خلينا نشوف. يلا
2: حلو، هيك استبينا. في عندي واحدة يا كبير مطلقة، بس مشكلتها معاها 4 أولاد.
4: إيش بتقول؟
2: بس اسمعني خليني أكمل. أولادها مش معاها، عند أبوهم. وأبوها قد ما قالوا شالوا بده يدف. وبعدين والله الناس محترمين والبنت بنت عيشة.
4: طب لا مؤاخذة يعني، البنت بنت عيشة، طب ليش ما عاشت على أولادها الأربعة؟
2: يا عمي أهل جوزها ظلمة، إيش بدك؟
4: طب ليش اتطلقت يعني؟
2: ما أنا بقول لك ناس مفتريين ضلهم يحطوا في راس ابنهم عشان يتجوز، لما نتجوز عليها وطلقها.
4: طب بنت مين هي؟ قل لي، من المنطقة تبعتنا؟
2: لا مش من المنطقة.
4: انسى الموضوع هذا الله يرضى عليك، بفكرش فيها لقيت. وتاني حاجة، لو بدي أفكر في هذا الموضوع بفكرش في واحدة معها أولاد، يعني حتدوشني كل يوم حتقول لي حنيت لأولادي، بدي أشوف أولادي.
2: ماشي يا عم أبو العبد، أنت في العمر هات بتقدرش تطلب العروس تفصيل، أنت في نص الأربعينات.
4: يا سيدي أنا شكيت لك، أنا بقول لك بديش أتجوز، بديش أتجوز. يا رجل ملحق، انسى الموضوع.
5: يا ابني يا فوزي، يا ابني يا فوزي، طلع لي بس خشبة من هين عشان العنبة تطلع عليها عشان تعمل معرش من هين.
6: عم هذه الخشبة قصيرة كتير، شو رأيك نحط حبل نشبك فيه الشجرة وبتطلع لفوق؟
5: يا بني الله يرضى عليك، أنا بديش العنبة تطلع لفوق، أنا بدي أعمل معرشان قدام الفيلا، فهمت علي ولا لا؟ فبدي أخلي العنبة هي والفلورة يغطوا هين عشان لما نقعد هين يكون في ظل، يكون في قاعدة حلوة، فهمت علي ولا لا؟
6: والله يا عم خايف أطلع فوق والخشب تقع فيها.
5: يا بني ما في سلم، واقف على السلم، إيش دعوتك؟ مالك يا فوزي؟ هي بتخاف من كل حاجة؟ وبعدين معاك؟
6: حاضر يا عم ولا يهمك.
7: بابا وين انتو يا بابا؟ جبت العصير.
6: هينا هينا قاعدين على باب الفيلا، تعالي يا دينا.
5: تعالي يا بنتي تعالي.
7: فكرتكم طالعين على الارض يا بابا، يعطيكم العافية.
5: الله يعافيك يا بنتي، حطي خد العصير من بنت عمك يا فوزي.
6: يسلم ايديك يا دينا، قصدي الدكتورة دينا.
7: تسلم يا بن عمي.
5: يا بنتي ايه سويتي بالجامعة؟
7: عادي دفعت الفلوس للفصل الجديد يا بابا، اسبوع وتبدأ الدراسة.
5: طيب وامتى يعني حتبلشوا تعملوا عمليات واشياء زي هذه، يعني زي ما بنشوف في التلفزيون؟ بدي اياك تكوني دكتورة ترفع راسي في البلد.
7: لسه بدري يا بابا، بدري على العمليات والجراحة، هلأ احنا دراستنا نظري يا بابا.
5: يلا على بركة الله.
6: بس ديري بالك يا دينا، انا بعرف انه الجامعة فيها اختلاط شباب وصبايا مع بعض.
7: طيب وشو قصدك يعني؟
6: قصدي بصراحة بديش توقفي مع أي شاب من الشباب.
7: فوزي أنت مسكين يا بن عمي، أنا لما بروح على الجامعة بروح عشان الدراسة يا فوزي، مش عشان أوقف مع فلان علان.
6: أيوه ديري بالك يا دينا.
5: يعني بتغار عليها يا فوزي؟
6: طبعا يا عمي، مش بنت عمي.
5: الله يرضى عليك الله يرضى عليك، شد حيلك يا بنتي شد حيلك، مش فوزي اللي بغار عليكي، كل أهل البلد وكل القرايب بغاروا عليكي، الكل بقول دينا بدها تطلع دكتورة ولا لا؟ قولي له بحطلع دكتورة وحعالج بنات البلد وولاد البلد ونسوان البلد.
7: ولا يهمك يا بابا، حبيض وجهك إن شاء الله.
5: طيب يا بنية،
7: عن إذنك يا بابا بدك إشي مني؟
5: الله يرضى عليكي، فوتي عند أمك فوق.
7: يلا بالإذن.
6: وش المعنى إنك تطلب إذن من باباك بتطلبش إذن مني؟ هو أنا حيطة؟
7: لا سلامة قيمتك يا بن عمي، بس بابا بضل بابا والمسؤول عني.
6: وأنا كمان يا دينا، والله اللي بقرب عليك وبرشك بالمية مستعد أرشه بالدم، أنا بفديك برموش عينيا.
5: شايفة قديش أنت غالي علينا وغالي على بن عمك؟ يلا يلا توكل على الله يا بنتي. اسمع يا فوزي، بدي تشد حيلك يا بنية، بدي تثبت وجودك.
6: مش فاهم قصدك يا عمي.
5: لازم تفهم يا عم، الدكتورة بدها واحد يملي عينها، بدها واحد يكون على مستواها في الفهم وفي العمل وفي كل شيء، أنا بدي إياك تكون قدها.
6: ولا يهمك يا عمي ولا يهمك.
5: هلا أنا بدي أخذ التراكتور وأروح ألقي نظرة بس على الأرض وأشوف كيف النايلون والبرابيش والمية، وأنت بتزبط الأمور هذه وبتلحقني ماشي؟
6: حاضر يا عمي اللي بدك إياه.
8: عمجد.
9: ايوه يا احمد.
8: وين ابوي؟
9: ابوي نايم.
8: طب في عشا موجود ولا كيف؟
9: انا والله تعشيت برا. شوف دعاء مش عارف يمكن.
8: وين هي؟
9: مش عارف يمكن في غرفتها.
8: يا دعاء دعاء دعاء.
10: ايوه يا احمد.
8: طب ومالك مبوزه زي هيك؟ ايش الدعوه؟
10: لا ما فيش حاجه
8: يا بنت. ايش ما فيش حاجه؟ مبين عليكي. وبعدين معاكي حد مزعلك من الدار؟
10: بقول لك فيش شيء خلاص.
8: دعاء لما تزعلي ببين على وجهك على طول. اخوك وعارفك. امجد زعلك؟
10: يا ريت كلهم زي امجد.
8: اوبا بتعيطي؟ مين اللي زعلك؟ احكي بقى. وبعدين معاكي بدي اقعد اترجى فيكي؟
10: انا عايشه في الدار هادي وانا بتعذب يا احمد. ليش ابوي بتعامل معي زي هيك؟ ليش؟
8: ايش ابوي يعمل معاكي؟
10: مش بكفي ضيع مستقبلي؟ مش بكفي؟ مش بكفي جوزني لناس لا بيعرفوا حلال ولا بيعرفوا حرام؟ سنتين سنتين وانا عايشه عندهم بالظلم والقهر. وكله هذا بسبب مين؟ كله بسبب ابوي. والله حاسه ان انا مش بنته. واليوم مسكر علي الغرفه وخنقني. طب ليش؟ مش انا بنته؟ حرام اطلع على جارتنا؟ حرام اروح على خالتي؟ وكل ما بدي اطلع بقول لي انت مطلقه. مطلقه ايش يعني؟ مطلقه كيان فضائي؟
8: طب هدي هدي هدي هدي بس هدي.
10: انا تعبت يا اخوي، انا تعبت. يا رب اموت احسن لي.
8: طب بس هدي. خلص ما تعيطيش. خلص خلص خلص. لقيت ابوي ايش يعمل معاكي بالضبط؟
10: جارتنا مرت عطيه اتصلت علي على الجوال بس اساعدها نص ساعه وعمل لي قصه ابويا بدوش يطلعني من باب الدار. ايش سويت انا؟ وكل يوم بدعي يا رب خدني عندك وريحني، ريحني من هالهم. تعبت يا احمد، تعبت انا خلص تعبت.
8: طيب خلص حقك علي. خلص بس هدي هدي. حقك علي، انا بحكي مع ابوي وحراجه في كل اللي صار. وانت يا اختي الله يرضى عليك زيك زي اي بنت في العالم. بس ابوي انت بتعرفي كبيرك شوي وبعصى حاله، وعشان انت منفصله يعني بخاف عليك. وانت بتعرف المجتمع برحمش. صدقيني يا اختي انه انت ست الستات. خلص عشان خاطر.
10: حاضر يا اخوي، حاضر يا اخوي عشان خاطرك. بس هي لوحده في دار اهلها، ايش بدها غير الكلمه الحلوه؟
8: يا عيني عليك حلوه. ايوه بدي اياك تظبطي حالك، تشوفي لنا اي حاجه، تطبي لنا بيضه، تعملي لنا مبعثره، تقلي لنا بندوره، اي حاجه من ايديك الحلوه. الله يسعدك.
10: من عيني يا اخويا ولا يهمك.

0: إسراء إسراء.
1: أيوة يا عطية. أيوة
0: إيش خم نوم نايمان من الساعة 10؟
1: إيش بدك يا عطية؟ نعسانة كتير والعشاء هي جاهز.
0: هلقيت لو واحد غريب خش معايا من باب الشقة حلو؟
1: طيب يا عطية إيش دخل هاد في هاد؟
0: إيش دخل هاد في هاد؟ هو عشانك خم نوم بدي أقول لك إيش دخل هاد في هاد. نايمة أنت نايمة مش داري عن حالك، مش داري إيش في على باب البيت، شباشب وكنادر مقلبات ومشقلبات، إيش الناس تقول عنا؟ عالم مقرفة؟
1: حاضر خلاص هلقيت بقيمهم.
0: الله يقيم راسك عن جسمك يا بعيدة. ولك لو وقتاش أنا بدي أضل أدرس فيك أنا أقول لك والله قرفت منك ومن اليوم اللي شفتك فيه.
1: أنت بتطلع بتمسخ وبتنزل بتمسخ، أي والله حرام عليك.
0: عارفة أنت من النوعية اللي بمشيش على جلدك إلا البربيش، لازم البربيش ياكل راقة من جسمك. حنيته

0: انت بمشيش معاك الا الضرب، لما اضربك واموتك بتصير تفهمي.
1: ابعد ايدك بقول لك، ابعد ايدك.
0: وبزعق علي في الليل وبزق في ايدي كمان.
1: انا ما سكت كاش، انت اللي قاعد تضرب فيا، حرام عليك. والله لا اتصل في ابويا واتصل في اخوتي.
0: ايوه قولي لي، بدك تجيب ابوك واخوتك وبتهدديني فيهم؟ لحسب تفكر بدهم يطلعوا معي راسي يضربوني. عارفه اللي بيجي من اهلك كان هخبط على رقبته.
1: تغلطش على اهلي، اهلي اشرف منك واحسن منك.
0: ايوه والله طول لسانك. وين البربيش؟ وين راح اضرب بربيش؟ انت بجيش معاك الا الضرب.
1: اي اي اي حرام عليك. اتكي الله اتكي الله.
0: يلا هلقيت، ارجع نام على السرير ولف حالك بالاحرام زي حبت الدوالي. انا هاني طالع سهران برا، اتريح منك ومن وجهك، بديش اشوفك ولا اشوف قرفك.

0: ايش يا ولد؟ احكي لي، قل لي، جاي تعطيني دروس؟ جاي تعلمني الادب؟ احكي.
1: يابا حشاك من قلة الادب وقلة الدروس. انت بتعلم الناس بس اختي يابا، هادي بنتك، منفعش تضلك تعاير فيها وتقول لها مطلقة. هادي بنت زي كل بنات الناس.
0: ولك ايش مخك انت؟ بدك كمان 100 سنة تفهم؟ بدك تعرف ايش بيقولوا الناس؟ ايش بيحكوا الناس؟ بدك تسمع بدانك لما يقولوا بنت ابو احمد بتطلع لحل شعرها؟
1: يابا اختي ما بتطلع لحل شعرها، حرام عليك. انت بتعرف البنت كيف لما جوزها يرميها بعد ما كانت لها مملكتها وبيتها وتشرط وتقرر وتستقبل اللي بدها اياه وتعمل كل حاجة في بيتها، وفي الاخير تنطرد منها البيت تبعها وتيجي تعيش في بيت اهلها. وانت عارف يابا الظلم اللي اتحملته عن دار جوزها واهل جوزها.
0: ظلم ايش اللي بتحكي عنه؟ هدول البنات بفكرن الزواج زي ما بصير في الافلام، الاسود والابيض، بدها خيل ابيض تركب عليه وبدل بتجر وراها 9 متر ويجي جوزها روميو زمانه يخدها ويطير ويروحوا على اي جزيرة، وتيجي تطلع على الارض تلاقي الارض ملان ورق شجر ملون. ولا اسمعني، البنت اللي بدها تعيش بتعيش، نسواننا كلهن تحملن وجداتنا تحملن، والظلم والقهر اللي عشنه قد ما بصير اليوم 1,000,000 مرة.
1: يابا اختي حقد عليك من الاخر، بتقول انه انت السبب تعستها وانه انت اللي تسببت في طلاقها لانه هي ما كانت موافقة على الناس، واحنا كل ايتنا يابا ما كناش موافقين على الناس اللي اجوا يخطبوها.
0: ولا اذا انت بدك تسمع من اختك روح اقعد عندها وقولها يابا واسمع منها كل حاجة، وانا ولا ابوك ولا بعرفها.
1: يابا ليش انت ما بتسمع منها؟ يابا ما تجرحهاش، طيب ما تزعقش عليها. شو المشكلة لما تروح هي على جارتنا هي 50 متر وجارتها لحالها في الشقة وتساعدها؟ مش النسوان بيجي عندنا وبساعد اختي؟ ايش معنى اختي لما تروح؟ بتطلع مستورة بتروح مستورة. يابا شوي عليها، حرام عليك، حرام
0: علي. ما هو انا ابو لهب، انا كبير الكفار، انا المبشر في جهنم وانتم المبشرين في الجنة.
1: اسف يابا، خلص خلص، اسف، مالي بركة الا انت.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي.

إنتاج صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتنا، لا زال السؤال من هو الله جل في علاه، وتعريفة الله له سبحانه في القرآن متعددة، مرة بالأسماء، مرة بالصفات، مرة بالخلق، مرة ببديع الصنع، مرة بالآيات الشرعية والآيات الكونية. يقول هنا: قل هو الله أحد، الله الأحد. الله عرف نفسه هنا بأنه أحد، أحد فرد صمد. أحد، ما الفرق بينه وبين واحد؟ في القرآن واحد وفي القرآن أحد، أحد ومرة واحد، إنما الله إله واحد، وهنا أحد. ما الفرق بين أحد وواحد؟ أحد يعني أحد في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، واحد في الأعداد فهو أول لا ثاني له، أحد لا شبيه له جل في علاه، أحد في الصفات والأسماء، واحد في الأعداد. قال: قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، لا يشابه أحد سبحانه، هو خالق جل في علاه، متفرد بالكمال والجمال والجلال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أحد. الله الصمد، قفوا معي، بعض العلماء ألف رسالة في كلمة الصمد فقط. كلمة الصمد يا أحبتي تأخذ مجلدات، كلمة الصمد وحده، الصمد ألف بعض العلماء أفتى فيها فتوى في السؤال بستين صفحة. الصمد لها في التفاسير 10 معاني أو أكثر. الصمد، ما هو الصمد؟ الصمد الذي تكامل سؤدده فهو السيد سبحانه وتعالى، حتى يقول الطبري وقال أنشد الأول الشاعر: ألا صبح الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. الصمد الذي تكامل سؤدده فله الشرف سبحانه وله المجد. من هو صاحب المجد إلا الله؟ من هو صاحب الكمال إلا الله أصلا؟ من له الجمال والجلال إلا الله؟ كل العباد ناقصون مهما سار فيهم من كمال إلا الله وحده، الصمد. الثاني، الصمد المقصود في الحاجات سبحانه وتطلب الأغراض، والمقصود في الأزمات والكروبات تصمد له الكائنات، يعني تقصده. كل من في السماوات والأرض يسأله، كل ما يعني كل يوم هو في شان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. الصمد الذي تصمد له الكائنات، اسمع، تصمد له الكائنات باختلاف اللغات وتعدد النغمات وتباين اللهجات في الأرض والسماوات، فيعطي الكائنات ويمنح المخلوقات، ثم تبقى خزائنه ملأى لا تنفد أبدا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه. صمد. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أصيدت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. تصمد، صمد. هذا المقصود، هذا المقصود الناس يقصدون له. البهائم، العجماوات، الحيتان، الطيور، الزواحف، تسأله رزقها وحفظها وصحتها وأمنها، كل الكائنات. الصمد تصمد له سبحانه، الصمد. قل هو الله أحد الصمد. ومن معاني الصمد أيضا الذي لا يأكل الطعام، فهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وليس بحاجة يأكل سبحانه وتعالى، جل في علاه يطعم ولا يطعم، جل في علاه ولا يحتاج لأحد. والصمد أيضا الذي لا يحتاج إلى غيره، فهو لا يحتاج إلى صاحبة، تعالى الله عما يقولون، ولا زوجة ولا ولد، تعالى الله، ليس له صاحبة وما ينبغي له، وكذلك ليس له ولد جل في علاه، وليس له أب ولا جد، لم يلد ولم يولد. والصمد هو القوي سبحانه وتعالى، يقولون هضبة صمداء أو رابية صمداء، يعني قوية صمداء، حتى يقول بشار: يا نائح الحسن بذات الصمد. قالوا الصمد هذه يعني المكان الذي هو قوي، فهو القوي سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. والصمد الغني أيضا، لأنه سبحانه وتعالى غني عما سواه. والصمد الذي ليس له جوف، يعني مصمد قوي، مصمد مصمك يعني. والصمد الذي قالوا له غاية الكمال والجمال والجلال، والصمد الذي ليس فيه نقص سبحانه وتعالى. فإذا كان هذه كلمة غرقت فيها الأفهام، مثل قول أبو الطيب المتنبي: إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجد غرقت فيه خواطره، يعني طرف من صفة من صفة من صفة غرقت الخواطر، إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجد غرقت فيه خواطره. فسبحان من هذه عظمة جل في علاه. ويا أحبتي يقول لكم كلمة، يقول أحد الفلاسفة: سوف تعرف إذا سافرت في الكون ألا عظيم إلا الله، وأنا العبد الضعيف الحقير الفقير أمامكم، سافرت الكرة الأرضية من شرق الصين إلى غرب فرنسا، أشهد ألا عظيم إلا الله، وأشهد ألا قوي ولا باقي ولا صمد ولا إله إلا الله، وإني رأيت هذه الحقيقة بنفسي التي قرأتها، رأيتها في الكون. هل في الوجود حقيقة الله؟ صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عثمان بن عفان رضي الله عنه ولد في مكة المكرمة بعد عام الفيل بست سنين، فهو أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو 50 سنين. كان عثمان رضي الله عنه رجلا حسن الوجه حسن الخلق، ليس بالقصير ولا بالطويل، رقيق البشرة كث اللحية أصلع الرأس أسمر اللون. وقد كان عثمان في أيام الجاهلية من أفضل الناس في قومه، فهو عريض الجاه كثير المال شديد الحياء عذب الكلمات هين الطبع سهل المعاشرة تألفه القلوب وترتاح له النفوس. لذا كان رجال قريش يجالسونه ويألفونه، يحبونه ويوقرونه. ومن سلامة فطرة عثمان أنه لم يسجد في الجاهلية لصنم قط، ولم يقترف فاحشة قط، حتى قال عثمان: ما شربت خمرا في جاهلية، ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. وكان يقول عن الخمر: إنها تذهب العقل. وكان عثمان رضي الله عنه على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام، وساح في الأرض، فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواما غير العرب، فعرف من أحوالهم وأطوارهم ما ليس يعرفه غيره، واهتم بتجارته التي ورثها عن والده، ونمت ثرواته، وأصبح عثمان يعد من رجالات بني أمية الذين لهم مكانة في قريش كلها. فقد كان المجتمع المكي الجاهلي الذي عاش فيه عثمان يقدر الرجال حسب أموالهم، ويهاب فيه الرجال حسب أولادهم وإخوتهم ثم عشيرتهم وقومهم. فنال عثمان مكانة مرموقة في قومه ومحبة كبيرة، لأنه اجتمعت فيه الأمور كلها، فهو غني وتاجر وشاب طموح ناجح ذو عشيرة وحسب وأخلاق ونسب، الحلم والكرم والحياء والعفة خصال كريمة جمعها عثمان فاجتمعت له القلوب. ومن أطرف ما روي عن حب الناس لعثمان أن المرأة العربية في عصره كانت تغني لطفلها وترقصه قائلة له: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. هكذا كان معدن هذا الإنسان، معدن عربي أصيل لا تكاد تشوبه شائبة. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيارهم في الأسلام إذا فقهوا. وقد فقه عثمان. نعم، لقد كان عثمان قد ناهز 34 من عمره حين دعاه أبو بكر إلى الإسلام. أورد ابن كثير في البداية والنهاية أن الصديق لما لقي عثمان قال له: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال عثمان: بلى والله إنها لكذلك. قال الصديق: هذا رسول الله محمد بن عبد الله، قد بعثه الله إلى خلقه برسالته، هل لك أن تأتيه؟ يقول عثمان: فاجتمعنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عثمان، أجب الله إلى حقه، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه.
قال عثمان: فوالله ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إنها لحظة السعادة، بل كانت لحظة الحياة الحقيقية التي دبت في جسد عثمان. كل الصفات الحسنة التي حملها عثمان بين جنبيه في الجاهلية سنشاهدها الآن في المسار الصحيح بعد الإسلام. أثر عثمان لن ينحصر بعد اليوم بين بيوت قريش ولا شعاب مكة ولا صحراء الجزيرة، كلا، سيأتي يوم وجيوش عثمان تفتح خراسان وجرجان وأذربيجان وبلاد ما وراء النهر منتصرة على جيش الفرس جهة المشرق. سيأتي يوم وجيوش عثمان تمتد في قلب أفريقيا منتصرة على الدولة الرومية البيزنطية جهة المغرب. بل إن قوة عثمان العسكرية لن تقتصر على البر فحسب، بل ستغزو البحر وستنتصر على الرومان في أول معركة بحرية في الإسلام عام 35 للهجرة. أورد ابن سعد في طبقاته أنه بعد أن أسلم عثمان قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معانا والزرقاء فنحن كالنيام إذ بمناد ينادينا: أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج من مكة، فقدمنا فسمعنا بك. فإن صحت هذه الرواية فتلك والله كرامة، بل هداية ساقها المولى سبحانه. عندما يرى الإنسان رؤيا في منامه ثم يراها حقيقة ماثلة أمامه، فمن ذا الذي يسمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى بلده؟ حتى إذا نزله وجد الأحداث والحقائق تنطق بصدق ما سمع به حينها. لا يملك الصادق إلا أن يجيب الدعوة، وكان عثمان من الصادقين. لم يعرف عنه أنه تردد أو تلعثم، بل أجاب على الفور دعوة الصدق، فكان بذلك من السابقين الأولين. حتى قال أبو إسحاق: كان عثمان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة، فكان بذلك رابع من أسلم من الرجال.

إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا آسف، يعني أنا معترف بغلطي، أو أقول لك ساعات في ناس مش غلطانة لكنها بتقول أنا آسف، كأنه بيقول حتى لو أنا مش غلطان بس أنا حابب علاقتنا ترجع، مش مهم مين الغلطان، المهم نفضل جنب بعض وقلوبنا حنين على بعض. أنا آسف، أنا مش حابب أشوفك زعلان، أنا مهتم، أنت خاطرك عندي غالي. أنا آسف كلمة الأقوياء اللي ما عندوش وسوسة إني لو اتأسفت هيفتكروني ضعيف، كلمة المتواضعين اللي ما عندوش أي إشكالية إن هو اللي يجي ويمد إيديه، وعارف كويس إن كلمة أنا آسف أنا هسامح أو أنا هعتذر ربنا بيحبها جدا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنا آسف كلمة ما يفهمهاش المتكبرين، عمره ما يقولها، ولو قالها يقولها من طرف مناخيره علشان مصلحة، وما يقبلهاش المتكبرين لأن المتكبر ذاته متضخمة جدا، فأي حد يغلط فيه لا يشعر أن كلمة آسف كافية، أن ذاته العظيمة انجرحت. أنا آسف كلمة المتواضعين الأقوياء. أنا آسف لأبي وأمي عن كل يوم اشتقولي وأنا كنت مشغول عنهم، أو آسف يا أبي وأمي لو كنت فارقتم الدنيا واحتجتم دعوتي وانتوا في قبركم بس أنا ناسي. آسف يا مراتي عن كل يوم كنت فيه معاكي قاسي وصدري ضيق مش قادر اسمعك وانت ملكيش غيري تفضفضي معاه، ودايما بحسسك ان قعدة اصحابي احلى في عينيا من قعدتك. اسف يا ابني اني بخلت عليك بوقتي، وياما كان نفسك ان اشترك معاك في حياتك بس انا دايما مشغول وعندي اعذار. انا اسف يا بنتي انك كبرتي وبداتي من بدري تدوري على راجل في حياتك يفيض عليكي بالحب، لان ابوكي اللي هو انا دايما كان مشاعري معاكي جفة، وعمري ما قعدت معاكي قعدة بسيطة تدردشي معايا وانتي مطمنة معايا. انا اسف يا بنتي. انا اسف يا صاحبي لانك يوم ما جيت تسند علي خزلتك وما كنتش راجل في ظهرك وكتفي في كتفك. انا اسف يا نفسي ان ما خدتش بالي منك، ما علمتكيش كفاية، ما طورتكيش كفاية، ما قربتكيش كفاية من ربنا سر سعادتك. انا اسف تاني يا نفسي لأن يوم ما سمعت كلامك في رغبات وشهوات تضرك كان لازم أقفلك، لكني كنت متهاون معاكي فسمعت كلامك وضيعتك وكان لازم أحافظ عليكي. أنا آسف للآخر اللي اختلفت معاه من غير رحمة ولا إنصاف، وكنت دايما بجادله وأنا مختلف معاه عشان أثبت ذاتي مش أثبت وجهة نظري. أنا آسف لديني اللي كان لازم أمثله تمثيل مشرف أكتر، لكن سوء أخلاقي منعني من كده وتسرعي منعني من كده، وقلة رحمتي تجاه اللي حواليا خلاهم ما يحبوش تديني. أنا آسف لكل إنسان علمني شيء مفيد وما ردتش جزء من جميله ولو بدعوة صادقة إن ربنا يحبه أو يرحمه لو كان سابنا وراح عند ربنا. أنا آسف يا سيدنا محمد، أنت دايما كنت بتتمنى تقابلني عند حوضك الشريف ويا ما دعت لي، لكن أنا قلبي قاسي معاك ومعرفش عنك كتير عشان كده مش عارف أعمل زيك. أنا آسف يا رب عن كل نعمة أنعمت بيها علي عشان تقولي أنا ربك حبيبك حابب أكون جنبك وأشوفك فرحان، كان شكري أني عصيتك وأغضبتك بالنعمة دي. أنا آسف، اوعى الكلمة دي تبقى تقيلة على قلبك لأنها كلمة الأقوياء المتواضعين. ونتقابل المرة الجاية وربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته إخوة متحابين فيه. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد، تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي، والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس. والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول فسددوا وقاربوا. نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا، فالتسديد هو أن تسير على الرأي السديد والقول السديد والطريق السديد، وهو صراط الله تعالى المستقيم. ومن هنا يجب أن نتذكر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فنحن ورثة النبي الكريم، حملنا الإسلام من بعده عن سلفنا الصالح، وسيحمله أحفادنا من بعدنا وأولادنا، فيجب أن ينقل الإسلام بصورته الصحيحة منا لمن يلينا، لأولادنا ومن يلينا من بعدنا، حتى يأخذ الميراث بنقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها، والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه، هو رحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران، إذا كنا في المسجد يجب أن يكون كل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا، ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا، ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار، رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين، ولو هلك كل الناس. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي، وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. هؤلاء المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم يقول ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية. لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة حتى نستطيع كسب قلوب الناس، لأن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق تصرف الناس عمن يدعوهم إلى الله بطريقة غير أخلاقية، بطريقة غير إسلامية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن دعا الناس بحسن الخلق أوشك الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه، ومن دعا الناس بسوء الخلق أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله، يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة، ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الحي الصالح وفي كل أحياء المدينة، فإنه حي لم تصدر منه شكاوى. الجيران يتحدثون فيذكرون الشباب المسلم بخير، نرجو لكل المراكز أن تكون كذلك، صاحبة الذكر العطر، الذكر الحسن، وهذا شرف عند الله تعالى عظيم. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أن يبارك بأخلاقنا، وأن يبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا، وأن يرفع المقت والغضب عنا، وأن يهدي الضالين منا، وأن يتوب على العصاة المذنبين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي، هم ساعة يعرفون شيئا يقولون حده كذا، يعني تعريفه كذا أو رسمه كذا. إذا أردت أن تعرف القرآن بقى تعريف، تقول القرآن هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتقرأ القرآن كله إلى أن تقول إيه؟ ملك الناس، إيه؟ إله الناس، من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس. يبقى هو تبقى عرفت القرآن. يبقى ما هو القرآن؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ من أول الحمد إلى إيه؟ إلى آخر، إلى كلمة الناس اللي في آخر سورة الناس. يبقى هو ده القرآن. لكن العلماء حينما جاءوا ما حبوش بقى، قال لك القرآن نقدر نختصر التعريف بتاعه نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ بقصد التحدي والإعجاز علشان يبين منهج الله. ده كلام طيب قوي. طيب، القرآن كأي كتاب هو من الله، من الله. ايه الميزة اللي للقرآن؟ طب ما هو برضو التوراة من الله، الانجيل من الله، الزبور من الله، صحف موسى كلها من الايه؟ من الله. لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط، لكن القرآن كان مقصود به حاجتين اتنين: المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول. لكن التوراة كانت منهجا فقط، والمعجزة غيرها وهي العصا، والإنجيل منهج فقط، والمعجزة كانت إبراء الأكمة والإيه؟ والأبرص. إذن فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر، لكن القرآن تميز بأنه المنهج والمعجزة معا. لماذا؟ قال لك لأن المناهج أنزلها الله على نية التغيير لها، والقرآن نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن يؤيد دائما بالمعجزة، وأن تكون المعجزة معه، بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته. واحد يقول عيسى رسول الله لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته، لأن معجزته كعود الثقاب ولعت وانتهت، فمن رأى الثقاب والعا يحكم به، ودلوقتي ما يبقاش برضو. اللي شاف معجزة عيسى العصا، اللي شافها آية زي عود الكبريت مرة واحدة، معجزة موسى الله. إذن فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزة، ودي مسألة مفقودة في الرسالات كلها. وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات، أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتهت، فمن صدقها صدقها، ومن لم يصدقها خلاص هو حر. احنا لولا القرآن جي بيها يمكن ما كناش نصدق، لكن أستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته، وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين، وما حد يبقى موجودة. ليه؟ لأن العمر في الرسالة القرآنية إلى أن تقوم ليه؟ إلى أن تقوم الساعة. ومدام إلى أن تقوم الساعة وسيظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، يبقى لازم عطاؤه كل يوم لازم يزداد ويبقى فيه إعجاز، وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن ثم جاء قرن آخر، أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ما يمكنش. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الكونية، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اللي هو مين؟ القرآن الحق. يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوحي لنا إن اللي حيدينا آيات الكون وأسراره ده يمكن مش مؤمنين، لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين إن ده الحق، لكن المؤمن فاهم إن ده الإيه؟ إن ده الحق. القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا، لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش أنك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول له تعالى ما تحداك في حمل الأثقال، يمكنش. لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها، انما تتحداه. انت تيجي تتحداني في رفع الاثقال هنا قلت لك ان انا بعرف اعمل اثقال؟ لا، ما قلتلكش ان انا بعمل اثقال. اذا ما يمكنش. فاذا لما يجي يقول ان القران جاء فتحدى العرب واعجزهم، اوعوا انت يعني العرب يذلوا في نظركم، لا، ده تحدي القران للعرب شهاده للعرب على انهم متفوقون في الكلمه. شهادة للعرب على أنهم متفوقون في دنيا الكلمة. وما دام متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دول اللي لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة. إنما إنسان مش متفوق في حاجة وبعدين تغلبه، مفيش فوق لك أبدا. يبقى إذن لازم يكون الجماعة اللي هيجي لهم القرآن دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمة. ومعنى نبوغ الكلمة يعني عندهم الأداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب. نقوم نقول ده كلام عال قوي. طيب الأداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونسرا وخطابة، ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه. موقعه ايه؟ عاش رسول الله إلى سن 40، وما عهد عليه إلا كلام عادي، مش زي البلغاء، مش زي قس بن ساعدة، أبدا، مش زي أكثم بن صيف، أبدا، كلام عادي، حتى مش زي طبقة يعني عالية لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية دي خالص. شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي، مع أنه جاي يتحدى بلاغة. أما هو قال لك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بإنسان لم يشهر عنه أنه قال شيئا في البلاغة، علشان نعرف أنها مش من عنده. ولذلك أنا كنت بقول العبقريات الأدائية أو المواهب اللي موجودة في البشر، ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس؟ العقد هو وجدناه في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث، تنشأ الموهبة والعبقرية والنبوغ. إنما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشأش إلا في سن 40، مش عبقرية أبدا تأخر أبدا لسن 40 دي أبدا. طيب لما يفاجأ كده العالم بأن محمد بن عبد الله الأمي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا قال شعر ولا عمل ولا ارتضى في دنيا البلاغات، وبعدين التفت لقاك الكلام يعجز عنه أصحاب هذه المواهب، نقول له طيب الموهبة دي تفجرت إمتى في محمد؟ سن 40 كانت عنده وحجزها إلى سن 40 وبعدين فجرها؟ مش معقول. ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس، هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن 40؟ إذن هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصلا مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف شوف القوة بقى. قل ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما أجمل أن نعيش مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أخذهم بتوجيهاته ونصائحه، ومع امتثالهم لأوامره. يحكي المؤرخون والمحدثون أن أحد البدريين أبو مسعود البدري كان له غلام، وربما كان من هذا الغلام خطأ، اعتبره أبو مسعود خطأ شنيعا، فإذا به يعني يقسو عليه ويضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر إليه من بعيد، فإذا به صلوات الله وسلامه عليه يأخذ طريقه إلى أبي مسعود، وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. وأبو مسعود منهمك في ضربه لغلامه لدرجة أنه يعني لم يميز صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أصبح قريبا منه. وإذا به يلتفت فيستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ما معنى هذه الجملة؟ أن المرأة منا مهما كانت قدرته ومهما كانت سطوته يعني فينبغي أن يعي جيدا أن هذه السطوة إذا استعملت استعمالا سيئا فهو محاسب عليها، وبالتالي ينبغي أن نعي أمرا هاما، هو أن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا، وأن يكون يعني من أولئك الذين يلجؤون إلى الكلمة، يستطيع أن يعني يخطئ بها الغلام، أو يستطيع أن يبصر بها الغلام. ونحن نعي أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن نفسه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وإنما كان يعني رفيقا بي، معلما، ونعم المعلم هو، ما كهرني وما ضربني وما أنبني، ولكن يعني ليس معنى هذا أن أنسا كان يعني غير آخذ بأهداب أدبيات العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يحكي أنس أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسله في مهمة فأبطأ عليه، فخرج صلى الله عليه وسلم ينظر أين أنس، فإذا بمباراة كانت معقودة بين شباب وصبيان المدينة في هذا الوقت، فاستهوت أنسا فوقف يتفرج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. لكن انظروا، هل أزعج أنسا؟ هل ضرب أنسا على ملأ؟ هل عنفه أو أنبه؟ لا، وإنما أخذ اتجاها آخر. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وداعة وفي لطف وفي رفق: يا أنس، أذهبت حيث أمرتك؟ سؤال، وهو بليغ كل البلاغة. أذهبت يا أنس حيث أمرتك؟ وإذا بأنس يقول الآن أذهب يا رسول الله. ووعى أنس الدرس وعلم واستيقن أنه أخطأ خطأ بليغا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله هذا السؤال إنما كان يسجل عليه أنه تأخر عليه وأنه انشغل بغير ما كلفه به. أذهبت حيث أمرتك؟ هذه كلمة قوية، مع أنها كلمة رحيمة، مع أنها كلمة حكيمة، لكنها بلغت مبلغها من أنس، كما بلغت الكلمة التي أعطاها صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني سيحاسبك، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن هذا الغلام. وبالتالي إذا بأبي مسعود يقول: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تفعلها للفحتك النار. هذه هي التربية النبوية لمن يخدمنا. من يخدمنا كان يعلم، وكان يكسى مما نكتسي، وكان يطعم مما نطعم، وذلك عملا بما أوصانا به صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خاولكم. لأول مرة في التاريخ يعي التاريخ أن الخادم أخ للمخدوم. إخوانكم خاولكم، خاولكم يعني الذين يتخولون أموركم، يعني يتعهدونها، ينظفون بيوتكم، يحملون أبناءكم، يعملون لكم ما تكلفونهم به. إخوانكم خوالكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. وربما كان هذا عن العبيد، لأنهم هم الذين كانوا يخدمون، لكن لأول مرة يعني يجهر الإسلام بحق من حقوق الناس، من حقوق الإنسان، لأن العبودية ليست أمرا طبعيا، وإنما هي أمر اخترعه وابتدعه الإنسان القاسي. ومن هنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى نصابه حين قال: إخوانكم خاولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. وكان نافع مولى بن عمر من أعلم الناس، كان شيخا للإمام مالك. لماذا؟ لأن ابن عمر أتاح له الفرصة ليتعلم ويعلم، ومن هنا انتشر العلم، ومن هنا كان خدمنا علماء وفقهاء، ولم يكونوا إلا إخوة لنا. ومن هنا نجح الإسلام في الانتشار وفي الانتصار. لماذا؟ لأنه يعلم الناس جميعا كيف تكون المساواة، وكيف تكون حقوق الإنسانية، وكيف تكون الأسرة آمنة مطمئنة إذا هي أحسنت التعامل مع من يخدمها ومن يقوم بشؤونها. وهكذا ينبغي أن يقوم كل منا بما ينبغي أن يقوم به من إحسان التربية، من إحسان التعامل، من إحسان الخطاب أيضا. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا أحرارا، ونحن الذين استلقطناهم، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون المسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا آسف، يعني أنا معترف بغلطي، أو أقول لك ساعات في ناس مش غلطانة لكنها بتقول أنا آسف، كأنه بيقول حتى لو أنا مش غلطان بس أنا حابب علاقتنا ترجع، مش مهم مين الغلطان، المهم نفضل جنب بعض وقلوبنا حنين على بعض. أنا آسف، أنا مش حابب أشوفك زعلان، أنا مهتم، أنت خاطرك عندي غالي. أنا آسف كلمة الأقوياء اللي ما عندوش وسوسة إني لو اتأسفت هيفتكروني ضعيف، كلمة المتواضعين اللي ما عندوش أي إشكالية إن هو اللي يجي ويمد إيديه، وعارف كويس إن كلمة أنا آسف أنا هسامح أو أنا هعتذر ربنا بيحبها جدا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنا آسف كلمة ما يفهمهاش المتكبرين، عمره ما يقولها، ولو قالها يقولها من طرف مناخيره علشان مصلحة، وما يقبلهاش المتكبرين لأن المتكبر ذاته متضخمة جدا، فأي حد يغلط فيه لا يشعر أن كلمة آسف كافية، أن ذاته العظيمة انجرحت. أنا آسف كلمة المتواضعين الأقوياء. أنا آسف لأبي وأمي عن كل يوم اشتقولي وأنا كنت مشغول عنه.

0: أو آسف يا أبي وأمي لو كنت فارقتم الدنيا واحتجتم دعوتي وانتوا في قبركم، بس أنا ناسي. آسف يا مراتي عن كل يوم كنت فيه معاكي قاسي وصدري ضيق مش قادر أسمعك وانت ملكيش غيري تفضفضي معاه، ودايما بحسسك ان قعدة اصحابي احلى في عينيا من قعدتك. اسف يا ابني اني بخلت عليك بوقتي، وياما كان نفسك ان اشترك معاك في حياتك، بس انا دايما مشغول وعندي اعذار. انا اسف يا بنتي انك كبرتي وبدأتي من بدري تدوري على راجل في حياتك يفيض عليك بالحب، لان ابوكي اللي هو انا دايما كان مشاعري معاكي جافة، وعمري ما قعدت معاكي قعدة بسيطة تدردشي معايا وانتي مطمنة معايا. انا اسف يا بنتي. انا اسف يا صاحبي لانك يوم ما جيت تسند علي خزلتك وما كنتش راجل في ظهرك وكتفي في كتفك. انا اسف يا نفسي ان ما خدتش بالي منك، ما علمتكيش كفاية، ما طورتكيش كفاية، ما قربتكيش كفاية من ربنا سر سعادتك. انا اسف تاني يا نفسي لان يوم ما سمعت كلامك في رغبات وشهوات تضرك كان لازم اقفلك، لكني كنت متهاون معاكي فسمعت كلامك وضيعتك وكان لازم احافظ عليكي. انا اسف للاخر اللي اختلفت معاه من غير رحمه ولا انصاف، وكنت دايما بجادله وانا مختلف معاه عشان اثبت ذاتي مش اثبت وجهه نظري. انا اسف لديني اللي كان لازم امثله تمثيل مشرف اكتر، لكن سوء اخلاقي منعني من كده وتسرعي منعني من كده، وقلة رحمتي تجاه اللي حواليا خلاهم ما يحبوش تديني. أنا آسف لكل إنسان علمني شيء مفيد وما ردتش جزء من جميله ولو بدعوة صادقة إن ربنا يحبه أو يرحمه لو كان سابنا وراح عند ربنا. أنا آسف يا سيدنا محمد، أنت دايما كنت بتتمنى تقابلني عند حوضك الشريف ويا ما دعت لي، لكن أنا قلبي قاسي معاك ومعرفش عنك كتير، عشان كده مش عارف أعمل زيك. أنا آسف يا رب عن كل نعمة أنعمت بيها عليا عشان تقولي أنا ربك حبيبك حابب أكون جنبك وأشوفك فرحان، كان شكري إني عصيتك وأغضبتك بالنعمة دي. أنا آسف. اوعى الكلمة دي تبقى تقيلة على قلبك، لأنها كلمة الأقوياء المتواضعين. ونتقابل المرة الجاية وربنا معاكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الإنسان السلبي هو المتشائم من دنياه، المتكاسل عن العمل، المتواكل على الآخرين. الإنسان السلبي هو المتألم من ماضيه، المتذمر من واقعه، المتشائم من مستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فلن يكون أسوأ من ذلك، وتتفاوت درجات السلبية في الناس أيما تفاوت. لو حاولت أن تدخل رأسك في الماء سوف تنقطع عن الحياة من حولك، سوف تسمع تنفسك وتحركات جسمك فقط، وستظل هكذا ما لم تخرج رأسك من الماء. السلبي هكذا يعيش في بوتقة مشكلاته، لا يذكر إلا السيء من ماضيه وواقعه ومستقبله، لذلك فإن الحياة تتعبه. ولا عجب إن كانت الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر، وذلك لسببين. السبب الأول أن كلنا يتعرض للمشكلات، لكن السلبي يفخمها ويكثرها ولا يرى غيرها، بينما الإنسان العادي يراها طبيعية على مقولة مر لك ومر عليك. أما الإيجابي فله مقولات عجيبة مثل: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو الحمد لله اليوم أفضل من الأمس، أو هذه حلاوة الدنيا، لولا المرارة ما عرفنا السعادة. السبب الثاني في كون أن الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر هي بأن الله تعالى سن سننا كونية مقدرة، فمن اهتدى إليها وفق لما يريد. ومن هذه السنن أن الذي يتوقع الأسوأ يحصل على الأسوأ، وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا الحديث خطير للغاية، وظاهر معناه أن الذي يتوقع خيرا من الله فلن يخيب الله ظنه، والذي يتوقع غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن هنا يقول الإمام المبجل ابن قيم الجوزية رحمه الله: إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. وقد نهى الشرع الحنيف عن الطيرة، وهي عملية تشاؤمية كانت عند العرب في الجاهلية، وأخبر عن قوم يدخلون الجنة يوم القيامة وعددهم 70,000 دون حساب، اللهم اجعلنا منهم. وأخبر أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون أي لا يعالجون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون أي توكلهم على الله ربهم. فانظر إلى هذه التربية العظيمة. وخلاصة القول: إن السلبي يتشاءم قبل حدوث المشكلة ويضخم المشكلات بعد حدوثها، كما أن السلبي المتشائم يصيب نفسه بالإحباط فينعكس ذلك على تصرفاته، إذ كيف يبدع وينتج ويخترع ويعمل من لا يرى أملا في الماضي والواقع والمستقبل. فالحياة فعلا تتعب السلبي، وقل لمن يتشائم أبشر بالشقاء. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات: الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لم تعد صناعة القرار السياسي الذي يرتبط به مصير الجماعة والدولة تحتمل التفرد والارتجالية والحماس أو حتى الإحجام والقصور، ولا بد للقائد الذي يتخذ قرارا استراتيجيا من دراسة هذا القرار جيدا ومن عدة نواحي. أولا، من ناحية ثقة الجماعة بهذه القيادة، لأن الثقة ضرورية جدا ودافع مهم جدا للتنفيذ، ومشاركة الجماعة في صياغة القرار من خلال الشورى يساعد أيضا في تحقيق الحماس والالتزام الذاتي عند التنفيذ، خصوصا إذا أخذ برأي الأتباع. وصوابية القرار من حيث التوافق مع مقاصد الشريعة ومعطيات الواقع، وتهيئة القواعد لتقبل القرار من حيث اختبار الحماس العاطفي والقدرة المادية على التنفيذ، واختبار قدرات الجماعة على الالتزام بالخطة والقرار. ففي السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لم يفرض الحرب والمواجهة على الأنصار، وما قرر الحرب إلا بعد أن أخذ موافقتهم واستشارهم، فجعل من قرار المواجهة خيارا عاما اشتركت في صياغته الجماعة كلها. وهذا يستدعي من الجماعة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة أمام النتائج مهما كانت. فيوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس، وكان إنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس وأنهم أهل البلد، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من خارج بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله وقف سعد بن معاذ وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشاطه لذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. واليوم نعلم أن صناعة القرار السياسي من الصناعات الثقيلة التي تدخل فيها عقول جبارة ومراكز بحثية ومعلومات استخباراتية، ويتم لها التمهيد من خلال حملات إعلامية كبيرة لصناعة رأي عام مؤيد لهذا القرار، ثم يتم إخراجها بشكل بطولي بحيث يتم ضمان سير الجمهور والشعوب والأتباع عن رضا وطواعية في ركاب القرار ودعمه والذود عنه، وكأنه قرارهم هم، ولا يخلق أو يترك حالة متمردة ترفض القرار وتعمل على إفشاله من داخله، كحال الكثير من دولنا أو مؤسساتنا التي تصاغ فيها القرارات بطريقة بيروقراطية مسرفة تحرك نوازع التمرد لدى العاملين في المؤسسة، ويشعرون أن القرار الذي تتخذه قيادتهم غير منطقي، فيعملون على الالتفاف عليه وإسقاطه وعدم الامتثال له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى، أسماء الله
0: الرحمن.

0: وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. ومعنى الرحمن جل جلاله أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة المتعطف برحمته وجلائل نعمه على جميع خلقه.
1: فسبحانه الرحمن استوى على عرشه وتجلى على خلقه باسم الرحمن وليس باسم المتكبر الجبار.
0: وكذلك أرسل رسوله محمدا بالرحمة العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله في السماء رحمن، ورسوله محمد في الأرض مظهر من مظاهر رحمة ربه الرحمن.
1: وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن في الرحيم زيادة واحدة وهي الياء، وفي الرحمن زيادتان، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى.
0: ورحمة الله شملت المؤمن والكافر كما عمت جميع مخلوقاته. والرحمن جل جلاله لا يسمى به غير الله، وهو جار مجرى العلم المفرد، ولم يرد في القرآن مجردا من أل التعريف.
1: واسم الرحمن أصل لاشتقاق الرحمة، وكذلك اشتقت من أسمائه الحسنى جميع الصفات والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي:
0: إني خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته.
1: فإذا فكرت في معاني هذه الآيات واقتران اسم الرحمن باسم الله الأعظم، دعوت الرحمن بكل ما أنت محتاج إليه.
0: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.
1: كما أوجب الله تعالى خصائص كثيرة للرحمن، فهو ذكر للذاكرين، ونبه إلى الاستعاذة به والتوكل عليه والصوم له، وأن الناس تحشر إليه يوم القيامة.
0: وحظ العبد من اسم الرحمن أن يتخلق بعين الرحمة وعون الخلق بحوله ودعائه،
1: ويورثه نور العلم والبيان بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فمن علمه الله القرآن علمه البيان، وعلمه علوم الكون. ومن ذكره 100 مرة إثر كل فرض زال عنه النسيان والغفلة وقساوة القلب، وأعين على أمور الدنيا.
1: والسر في تقديم الرحمن على الرحيم في البسملة وفي أواخر سورة الحشر وغيرها، وذكره بعد لفظ الجلالة مباشرة للتخفيف من وطأة المهابة التي تحصل للعبد من ذكر هذا الاسم الأعظم الذي ترد إليه جميع الصفات والأسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
0: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
1: ويقول ابن حجر المكي: ارحم عباد الله يرحمك الذي عم البرية جوده ونواله،
0: والراحمون لهم نصيب وافر، فمن رحمة الرحمن جل جلاله.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. الصالحون قالوا: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة في هذا الدرب يمتحن، وعلى أساس الامتحان وأساس النجاح أو عدمه يرفع أو يبقى في مكانه أو يخفض. فأول ما يسلك السالك درب الله عز وجل في الأشهر الأولى يعطى عطايا، يكرم، يضاف. واحد لما بيكون ماله ملتزم بالمساجد وبيجي بالتزام بيعلق قلبه، شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية كله إكرام ومنح وسرور وسعادة، لا بعدين تبدأ الامتحانات. إذا نجح بيرتفع، وإذا ما نجح بيختلف الوضع. أنا شفت من أوائل ما يمتحن به الواحد بس يمشي له هيك شي 7-8 شهور بيضيع حذاءه بالجامع، بيجي على الجامع بيروح الحذاء. هلا خير ان شاء الله راح الحذاء يعني، ولازم دير بالي اكثر. بس في ناس ما بيحملوا، بيقول لك يا اخي والله شاري جديد، والله شاري بهذيك الحسبه، بطلت اجي على الجامع. يا لطيف، هذا فورا فرط من اول فحص. شو بطلت اجي على الجامع بس لانه راح حذائك؟ هلا بعد هذا يمتحن بالنساء، وامتحان النساء صعب لكن مو كثير، يعني يعتبر من أوائل الامتحانات. تعرض له الشهوة، ويعرض له الميل، ويعرض له قلة الحلال، وربما كان متزوجا وتعرض عليه المرأة نفسها بالحرم. هلأ إذا نجح واستمر في هذا الطريق يمتحن بالمال. امتحان المال أصعب من امتحان النساء. يعني الآن الشباب اللي عمره 20-18-25 بيشوف امتحان النساء كتير صعب، بس غدا بس تجتاز هذه المرحلة حتشوف إنه قديش كان بسيط هذا الأمر. بس الامتحان الأصعب هو امتحان المال، يعرض عليك المال الحرام وأنت تحتاجه فتتعفف عنه ولا تأخذه، صعب جدا. بعد ما يسلك وينجح في هذا الامتحان يأتيه امتحان حب الرئاسة، انه انا بدي صير معلم عليكم كلكم، انتم بدكم تسمعوا لي كلمتي، واذا انت ما بتسمع كلمتي ما بتجي لهون، وانت ما بتسمع كلمتي ما بتقدرني لا تفرجيني وشك. فالصالحون قالوا: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. والآن يحيى بن معاذ يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. إنه أنا ليش ما أعدتوني بالصدر؟ ليش أنت أخذ لي الكرسي تبعي؟ ليش ما وجبتوني؟ ليش لما أجيت ما أمتوا؟ ليش ما سلمت علي؟ أنت ركضت على الباب واستقبلتني من على الباب، ليش ودعتني من عند مكتبك؟ شايف في حب الرئاسة إنه أنا هون، إنه أنا لازم تحترمني، أنا لازم تجلني، أنا لازم تقدرني، أنا لازم ترفعني. هلأ كيف الإنسان ينجح في امتحان النساء أو في امتحان المال أو في امتحان حب الرئاسة؟ وستعرض يعني على تعرض على كل واحد بيننا أيها الإخوة أنه يكون سيدا ورئيسا ومطاعا. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: تعلموا قبل أن تسودوا، بكرة حتصيروا سادة بين الناس. بكرة الناس بتقلك أنت والله الله يجزيك الخير أنت ملتزم بالجامع، والله أنت أحسن منا كلياتنا،
والله ادعينا لأنك أنت زلمي قريب من الله، أما نحن ممنح، تعتقد الناس يعتقدون صلاحك. أنا مرة كنت رايح على جامع أبو النور مجمع الشيخ أحمد كفتارو، عندي محاضرة درس لطلاب السنة الأولى أو الثانية. أنا وماشي في قدامي ماشيين شابين من منظرهما يعني باينتهم مو أصحاب التزام، مو ملتزمين. شو بيقول واحد للثاني؟ أنا ماشي وراهم يعني لأنه طريقي في نفس الطريق اللي يدخل على المجمع. بيقول واحد لرفيقه، في طلاب كانوا عم بيفوتوا على الجامع، بيقول له شايف هدون الطلاب اللي فايتين؟ قال له إيه؟ قال له هدون كلهم أولياء. والله هلا هو مو ملتزم وباينته يعني كمان مو راكز أموره، مع هيك يقع في خاطري أنه هدون يفوتوا على الجامع. يعني هلا أنتوا مو بتفوتوا على الجامع، يعتقد بعض الناس الذين لا يدخلون المساجد أنه هدون يفوتوا على الجامع كلهم أولياء، يعتقد مزبوط يعني مو هيك؟ أنه فهلا الله عز وجل أنت بيزرع في قلوب الناس تقديرك محبتك إجلالك. هلا أنت شو بتعمل بقى إذا إجوا الناس لإلك وهم يعتقدون صلاحك وولايتك؟ إذا صدقت حالك بتكون رسبت بالفحص، إذا صدقت لكن أنا بدك ولي، تعال عندي هون ولاية أخي. متى ما صدقت رسبت، فشلت في الامتحان. متى ما صرت ترى نفسك خيرا منهم وأفضل منهم، معناته أنت رسبت في الامتحان. الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى رجلا مخمورا وقد ثمل من يعني مما هو فيه، فمش يتجاوز الشيخ عبد القادر هو وطلابه، وإذ بهذا المخمور بينادي على الشيخ بيقول له يا شيخ عبد القادر. فبيوقف الشيخ التفت عليه بيقول له الله قادر لما مو قادر؟ بيقول له لا قادر. رد بيمشي الشيخ، رد بينادي عليه لا مرة ثانية، بيقول له يا عبد القادر، ما بيقول له يا شيخ. التفت عليه بيقول له نعم، بيقول له الله قادر لما مو قادر؟ قال لهم بلا قادر. رد مرة ثالثة الله قادر أو مو قادر؟ أم الشيخ صار يبكي وقال له لا قادر. فالطلاب استغربوا شو ليش كان بيجاوب واحد هيك أصلا مو بعقله يعني، وبعدين ليش الشيخ يبكي؟ قالوا له سيدنا شبك يعني شو اللي صار؟ قال له والله يا ابني لما عم بيقول لي أول شيء يا شيخ عبد القادر الله قادر لما مو قادر، وقع في خاطري أنه الله قادر يطالعني من هذا الذي أنا فيه ويتوب علي. قلت له إيه الله قادر، الله بيطالعك. هلأ بالمرة الثالثة وقع في خاطري أنه عم بيقول لي يا عبد القادر الله قادر يحطك مكاني ويحطني مكانك، فأنا بكيت. والحقيقة يا أخوان أنت بفضل الله الله سلك بك درب الصالحين، ولا أنك ذكي ولا لأنك فهيم ولا لأنه يعني عندك كثير أعمال خيرة، فضل من الله عز وجل. لذلك لا تتكبر ولا على عبد من عباد الله تعالى مهما كان مقصرا. وبيقولوا أنه الشيخ بدر الدين الحسني بالشام كان في دار للبغاء من زمان، الحمد لله أزالها الله، يروحوا عليها البنات بالأجرة يلي بيفعلوا الفاحشة. فبيقولوا أنه الشيخ بدر الدين الحسني كان قبل العيد يبعث ليرات ذهبية للبنات اللي بدار البغاء مع طالبة من طالباته أنه روحي عطيهم ياهن وقليلهم أنه الشيخ بدر الدين بيسلم عليكم وبيقلكم ادعوا له. يا لطيف، وإنن بعيد من هون عاملين السبعة وزمتها. يقال بأن بعض هؤلاء البنات كنا يعني يتبنى إلى الله عز وجل من جراء هذا الموقف. فيا أخوان الله يزرع في قلوب الناس إجلالك محبتك إكرامك، بس هذا فضل من الله عز وجل. وإلا لو الله بيكشف السرائر، سيدنا أبو بكر يقول لو يعلم الناس من أبو بكر لما نظروا إليه. الله لو بيكشف فيك سرائرك الناس ما بتطلع عليك بنوب. بس من جميل ستره أنه ينشر خيرك بين الناس ويخفي عنهم شرورك. لذلك احذر أن يكون في قلبك محبة للتعالي على هؤلاء الناس أو التكبر عليهم أو لومهم إذا قصروا في حقك. خير إن شاء الله قصر في حقي. مرات واحدنا
يعني زوجي بقصر زوجها في حقه. أنا والله من جملة ما بقلها بقلها يا بنتي احمدي الله إنه الله عز وجل جعل زوجك هو إنسان صالح هو يقصر في حقك أو هو يعني يتكلم معك كلمة مو مناسبة. أنت هو ما لازم يحكي بس حكى، بس احمدي الله لعله ذنب بينك وبين الله، سلط الله تعالى عليك زوجك، منيح ما سلط عليك إنسان فاجرة، منيح ما سلط عليك إنسان فاجر. أخ قصر في حقك، خير إن شاء الله، روح شوف حالك أنت اليوم، أنت المقصر، فالله عز وجل ما اصطحب مصطحبان ثم افترقا إلا لذنب أحدثه أحدهما. أنت مقصر مع الله عز وجل، أم الله جعل أخوك في هذا الطريق يقصر في حقك أو يقطعك، روح صلح بينك وبين الله حتى يعود ما بينك وبين أخيك. أما إذا كان عندك محبة للرئاسة فصعب أن تصل إلى الله عز وجل، لأن هذا الطريق طريقه لا إله إلا الله، لا مغني إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. أما إذا كنت ترى نفسك هي التي تفعل، إذا كنت ترى مالك هو الذي يفعل، وإذا كنت ترى شهواتك هو الذي تفعل، فأنت بترسب في هذا الطريق. ما الذي يعينك على أن تنجح في اختبار النساء؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار المال؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار الرئاسة؟ وكلكم سيختبر بكل هذه الاختبارات، واللي اختبر بيعرف، واللي ما اختبر يجهز حاله لأنك ستختبر. ما الذي يعينك في هذه الاختبارات أن تنجح؟ يعينك كثرة ذكر الله تعالى، أن تكون دائم الذكر. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، اشتغلوا بذكر الله تعالى، اجعلوا ذكر الله تعالى رفيقكم، اجعلوه نشيدكم، اجعلوه جليسكم، خلي الذكر ديدنك، خلي الذكر عادتك، لأنك كثرة الذكر تجعلك قريبا من المذكور. فهلأ إذا عرضت لك شهوة وأنت قريب من المذكور تقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إذا عرض لك مال حرام وأنت قريب من المذكور تقول الحلال بين والحرام بين، إذا عرض لك حب الرئاسة وأنت قريب من المذكور تعلم بأن لحظة قرب مع الله أحسن من الدنيا وما فيها، والدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة. بس إذا في غافل عن الله تعتقد أنه أنت الكرسي تبعك هاد أنا بقبل شو بقاتل مشانه بنقتل مشانه، شايف؟ لأنك غافل، في غفلة عن الله عز وجل. كثرة ذكر الله تعالى تجعلك تعينك على النجاح في الامتحان. اثنين، لزوم مجالس العلم، لأنه مجالس العلم العلم كاشف، يكشف لك هذا الطريق، يكشف لك بأن هذه الفتاة إذا كانت بالحرام ستؤذيك في الدنيا وفي الآخرة، وعندما يكون زواجا في الحلال يسعدك في الدنيا والآخرة. شايف بقى مجالس العلم بتذكرك. الله عز وجل قال فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. المؤمن بيعرف أسباب بحضور المجالس العلم، إذا كان نسيان بيرجع بيتذكر، وبينسى، واحدنا بينسى، يعني ما أنك أنت بتعرف كثير شغلات بس بتنساها في زحمة الحياة. وإذا إلك مجلس علم دوري، كل يوم تنين عندك درس، كل يوم جمعة عندك درس، إذا صار يوم الثلاثة الأربعة نسيت ترجع يوم الجمعة بتتذكر، إذا السبت أحد نسيت ترجع يوم التنين بتتذكر، وكلما أكثرت من مجالس العلم شغلة منيحة. فذكر الله تعالى يعينك على النجاح في الامتحان، ومجالس العلم تعينك على الامتحان، والصحبة الصالحة تعينك على الامتحان. شايف كمان لما الصاحب الصالح بيساعدك، لأنه الصاحب الصالح يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت، إذا شافك في خطأ بيجي بيقول لك تعال هون كيف أنت عم تعمل هيك. نحن من جماعة المساجد، نحن من جماعة نريد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، كيف هيك بتساوي؟ أما مو أنت بتستر علي وأنا بستر عليك، لا، المؤمنون لبعضهم نصحة والمنافقون لبعضهم غششة. فالذكر والعلم والصحبة، ورابعا وأخيرا اللجأ إلى الله تعالى. والله يا أخوان شيء صعب، شيء صعب، إذا ما التجأت إلى الله أن يعينك فالواحد الحقيقة بيسقط، والله يعني شيء صعب، واحد يمشي في الطريق يشاهد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الشباب غير المتزوجين، يعني المتزوج عنده زوجة يمضي إليها، بس غير المتزوج إيش بده يعمل، كيف بده يثبت؟ إذا ما التجأ وضرع إلى الله عز وجل بيفرط.
أمام المال الحلال والمال الحرام يا أخي، القرش الحلال صعب صعب والحرام متوفر، كيف أنا بدي أثبت؟ يعني شايف أن المال أمامي الحرام بس ما مد إيدي؟ إذا ما في لجأ إلى الله وطلب المعونة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا بفرط. كيف يا أخي أنا نفسي تدعوني إلى الترأس وتدعوني إلى المباهات والعجب والتكبر، كيف بدي أنجو منها؟ بدي لجأ إلى الله تعالى، فالذكر والعلم والصحبة واللجأ إلى الله تعالى تعينك. يقول يحيى ابن معاذ الرازي، يقول: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. طيب إذا واحد شاف في نفسه فعلا أنه أنا بحب هيك الرئاسة، بحب حتى بالبيت مثلا بيفوت كلهم بدهم يخدمون، أنت أمي من هون روحي جيبي كذا، وأنت روح جيبه، هو بيقعد في طاولة الصفرة كله عم يخدم، يعني أمه عم تشتغل وأبوه عم يشتغل، وفوق هيك بيعيط كمان: وين الملاح؟ نطي جيبي. إيه حاضر حاضر. ما هنين لأنه بعيد من هون قليل أدب، هو بيخافوا منه، يقول لك أنا الشغلة بدها واحد هيك، خلي يتعلموا. هذا مو يتعلموا يا عائشة: شر الناس من داراه الناس اتقاء شره. أمهم بتقول لهم: لا تخلوا يعيط، نصص خلص، جيبي له الملحة خلص. إذا الأكل مو سخن كمان هيك بيزبد وبيرعد. هلأ يا إخوان لا سمح الله، يا شباب لا سمح الله، إذا واحد شاف حاله هيك فعلا، هو بالبيت مثلا هيك بيعمل معلم وكله بده يخدمه، إذا شاف حاله بين إخوانه بالجامع كمان كلهم بده يخدمه، بيكونوا برحلة. مرة كنا برحلة لو كله عم يشتغل ويركض، في اثنين ثلاثة قعدوا هيك ولا تحركوا أبدا أبدا، نحط الأكل ما تحركوا لجنبهم، يعني إجت الصحون والمعالي والأكل، خلص الأكل أنا عم نضبضيب، كمان قعدوا ما تحركوا أبدا، إنهم بس وقت اللعب مثلا، وقت الشوكولاتة، وين الشوكولاتة؟ ما جبتوا لي شوكولاتة، تحرك يعني وقت الشوكولاتة تحرك، أما وقت الشغل ما بيتحرك. هلأ إذا واحد شاف حاله بالبيت هيك، شاف حاله مع إخوانه في الجامع هيك، شاف في نفسه هيك فعلا، أنا أخي عندي حب الرئاسة، بحب هيك يترأس وحتى أشوف حالي على الناس، إنهم بدو كلكم تكون تخدمونه، شو بده يعمل؟ شو بدي أعمل شان هالنفس هيك اللي متعالية أكسرها؟ ما بده شيء. هلأ بس أخلص الدرس تنزل على تواليتات تبع الجامع، تشلح جراباتك، تشمر بنطرونك، تشلح الجاكيت تبعك، وبتنظف تواليتات الجامع كل جمعة هيك، ايمت بيكون في مثلا زحام وبعد

ما فيها شيء. شايف شان هالنفس ما هيك تكبر وتتعالى. قلت لكم مرة الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه راح إلى مسجد من المساجد أو محافظة من المحافظات مدينة، الناس من محبتهم فيه واجتماع عليه حملوا له السيارة، منظر يعني منظر مهيب هيك الشيخ، إنه حملوا له السيارة هي ومشوا فيها. بس خلصت المحاضرة أو اللقاء ورايح هو مع السائق، مروا جنب جامع، قال له وقف، وقف، قال له أنا بدي أدخل بس على المسجد شوي. سائق فكر إنه الشيخ بده يصلي له ركعتين. فات الشيخ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، تل ساعة، ما طلع. خاف السائق، فات على الجامع، وقت مو وقت صلاة، شاف كم واحد هيك عم يصلوا عم يقروا قرآن، بس ما في بيناتهم الشيخ. ليقوم عم يتوضا، نزل على الموضعات ملقى، بس سمع صوت مي بالتواليتات. قرب هيك وقت شاف الشيخ شالح الجبة واللفة وعم بينظف التواليتات. شو هاد يا سيدنا؟ قال له والله ابني أنا لما حملوا لي السيارة الناس يعني شفت نفسي تعالت، قام حبيت يعني علمها أدبها، فجيت على تواليتات نظفتها. في واحد من الأخوة بيحضر معنا عمره شي 70 سنة، والده توفاه الله الله يرحمه، هو من تجار الشام القدامى. قال لي بيتهم بالمهاجرين، هو بيشتغل بالبزورية. قال لي بالشام كلها كان في شي 6 سيارات، واحدة منهم لأبي، يعني أول ما نزلوا السيارات على البلد. فأبي كل يوم بينزل على المحل وبيطلع بالسيارة تبعه، مرات بيطلع وقت الغداء كمان بيتغدى بالبيت وبيرجع، مرات ما بيرجع. قال لي لاحظت أنه أبي كل فترة شي الساعة 3 الظهر بيطلع من البزورية على المهاجرين حامل أكياس الخضرة الساعة 3 بإيده وطالع مشي، والسيارة موجودة يعني يا بتكون مصفوفة جنب البيت يا جنب المحل. وبعدين نحن بالمحل عنا يعني شباب بيشتغلوا، يعني أبي بيقدر يقول لهم خذوا يا ابني وصلوا الله يرضى عليك على البيت، بس أبي هو بيطلع. فسأله مرة قال له يا أبي ليش هيك؟ يعني ما تقول لي أنا أخواتي قول له الشباب بعدين السيارة موجودة. قال له يا ابني أنا كل فترة شوف نفسي صارت هيك كبرت تعالت مع الناس، أنا عندي سيارة أنتوا ما عندكم، أنا مدير أنتوا عمال، عندي أنا معي مصاري أنتوا ما معكم، فبحب أنه أدبها، فبرجع بحمل هيك السك والغراض وبطلع ماشيا. طبعا بيتعب وبيرهق، بس حقيقة يا شباب هذه النفس إذا ما أدبتها تتعالى. أيون بني إن النفس كالنار إن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها، ما بتشبع النفس. فإذا واحد بيناتنا شايف نفسه هيك متعالية، عليك ببيوت الله تخدم، عليك بالبيت، أنت بالبيت يعني الشغلات يلي بالبيت الصعبة ويلي بيتأنفوا منها أهل البيت أنت ساوية. عفوا يعني البلوعة بالبيت تسكرت، أنت شايف حالك بتنفخ وبتزبد وبترعد، قوم أنت اشتغل فيها، إلا لوالدتك لا تشتغلي معه. أنا بدي اشتغل. خلي هذه النفس هيك تنكسر. فعليك بأن تخدم عباد الله عز وجل، ما تلاقي غير نفسك هيك لاني. وإكثار من ذكر الله تعالى هو دواء لكل أمراض النفس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نسعد دائما بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم ونفع بكم.
1: أكرمكم الله سيدي. في الحلقة الماضية سيدي بدأنا بالحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعريف المحدثين، أقواله، أفعاله، إقراره وصفاته، ثم بينتم أن تعلم